طيب انت صار شي مره معك هيك اشتقت لله ام بكيت؟ شايف البكاء في سبيل الله له انواع. على كل الاحوال الله يذيقنا لذه القرب من حضره الله تعالى، والله يذيقنا لذه حضور مجالس العلم وصحبه الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة اللي هيسمعها بقلبه هيتعلق قوي ببيت ربنا، وأنا بوجه الكلام ده لنفسي ولكل واحد بيسمعني، رجالة وستات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. شرح الهدية. تصور معايا كده، توضيت في بيتك ورحت عشان تصلي في الجامع، بينك وبين الجامع مثلا 100 خطوة. 100 خطوة يعني الجامع يعني في نفس الشارع اللي انت ساكن فيه، هتمشي 3 دقائق للجامع. كل خطوة انت بتخطوها خطوة ربنا بيسامحك عن خطيئة، عن ذنب من ذنوبك اللي عملته في حق ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك، لكنك كل خطوة بتستغفر ربنا عن ذنب، فكل خطوة ربنا بيسامحك، ولو ربنا سامحك يوسع عليك في رزقك. مش ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين؟ فرزقك بيتوسع مع كل خطوة بتخطوها للمسجد. ومع الخطوة التانية النبي بيقول: وخطوة يرفعه الله بها إلا رفعت له بها درجة. عارف معنى الكلام إيه؟ احنا في الدنيا الفنادق يقولك ده فندق 2 نجمة وفندق 3 نجوم وفندق 5 نجوم، والفرق بيبقى كبير في مستوى الخدمة والرفاهية اللي فيها. سيدنا محمد بيقول: درجات الجنة ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. يا نهار أبيض، يعني انت الدرجة والدرجة انت بتاخد 100 خطوة مثلا للمسجد، كل خطوة بترفع درجة في الجنة، مستوى تاني ورفاهية تانية ونعيم تاني. كل ده وانت لسه أصلا ما صليتش، انت بس ماشي للمسجد. ولما تخش بيت ربنا وتصلي الصلاة، أول ما تخش تبدأ الملائكة تصلي عليك. صلاة الملائكة دعوة بالمغفرة والرحمة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. انت عارف يعني ايه ملك من الملائكة المقربين بيدعي لك؟ تعرف قد ايه دعوات الملائكة التي لا تعصي الله مستجابة؟ انت مدرك انسان عنده كرب وهم، الملائكة بتقول: يا رب صب عليه الرحمة صبا وهو في بيتك يا رب. وشوف النبي يقول ايه في اخر الحديث: ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. دخلت مثلا تصلي السنة او تحية المسجد وقاعد مستني الفرض، قاعد 5 دقائق 10 دقائق، كل ده اكنك في صلاة والملائكة بتدعي لك وبيجري عليك ثواب الصلاة. وكل ده اضربه في 27 ضعف لو كنت بتصلي في بيتك. انا اصلا نسيت كم الهدايا اللي جوه الهدية دي، نسيت كم الثواب من كتر الثواب اللي في صلاة المسجد وفي الخطوات للمسجد وفي صلاة الملائكة عليك ودعوات الملائكة ليك. كل ده لو رحت صليت فرض واحد بس في بيت ربنا. ليه الهدية الكبيرة دي يا رب؟ رقم 1، أول فكرة جت في بالي، ربنا عايزك تتعلم كرم الضيافة في بيتك.

0: لما تروح بيت ربنا بتطلع بالثواب الكبير ده، لأن اللي بيروح بيت ربنا بيبقى ضيف الرحمن، واللي بيزور ربنا لازم ربنا يكرمه. كأن ربنا بيقول لك واللي يجي بيتك أنت كمان خليه يطلع من بيتك مبهور بكرم الضيافة. خليك كريم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فربنا بيكرمنا ازاي في بيته، واكرم انت كمان على قد ما تقدر. الحاجة التانية، ربك عايزك تتعلق ببيته، بيت ربنا اللي فيه الذكر، بيت ربنا اللي فيه الصحبة الصالحة، بيت ربنا اللي فيه السكينة والقرآن. اتعلق ببيت ربنا وما تبقاش هاجر للمساجد. سيدنا النبي كان دايما يحب يقعد في المسجد، خلص شغلك واجري صلي الصلوات في المسجد على قد ما تقدر، وخليك من أهل المساجد، تبقى من أهل هدايا الرحمة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن قواعد وأسس الدعوة إلى الله عز وجل، متابعة لهذا العنوان الكبير. هل لكم أن تحدثونا عن هذه القواعد والأسس؟
2: إن شاء الله تعالى. أولا، بما أن الإنسان عقل يدرك،
1: نعم،
2: وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان حينما يلبي هذه الحاجات الثلاث معا يتفوق، أما إذا لبى حاجة واحدة يتطرف.
1: نعم.
2: وفرق كبير بين التطرف وبين التفوق. الآن ما دام الإنسان بعيدا عن جسمه، عقل يدرك وقلب يحب، أي دعوة إلى الله ناجحة ينبغي أن تتجه إلى عقله بالعلم وإلى قلبه بالحب. وأية دعوة تكتفي بالعقل دعوة عرجاء، وأية دعوة تكتفي بالقلب دعوة عرجاء.
1: نعم.
2: لأن الله سبحانه وتعالى خاطب القلب والعقل معا، خاطب العقل في آيات كثيرة، وخاطب القلب في آيات كثيرة، وفي آية خاطب القلب والعقل معا، قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب القلب يستسيره، الذي خلقك فسواك فعدلك، يخاطب العقل. فأنا أرى أن الداعية ينبغي أن يتجه إلى عقول الناس بالعلم العميق المؤصل، وإلى قلوب إخوته الكرام بالحب الصادق الذي هو أصل كبير من أصول الدين. ذلك أن في الإنسان خطوطاً أربع، وكأن الحق دائرة تجمع هذه الخطوط.
1: نعم.
2: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. فإذا شيء جاء به وحي السماء، طبعاً الصحيح بتأويل صحيح.
1: نعم.
2: وحي السماء القرآن الكريم وبيانه من قبل المعصوم بصحة في النقل ومع صحة في التأويل، وقبله العقل الصريح غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة غير المنطمسة، وأكده الواقع الموضوعي غير المزور. يعني خط النقل الصحيح مع خط العقل الصريح مع خط الفطرة السليمة مع خط الواقع الموضوعي. هذه أربعة خطوط تجتمع في دائرة الحق. فإذا بحثت عن الحقيقة، شيء يتوافق مع العقل والنقل والعاطفة والواقع. لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، ولأن الفطرة مقياس أخلاقي أودعه الله فينا، ولأن الوحي كلامه وشرح المعصوم، ولأن الواقع خلقه. فإذا عادت فروع أربعة إلى أصل واحد فهي فيما بينها متساوية. لذلك لا يعقل ولا يقبل أن يتناقض النقل مع العقل،
1: لا تناقض بينهم،
2: مستحيل، إلا لعدم حدية أحدهما. في شيء آخر، أنت حينما تدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالدليل والتعليل. ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء.
1: نعم.
2: لولا الدليل لفقد الدين. يعني نحن عندنا أدلة، ديننا دين أدلة. حتى لو أن إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كلاما يختلف عن حديثه الشريف، ترد الرؤية ويثبت الحديث، إن هذا الدين دين مؤصل، دين مبادئ، دين قيم، دين أدلة، دين نصوص، لا دين أمزجة ودين أهواء. فلذلك لا بد من أن نخاطب العقل بالعلم وأن نخاطب القلب بالحب. أما إذا خاطبنا العقل وحده لم تنجح الدعوة. أما إذا خاطبنا القلب وحده لم تنجح الدعوة. ينبغي أن نخاطب العقل والقلب معا، لأن الله جل جلاله خاطب العقل والقلب معا. والدعوة إلى الله ينبغي أن تهتم بهذه القاعدة السمينة جدا. في شيء آخر، لما إنسان شاب سأل النبي أن يأذن له بالزنا، طبعا الصحابة قاموا إليه لهذا التجاوز غير المعقول مع سيد الخلق. فالنبي الكريم قال دعوه، تعال يا عبد الله. الآن لندقق كيف خاطبه النبي. قال له يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ فهذا الشاب خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بلغة المنطق، وفي الوقت نفسه خاطبه بلغة القلب. أترضاه لأمك؟ يخاطب قلبه، مبادئه، قيمه. قال لا. فهذا الشاب قال والله دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. معنى الداعية يجب أن يخاطب الشباب، أن يقبل أسئلتهم غير المعقولة، أن يتسع صدره لهم، أن يحملهم على ما يحبون. يعني لأبي حنيفة النعمان جار مغني أقلقه لسنوات طويلة، يغني في الليل وله أغنية يحبها كثيرا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فمرة افتقد صوته، قال لعل مكروها أصابه، سأل عنه فإذا هو في السجن. فذهب أبو حنيفة النعمان بكيانه الكبير ومكانته العالية إلى مدير السجن يشفع له. فمدير السجن أعطاه هذا المغني، أركبه خلف دابته، قال يا فتى هل أضعناك؟
1: سبحان الله.
2: فقال عهدا لله لا أعود إلى الغناء. أنا تأثرت من هذه القصة. يعني أبو حنيفة النعمان قلبه كبير، اتسع لهذا الشاب الذي أقلقه بالغناء. ولو أن الدعاة إلى الله توسعوا بقلوبهم لهؤلاء الشباب، لهم أسئلة كثيرة، لهم أسئلة محرجة، لهم أسئلة تنم عن جهل فاضح. فالعالم الحق ينبغي أن يتسع لهؤلاء الشباب ولأسئلتهم. فقال له أذن لي بالزنا، يعني كما يقول إنسان لوزير داخلية مع الفارق الكبير أذن لي بقتل إنسان،
1: شيء غير
2: مستحيل، هو مهمته ضبط الأمن. قال له أذن لي بالزنا. فحاوره النبي حوارا لطيفا علميا وقلبيا.
1: دكتور، لعل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام من أكبر قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، حيث كان يعنى بتربيتهم وليس التعنيف أو النهر. هل هذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم أو أنه أسلوب واجب الاتباع؟
2: رحمة وحكمة ومنهج.
1: أيوه.
2: رحمة وحكمة ومنهج.
1: نعم.
2: لأنه الإنسان له كرامته. هل أنا أقول دائما إن أردت أن تنصح فلتكن نصيحتك بينك وبين المنصوح لا أمام ملأ. هذه ليست نصيحة أمام الملأ، إنها فضيحة.
1: نعم.
2: فالبطولة أنا أن أنقل له وجهة نظري في هذا الموضوع بيني وبينه. لذلك من مبادئ التربية والدعوية التربية للتعرية.
1: نعم.
2: يعني أحد الأصحاب اسمه حاطب بن بلتعة، هذا اجتهد اجتهاد خاطئ، أرسل كتاب لقريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حجركم. جاءه الوحي للنبي أخبره بما فعل حاطب، أرسل من يأخذ هذا الكتاب من المرأة التي تحمله، واستدعى حاطب. قال ما هذا يا حاطب؟ سيدنا عمر غلى كالمرجل، قال له ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. قال له لا يا عمر، إنه شهد بدرا، انظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم. تعال يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن لي مال وأهل في مكة، أردت أن أحفظ مالي وأهلي بهذه الطريقة، وأنا موقن بنصرك. فقال النبي الكريم ببساطة ما بعدها بساطة: إني صدقته فصدقوه.
1: سبحان الله.
2: ولا تقول فيه إلا خيرا.
1: مع أنها في كل القوانين خيانة
2: طبعا، لكن هذه النبوة هو صدقه لأنه كان صادقا، هذا الذي حصل. قال له ما كفرت ولا ارتدت، لكن اجتهد ولعلي أخطأت، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فلذلك نحن نريد أن نربي لا أن نعري. يعني مثلا ينبغي أن تزاوج بين الترغيب والترهيب. مثلا في عنا بسورة مقطعين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآية. وأما من أوتي كتابه بشماله، القرآن ذكر النموذجين، فما بال بعض الدعاة يتحدثون عن النار فقط. أحدثهم عن الجنة والنار.
1: ترغيب وترهيب،
2: رغبهم ورهبهم. أما أن تكتفي بالترهيب هذا خطأ كبير، أو أن تكتفي بالترغيب خطأ كبير. لا بد من التوازن بين الترغيب وبين الترهيب. شيء آخر: التيسير لا التعسير. مرة رجل دخل في الإسلام فرنسي الأصل، وتسلمز على يد شيخ أزهري، أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه حتى خرج من جلده، فترك الإسلام. التقى بالإمام محمد عبده، قال له كلمة واحدة، قال له: الماء الذي تشربه توضأ منه. فأنا من أنصار التسهيل. لذلك هذا الإسلام الآن يحتاج إلى أشياء سلاسة، يحتاج إلى عقلنة، لأن العقل أصل في الدين. ويحتاج إلى تطبيق، ويحتاج إلى تبسيط. المسائل العويصة التي لا تقع ولا في المليون عام لا داعي للبحث فيها. في أرأيت لو أن كذا وكذا، الفقهاء كانوا في فراغ كبير، وكانوا على يعني ثقافة عالية جدا، فأمضوا أوقاتا مديدة في ما يسمى بالأرأيتيات. هذه قضايا لا تقع ولا في المليون عام مرة، فلو حذفنا هذه القضايا الشائكة المعقدة التي لا تقع وأبقينا على الأمور الواضحة الميسرة، أنا من أنصار تبسيط الدين، لأنه هو كالهواء، هواء يحتاجه الناس جميعا، ينبغي أن يكون مبسطا وواضحا ومدللا عليه بالأدلة الصحيحة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في أساليب الدعوة، قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. أخرجه البخاري. وعن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأنبياء من أممهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. أخرجه البخاري ومسلم. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الأرض. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. أخرجه البخاري ومسلم. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجعلت الأرض له ولأمته طهورا ومسجدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سأتحدث اليوم عن الشباب، فئة من الشباب الذين يصلون ولا يشعرون بشيء، فئة من الشباب الذين يقرؤون القرآن ولا يشعرون بشيء، يذكرون الله ولا يشعرون بأنه موجود معهم، لا صلة بينهم وبين الله، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. هل تعتقد بأنك ستربح إذا عصيت الله؟ وأنك ستخسر إذا أرضيت الله؟ المشكلة بأن هؤلاء الشباب متلبسون بمعصية الله. يفضل أن يروح على أشياء تونسه، تفرحه، حفلة مع ربعه على البحر حتى لو وقت صلاة، بدال لا يؤثر رضا الله على شهواته. هل تعتقد بأن الله سيجازيك على رضوانه بأن يجعلك متملل وغير سعيد، أو أنك تكون في وضع متعب، أو تكون في وضع متضايق؟ وهل هناك من يتضايق وهو في حضرة الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، والمؤمن ما هو معصوم من الخطأ، لكنه حريص على رضا الله سبحانه وتعالى. المؤمن يؤثر رضا الله على كل شهواته، وفي هذه الحالة راح يكون الطريق سالك لله سبحانه وتعالى، سالك إنه تكون الصلة بينه وبين الله مفتوحة قريبة. راح يستشعر بوجود الله حوالينه وهو يصلي، راح يحس إنه في خشوع فعلا، يحس إنه في مراقبة، تنزرع داخله الخشية الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. في حد من الأهل كان يقول لي أنا ما أشعر بهذا الخشوع في الصلاة، ما أشعر بأنه في حد يراقبني في الصلاة، لا أستطيع أني أنا أطول في صلاتي، أو أن أنا فعلا أخشع، أو أن أنا أأجل شغلة، وأن أنا أحس أو أستشعر بأهمية صلتي بربي. لكن يعني اتخذت قرار واتخذت قاعدة أني رغم كل انقطاع هذا الشعور في داخلي، لكن رح أبدي رضا الله، رح أصلي، رح أحاول أركز في صلاتي، أركز أنه حوالي ملائكة أو ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلي وأنا أصلي. حطيت في بالي كذا أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، وصرت أبتعد عن الأشياء اللي تعطلني من الاتصال بربي أو تقطع اتصالي بربي. وفعلا يقول راقبت قلبي، راقبت نفسي، راقبت شهواتي، راقبت تحركاتي، راقبت نظراتي، وضعت نفسي رقيب على نفسي حتى أرضي الله. وفعلا أرضيت الله فأرضاني. صرت أتدبر القرآن، ما تمر علي كلمة وأطوفها، لا، تمر علي كلمة أفتح الهاتف وأبحث عن معناها، أتدبر القراءة، أتدبر التلاوة، أتدبر التجويد، أتدبر القصص اللي موجودة في القرآن، أعرف إيش يعني تعمقي في ما أعطاني إياه الله سبحانه وتعالى وجعلني من خير أمة، خلاني أوصل إلى رضا الله. كيف حس أنه وصل لرضا الله؟ أنه صار يخشع، صار يبكي، صار يستشعر، صار يشعر بتلك الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه هبة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي
التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأثم والمغرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، سأخرج في هذه الحلقة عن نطاق الإنسان، وأتحدث عن الجماد والحيوان والنبات في طاعتها للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وشوقها له صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أستطيع في هذه الحلقة أن أوفي هذا الموضوع حقه، وقد أفردت له كتابا مستقلا، وهو شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت خلاصته في الباب الأول من محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. لكني أشير هنا إشارات لأصل إلى النتيجة، حتى يجري الإنسان مقارنة، الإنسان المسلم مقارنة بينه وبين الجماد والحيوان والنبات. هل يسبق الجماد في طاعته ومحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المفروض، أم يسبقه الجماد في محبته وطاعته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون الجماد خيرا من الإنسان، خيرا من الإنسان. من جملة الأمور التي ذكرتها في ذلك الكتاب ما تواتر من قصة سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجود الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا أن يسجدوا هم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فرفض صلى الله عليه وسلم. وورد هنا حديثان في هذا الموضوع، يعني لفظان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لفظ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا ما لنا علاقة فيه. لكن الذي أريد أن أقوله هنا هو قوله عليه وآله الصلاة والسلام: ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. وكلمة شيء هذه من ألفاظ العموم، تطلق على كل موجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك ذكر في القرآن الكريم كما أوضحت ذلك في الإدراك عند الجمادات، كيف هذه الجمادات عابدة ومطيعة ومسبحة ومحبة وإلى آخره. فسأذكر نماذج من هذه الجمادات وتعلقها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولا الجبال. في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد، فاهتز الجبل فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سكت. وجاء ذلك مثله من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على جبل حراء في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير على جبل حراء، فاهتزت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. فسكن. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه على جبل ثور أعسبير في مكة، ومثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فحديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز أيها الإخوة ليس اضطرابا، إنما هو هزة الطرب، الانتعاش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذه الأجبل معاملة العقلاء، لما ضرب الجبل برجله ثم خاطبه: أسكن حراء، أثبت أحد. فسكن، طاع، امتثل. إذا كان الجبل وهو أصم صخر صلد يستجيب للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، فما موقفك يا أيها المسلم؟ هذا القمر الذي نراه في السماء، كفار قريش كما جاء في حديث أنس بن مالك المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، والحديث متواتر، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان في منى في الليل، القمر ساطع، أشار إليه عليه الصلاة والسلام بيده فانفلق القمر إلى فلقتين، نزلت واحدة هنا وواحدة هنا ثم التحمتا. أنت تقرأ قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وفي حديث أنس: اشهدوا اشهدوا في ابن مسعود 3 مرات، أشهدهم على هذه الآية الربانية السماوية. وقد ثبت أثبت العلم الحديث مؤخرا هذا الانشقاق، وأخذت الصور إلى هذا الصدع الموجود في القمر. لما رجع الشق الثاني إلى الأول لم يعود كما كان، أملس السطح، أملس، لا، نزل واحد على واحد صار هكذا، والصدع موجود الآن في القمر. والصور التي نشرتها وكالة ناسا واضحة صريحة في هذا الموضوع. قارن ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لفتح مكة، الكعبة المشرفة وجدت لتكون رمزا للتوحيد، لكن الشيطان الذي دخل على عمرو بن لحي الخزاعي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجعل الناس يعبدون الأصنام. لم يكن قبل عمرو بن لحي الخزاعي لم يكن أصنام موجودة في جزيرة العرب، فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجعل كفار قريش الكعبة المشرفة موئلا ومحطا ومركزا للأصنام. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى المتفق عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة وما حولها كان 60 و300 نصب صنم موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الكعبة المشرفة وبيده القوس، كان يشير بسية القوس ويقول وقد جاء الحق وزهق الباطل. الأصنام تتساقط على أقفائها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، مع أن الشيطان قد ثبت أرجل الأصنام بالرصاص في الأرض حتى لا تتزعزع، ولكن لما يشير عليه الصلاة والسلام بيده وقل جاء الحق وزهق الباطل يقع الصنم. كيف تستجيب؟ كيف تستجيب؟ من الأولى بالاستجابة يا أيها المسلم، أنت أم الصنم؟ أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: غفران ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال: فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول:
لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع.

0: فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا ربي، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني الكرام، مرة خطر ببالي أنني أقرأ في القرآن العظيم والله يحب المتقين، إن الله لا يحب الكافرين. يعني أحيانا أشعر بأن الله يحب بعض الأشخاص وبعض الصفات ولا يحب أشخاصا أو صفات من اتصف بصفات أخرى. فحصرت الصفات التي يحبها الله عز وجل والأشخاص الذين يحبهم والصفات والأشخاص الذين لا يحبهم الله عز وجل. فعلت هذا لنفسي في يوم من الأيام من أكثر من 20 سنة، وما خطر ببالي سبحان الله أن أعرضها على الملأ هكذا، ولكني أقولها لكم عسى أن تستفيدوا منها. إن الله عز وجل ذكر لنا صفات وذكر لنا أشخاصا في القرآن العظيم يحبهم، فمن هؤلاء قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسن أيها الإخوة هو الذي يحسن إلى غيره، معنى هو إنسان إيجابي، إنسان خيره متعدي إلى الآخرين لأنه يحسن إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عن مرتبة من مراتب الدين هي أعلى المراتب، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك، فهي أعلى المراتب. والمحسن هو الشخص الإيجابي في المجتمع، فالله عز وجل يحبه. كذلك سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين بوزن جمع تواب، والتواب بوزن فعال، يعني كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تاب يتوب، رجع يرجع، كثير الرجوع إلى الله. كلما أخطأ رجع مباشرة، لم يصر على الذنب. ويحب المتطهرين، المتطهرون هم الذين يتوضؤون ويغتسلون ويبقون على طهارة في أغلب أحوالهم. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. المتقين هم المتصفون بالتقوى، والتقوى كما ذكر علماؤنا هي فعل الواجبات وترك المنهيات. والله يحب الصابرين. الصابرون هم الذين يصبرون على ما يأتيهم من بلاء، ويصبرون نفسهم على طاعة الله عز وجل، ويصبرون نفسهم عن معصية الله عز وجل. ولعلنا نفرد لهذا حلقة في هذا البرنامج. إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين هم الذين يمارسون الأسباب ويعتمدون على مسبب الأسباب. وبعد أن يأخذ بالأسباب، مثلا الطالب يدرس ثم يقول توكلت على الله، التاجر يشتري البضاعة ويشحنها ثم يقول توكلت على الله، المزارع يزرع الأرض ويبذرها ثم يقول توكلت على الله. هذا هو التوكل. إن الله يحب المقسطين. المقسطين من القسط وهو العدل. نعم، أقسط يقسط فهو مقسط، والجمع مقسطون، يعني هم العادلون الذين يعدلون على أنفسهم ويعدلون على الآخرين، فلا يجعلون أنفسهم يظلمون غيرهم، هم مقسطون. والنوع السابع إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأن يجعلنا من المتقين ومن المحسنين ومن التوابين ومن المتطهرين. اللهم آمين. وفي حلقة قادمة نتكلم عن الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلنا من الذين لا تحبهم يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة كل واحد فينا يقدر يحصل عليها لو قلبه فيه رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. شوف، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مسحة رأس اليتيم مش هتاخد منك ولا مجهود ولا وقت. وانا عايز اقولك ان مسحة الرأس دي مليانة بالحنان اللي طالع من القلب في ايد طيبة بتمسح، وانت بتبص في عينين اليتيم ده وانت بتعملها لوجه الله، مش عاملها منظرة ولا عشان تقول ان انا طيب فالناس تحترمك. متوسط شعر الانسان 120 الف شعرة في رأسه. انت مدرك لما تمسح في لحظة على شعر يتيم سنين عمرك قد ايه عشان تعمل 120 الف حسنة ليك بكل شعرة من شعر اليتيم؟ حسنة تتحط في ميزان حسناتك وتطيش قدامها وتضيع قدامها يوم القيامة في الميزان سيئات كتير. دي 120 الف حسنة، ان حسناتي يذهبن السيئات. ليه يا رب؟ ليه يا رب العمل في لحظة والثواب اكني بقالي سنين عمري كلها بعمل حسنات؟ عارف ليه؟ ليه يا رب عمل صغير ما ياخدش ثواني بمسح على شعر يتيم اخد 120 الف حسنة اكني بقالي عمري كله بعمل حسنات؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيصحي جوانا حاجة اسمها الرحم الانساني. كلنا اخوات في الانسانية ولينا حقوق على بعض بسبب الاخوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الرحم مش بس رحم الدم الأسرة والعيلة، إنما رحم العائلة الكبيرة وهي عائلة الإنسانية. شوف، لما الإنسان يشعر إن اليتيم ده هو ممكن يكون مش من بقية قرايبه، ويبقى ثواب مضاعف لو كمان من قرايبك بقت صلة رحم ورحمة يتيم في نفس الوقت عملين. لما الإنسان يمسح على شعر يتيم حتى لو كان مش من بقية قرايبه كأنه بيقول: إذا كنت أنت فقدت أبوك اللي من دمك ولحمك فأنا هكون مكانه. حتى لو كنت في سنك أنا هديك جزء من رحمة الأب اللي دايما بيحن ويمسح على شعر ابنه ويحضنه. إذا كان ركن من أركان الحنية مات من حياتك وهو أبوك، فالركن ده إحنا هنعوضه لك. لن تشعر باختفاء أبوك، على قد ما نقدر هنحاول إن إحنا نعوضك بالحنية. مسحة الرأس لليتيم كناية عن الرحمة والعطف والقلب اللي يشعر بواجبه تجاه إنسان فقد حنية ورحمة أبوه. يوم ما سيدنا جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، أول حاجة النبي عملها بعد ما بلغ وفاة ابن عمه جعفر أم واخد عياله وراح المسجد وقال: من يكفل أبناء جعفر وأنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الصباع اللي احنا بنشاور بيه واللي جنبه، يعني أنت كأنك ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رحيم باليتيم. شوف، أنت عندك احتياج للحسنات واليتيم عنده احتياج للعطف والرحمة، واحتياجك اللي هو الحسنات هتلاقيه عند اليتيم لو اديته احتياجه من العطف. لما ربنا في القرآن اتكلم عن الناس اللي قلوبها قاسية اللي ما تعرفش ربنا، قال بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. مين ده يا رب اللي بيكذب بدينك؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أهو يدع دي عكس يمسح على شعره، يدع يعني يزقه، واللي بيمسح على شعره بيعطف عليه. عايز أوصيك وأوصي نفسي، دور في العيلة الأول على يتيم واعطف عليه من وقتك ومالك ومن لمستك الرقيقة، وعوضه عن غياب أبوه. لو ما لقيتش في العيلة ففي العائلة الإنسانية كثير من الأيتام اللي محتاجين واحد يعطف وياخد بكل شعر على راسه حسنة لو بس مسح على راسه هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

فإني مسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا سألوا عني فإني مسلم، أفاخر بالإسلام. ما لذ للفخر، وكل بلاد الله أرضي. إذا انتهى للدين فيها الحكم والنهي والأمر، ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لأصبحت الدنيا لدي هي البحر، ولا لذ لي في البر أمن محبب، ولا كان لي فيها جمال ولا سحر.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن رجوعهم من الخائبين عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ما أسلم طبعا والآخر خائبين، وقلنا إنهم كيف الأذى اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا وقفنا في قصة وحكاية. بس الحكاية دي هنوقف عندها شوية لأنه في حدثين عظيمين حصلوا، نقولها وبعدين نحكي لكم الحكاية اللي توقفنا فيها أمس. أول شيء من الحدث العظيم إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أحباب، أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا العباس وحمزة، هدول اللي كانوا موجودين. أبو لهب ما أسلم، أبو طالب حنتكلم عنها في الأخير لمن بعد المقاطعة هل هو أسلم أو لا، بعدين نتكلم عنها. الباقين كانوا قدهم ماتوا. طيب حمزة ما كان على الإسلام، لكن فاكرين في البدايات لما كنا بنقول إنه في العصبية والحمية لأهلهم، هذا من مزايا العرب اللي موجودة عندهم. حمزة رضي الله عنه كان في الصيد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، فجاء أبو جهل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فطبعا تألم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. من شاهد هذا الموقف؟ جارية لابن جدعان. لما رجع حمزة بن عبد المطلب من الصيد، فجاءت قالت له أنت بتروح بتصيد وابن أخيك بيتلقى من أبو جهل الأذى وسب وسب قبيح جدا. فطبعا هنا الحمية أخذت، والحمية أخذت حمزة رضي الله عنه، فراح ولسه ما خلع ثياب الصيد ومعه القوس حقه، وكان أبو جهل جالس في الحجر مع مجموعة من قريش في عند الكعبة. فجاء حمزة وضرب أبو جهل أبا جهل ضربة على رأسه، شج به رأسه، يعني احنا بنقول انه جرحه وصار الدم ينزل. فقال له أتسب ابن أخي، وسبه سب قبيحة شوية كده، أقرأوها في الكتب. طيب وأنا على دينه أقول ما يقول. هنا قاموا الناس، أبو جهل من بني مخزوم وعبد المطلب من بني هاشم بني عبد مناف، فقاموا بدهم يهجموا على مين؟ على حمزة رضي الله عنه. فقام قال لهم أبو جهل دعوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا. فإذا لأنه عارف نفسه أنه هو غلط على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب حمزة قال الكلمة اللي هي أنه أنا على دينه أقول ما يقول، معناته أنه أسلم. رجع بيته فجلس يفكر حتى شرح الله صدره للإسلام وذهب وأسلم حقيقة. كان في البداية أسلم حمية، ثم بعد ذلك أسلم حقيقة على مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا سبحان الله العظيم، هذا كانت من الأمور من الحوادث العظيمة التي حدثت مع وكانت قوة للمسلمين. الحادثة الثانية وهي من إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يا أحباب كان شديد جدا على المسلمين، كان أكثر من يؤذيهم وأكثر من يعذبهم. طبعا عمر بن الخطاب سبحان عظيم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وشدته كانت في الجاهلية أيضا شدته في الإسلام، وكان رجل طوال، يعني كان رجل طويل من طوله. عمر بن الخطاب كان لما يركب على الخيل قدميه تصل للأرض، كان كده وكان شديد جدا. طيب انتوا كلكم عارفين قصة عمر بن الخطاب، احنا حنقولها، لكن هل تتوقعوا ان هي دي كانت في البداية؟ لا، في حادثتين حدثت قبل البداية اللي احنا نعرفها كلنا في كتب التاريخ. الحادثتين، الحادثة الاولى انه مرة عمر بن الخطاب لجأ انه يبات برا البيت، يعني تأخر، فقال خليني اسمع ايش يقول محمد. فجاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة.
طيب بقول لكم شيء كده معلومة عرفوها على جنب شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وفضلت القبلة لبيت المقدس حتى بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة ونصف، وعند ذلك نزلت آيات تحول المسلمين إلى الكعبة. يعني في البداية ما كان يصلوا للكعبة، كانت قبلتهم بيت المقدس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كيف كان يصلي؟ كان يحط الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي دائما صلى الله عليه وسلم بين الركنين، الركن اليماني والركن الحجر الأسعد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فجاء عمر بن الخطاب بده يستمع لقراءته، فوقف قال لو جيت قربت منه حيراع حينفجع. فإيش سوى؟ دخل من تحت يعني توب الكعبة وبدأ يمشي يمشي شوية ألين يوصل لفين؟ لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمعه يقرأ فقال هذا قول كاهن. فسبحان الله العظيم، يريد الله أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ يقول وما هو بقول كاهن. طيب فقال قول شاعر، ونزل وكان بيقرأ وما هو بقول شاعر. فكان طبعا سورة الحاقة كان إيش بيقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعجب منه، فقام استغرب من القراءة، وله قول شاعر وله قول كاهن، لأنه إيه لما قال شاعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولما قال كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فوقع بداية الإسلام في قلب مين؟ أول نواة في قلب عمر بن الخطاب. مو هي القصة اللي احنا نعرفها في التاريخ هذيك. طيب في حكاية تانية؟ ايوه في حكاية تانية. لما جو المسلمين يهاجروا للحبشة الهجرة التانية، فكان في واحد من الصحابة اسمه أبو عمارة أو أبو عبد الله، الاسم كده راح عن بالي. المهم فكانت أمه بتنتظره وهو راح علشان يجيب أشياء. مر بيهم عمر بن الخطاب فقال لها أنتم مهاجرين؟ تخيل عمر بن الخطاب يقول لها كده برقة، وهو الشديد اللي كان طبعه حاد ويعادي المسلمين. فقالت له أيوة، مو أنتوا خرجتونا من بلدنا وألجأتونا أنه إحنا نترك بلدنا. إيش قال لها؟ يعني اللي يعرف عمر بن الخطاب يقول اتوقع انه يقوم يضربها يقتلها. قال لها صاحبتكم السلامة. استغربت، راح عمر تركها، جاء ولدها فقالت له انه عمر بن الخطاب عمل كده. فقال لها اتطمعين ان يسلم؟ والله لو اسلم حمار الخطاب حيسلم هذا الرجل. سبحان الله العظيم، يعني شوفوا كيف الرقة اللي كان فيه. نروح الآن للقصة اللي انتوا تعرفوها في التاريخ اللي كانت خاتمة إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما سمع انه الناس بيدخلوا في الإسلام قرر انه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفه وراح يبقى يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قابل واحد كان مسلم ويخفي إسلامه. إيش اللي حصل؟ لما شافه عازم انه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له طب بدل ما تروح تقتل محمد روح شوف ختنك واختك. ختنك مين؟ فاطمة بنت الخطاب، اخت عمر بن الخطاب اسلمت، زوجها من؟ سعيد بن زيد. الاثنين اسلموا كلهم. مين كان يعلمهم القرآن؟ خباب بن الأرت. خباب بن الأرت كان بيعلمهم سورة طه. فعمر بن الخطاب لما سمع أنه أخته أسلمت وختنه اللي هو زوج أخته قرر أنه يروح يقتلهم هم. غدا إن شاء الله نتعرف إيش اللي حصل مع قصة عمر بن الخطاب وأخته وختنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، ننطلق في هذا البرنامج مع حلقة جديدة لنتحدث عن التناصر والعمل الاجتماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الناصر المعين، والتخلق باسم الله تعالى الناصر هو بأن تنصر الحق وتتناصر مع إخوانك بعمل جماعي تحققون به من الخير وتدفعون به من الضر، وتقومون بأشياء لا يمكن للفرد أن يقوم بها وحده، فيد الله مع الجماعة والبركة في التناصر. والتخلق باسم الله المعين هو بأن تكون عونا لإخوانك وأحبابك ومن استطعت من الناس في قضاء حوائجهم، ولا تنسى فضيلة التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: ما لكم لا تناصرون، آية عظيمة تشعل في داخلنا ضرورة مساندة إخواننا وإظهار الحق. والتناصر هو التعاون على النصر والنجاح، والتأييد والإعانة والنجدة، ومد يد العون لمن يحتاج إلى دعم مادي أو معنوي. وقد جعل الله تعالى البركة في الجماعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. ووفق قوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العمل الجماعي ضرورة بشرية، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه أيضا. فالعمل الجماعي هو العمل الذي تؤديه مجموعة من الأشخاص معا، حيث يقوم كل واحد منهم بإنجاز جانب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، إن التناصر والعمل الجماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كلها أخلاق تعالج الأنا وحب الذات. فالنفس الطيبة تفرح بالجماعة لأنها تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وهذا حالها مع الأمة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بهذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي يجعل كل مسلم في أي مكان في الأرض مرفوع الهامة، رابط الجأش، واثقا من النصر، لأن إخوانا له يقدمون العون والإغاثة من منطلق إسلامي لا منة فيه ولا مطمع من ورائه، فإن فعلوا نجوا، وإلا فلينتظروا زوال النعمة عنهم. ولنا في غزة الجريح خير مثال وشاهد. ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي انصر أخاك المظلوم، وقف معه ودافع عنه، وانصر الظالم في أن تمنعه عن الظلم، وبأن تكون عونا له على الخروج من دائرة المعصية إلى رحاب الطاعة، وفي هذا انتصار له لا هزيمة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحد، لأننا باتحادنا وتناصرنا ولو كنا قلة نصبح قوة لا يستهان بها. والأعمال التي يمكننا القيام بها ونحن في جماعة قد لا يمكننا القيام بها ونحن بمفردنا. ومن أسس العمل الجماعي تعيين قائد،
فإذا ما عين بطريقة شرعية فالواجب طاعته واستئذانه قبل القيام بأي عمل، فهو وحده صاحب القرار، لكن يجب على القائد أن يستمع للمشورة أيضا. إذن هي دعوة للوحدة لا للتنازع والتفرق. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب الحزين.

إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا ذكر الناس بالأمانة، فقال: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. نبينا عليه الصلاة والسلام كان معروفا قبل بعثته بأنه الأمين، كانوا يسمونه الأمين. لما اختلفت قريش من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، واتفقوا على أن يحكموا أول داخل، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القوم: جاء الأمين، جاء الأمين. ولما بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وبدأت قريش تتهمه بذلك الإفك المختلق الذي اختلفوا فيه، فتارة يقولون ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مجنون، وتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال النضر بن الحارث، وقد كان كافرا لكن قال كلمة حق، قال: يا معشر قريش، قد كان محمد فيكم أرضاكم، أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا دب الشيب في صدغيه وأتاكم بما لا تعرفون قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. هذا الرجل في لحظة من لحظات صحو الضمير كما يقال شهد بهذه الشهادة، قال: ما هو بساحر. من أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أن كفار مكة رغم مخالفتهم له وعنادهم إياه، إلا أنهم كانوا يأمنونه على ودائعهم. لما أراد أن يخرج صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا إلى ربه، استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. ومن أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما فتح الله له مكة وطلب مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الشيبي، ودخل عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المشرفة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضوان الله عليهما، جاءه عمه العباس فقال له: يا رسول الله، اجمع لنا بين السدانة والسقاية، يعني نكون سدنة للكعبة كما أننا القائمون على أمر زمزم. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أين عثمان بن طلحة؟ فلما جيء به قال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، على ألا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به ساعة من ليل أو نهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الأمانة إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه. إخوتي وأخواتي، كثير من الناس يظنون أن التدين مجرد مظاهر وأشكال أو مجرد شعائر للتعبد، فإذا خلى أحدهم بحرمة لله انتهكها، ولربما تمتد يده إلى ما لا يحل له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الأمانة وأن يجنبنا الخيانة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوهج بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: قلت لك أعطني الدراهم وإلا أخذتها عنوة، فأنا لا يهمني بكاؤك، هيا هاتها.
1: يا ولدي هداك الله، لقد أخذت كل ما نملك ولم يتبقى معنا إلا ما يكفينا قوت يوم واحد. صدقني يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تأخذها، أرجوك.
0: أنت كاذبة.
1: ماذا يا عاصم؟ أتقول لأمك أنها كاذبة؟
0: أعرف أين تخبئين الدراهم وسأأخذها غصبا عنك.
1: لا يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تكسر الصندوق، خذ المفتاح وافتحه وخذ ما تجده من دراهم.
0: يا لك من امرأة مخادعة، هات المفتاح.
1: خذ يا ولدي، ها هو المفتاح.
0: 1، 2، 3، 3 دراهم فقط؟ لا، هذا لا يكفي.
1: أقسم لك يا ولدي أن هذا كل ما نملكه، وإن أخذتها كلها فلن نجد أنا ووالدك درهما نشتري به طعاما.
0: لن تموتا جوعا، سأمضي الآن وسأعود في الغد لأخذ المزيد، أفهمت؟ هيا دعي ثوبي لأمضي الآن، هيا.
1: يا ولدي امضي، امضي صاحبتك السلامة، ولكن أرجوك، أرجوك يا عاصم أن تدع لنا درهما واحدا، درهما واحدا فقط كي نشتري قوتنا يا عاصم.
0: قلت لك دعي ثوبي، هيا دعي ثوبي.
1: يا عاصم، يا عاصم أرجوك، أرجوك يا عاصم أرجوك. سامحك الله يا ولدي، تدفعني وتمضي. يا لك يا عاصم، أدعو الله أن يهديك وأن يعيدك إلى رشدك.
0: معي الآن 3 دراهم، وهي تكفيني لاستعادة ما خسرته في مقامرة الأمس، ولن أسمح لأولئك الأوغاد أن يغلبوني الليلة، ولو أدى الأمر للتشاجر معهم واحدا واحدا.
2: عاصم، عاصم، إلى أين يا ولدي في هذه الساعة المتأخرة؟
0: أبي؟ لا لا لا شيء، إني ذاهب لأتسامر مع بعض الأصدقاء.
2: يا ولدي أراك مرتبكا، فأنا أريد أن أطمئن عليك فقط، ولن أمنعك من المسامرة مع أصحابك، ولكن احذر يا ولدي أصدقاء السوء.
0: إنني أعرف كيف أختار أصحابي، ثم إنك لا تستطيع أن تمنعني، فأنا لم أعد صغيرا، تتحكم بي كيفما شئت.
2: هداك الله يا ولدي، هيا هيا معي لنعود إلى الدار ونتسامر مع والدتك، فأنت وحيدنا وسندنا بعد الله.
0: إيه كفى كفى، فلن أذهب معك، ولا وقت لدي لأتسامر مع عجوزين خريفين مثلكما.
2: هكذا إذن يا أم عاصم، أخذ كل ما لدينا ودفعك بيديه، هذا أمر لا يطاق، سأبلغ عنه قاضي البلدة ليوقفه عند حده.
1: لا لا تفعل يا أبو عاصم، وادع له بالهداية، إنه ولدنا الوحيد.
2: إنه ولد عاق وجاحد، لا يستحق أن أدعو له بخير، وأنا غاضب عليه إلى يوم الدين.
1: هون عليك يا أبا عاصم، هون عليك يا أبا عاصم، فلعله يعود في الغد وقد ندم على ما بدر منه، ويخزي الشيطان الذي أغواه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، معك حق يا أم عاصم، سآوي إلى فراشي لعلي أستطيع النوم حتى لا تفوتني صلاة الفجر في المسجد. تصبحين على خير.

0: منكم صالح الأعمال وكدأبنا بعد صلاة الفجر، فإننا سنستمع اليوم إلى درس في عقوق الوالدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم.
1: هذا أنا يا شيخ عبد الرحيم، أرجوك أرجوك أغثني.
0: عاصم، ماذا حدث يا بني؟ ومن أوثقك بالحبال هكذا وألقاك على باب المسجد؟
1: سأروي لك كل شيء يا عم الشيخ، خذني الآن إلى والدي. قبل كل شيء، فقد سمعت بعضا من الدرس الذي كنت تتحدث فيه عندما ألقاني رفاق السوء عند باب المسجد، وقد ندمت على كل شيء بحق والدي.
0: فهمت فهمت يا بني. هيا هيا إلى دارك، فقد افتقدت أباك في صلاة الفجر، أرجو ألا يكون قد أصابه مكروه.

0: الشيطان الرجيم. يبدو أننا غفونا عن صلاة الفجر. من الطارق في هذا الوقت يا ترى؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عاصم، لقد افتقدتك في المسجد وجئت للإطمئنان عليك، ومعي شخص عزيز على قلبك.
0: سامحني يا أبي، سامحيني يا أمي، لقد شغلني رفاق السوء عن بركما وطاعتكما. يا ليتني استمعت لنصحكما، سامحاني سامحاني.
1: لا بأس عليك يا بني، لا بأس عليك يا عاصم، أعلم أنهما قد سامحاك، فقد كانا يدعوان لك بالهداية وقد هداك الله والحمد لله، ولكن لا تعد لغيرها، فإن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ومن وقر والديه أمد الله في عمره ووهب له ولدا يبره، ومن عق والديه قصر الله في عمره ووهب له ولدا يعقه. وتذكر قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام، كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل ما أمر الله به، وكل ما أمر الله به جميل، وكل ما نهى الله عز وجل عنه قبيح. فلا يأمر ربنا جل في علاه إلا بالجميل والجمائل من العبادات والأخلاق والسلوكيات. من جميل ما أمر الله عز وجل به أداء الأمانات. قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وخير من يمتثل أمر الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من صفات الخير ما لم يجتمع في أحد سواه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الكمال البشري من الطبع والخلق والديانة والعبادة والتعامل. ومن هذه الأخلاق والخلال الحميدة له صلى الله عليه وسلم، وكل أخلاقه حميدة، حفظ الأمانات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب قبل البعثة بالأمين. وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على من يحب، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين حتى مع الخصوم. 13 سنة وهو يدعو الله عز وجل في مكة، أسلم من أسلم وأعرض من أعرض، حتى الكفار اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ أماناتهم ودائعهم عنده. تصور شيء عجيب، لم يوافقوه ولم يتبعوه في الرسالة، لكن إذا جاء البحث عن الأمين اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع عنده أموالهم ودائعهم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جعل علي رضي الله عنه مكانه من أجل أن يرجع الأمانات إلى أهلها. فظل علي بن أبي طالب 3 أيام، 3 أيام تدل على عظم هذه الودائع التي كانت محفوظة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما خان مثقال ذرة ولا أخذ درهم ولا دون ذلك لأمانته صلى الله عليه وسلم، وهم أعدائه وهم خصومه. والمال في بيته والودائع عند غرفته صلى الله عليه وسلم، لكنه حفظ الأمانة. والله حري بكل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ الأمانة. تحفظ الأمانة في عملك، تحفظ الأمانة في سلوكياتك وأخلاقك، تحفظ الأمانة في أسرار الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه، قال: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأرى تمرة في بيتي أو على فراشي. شوف، في بيته، في بيته الأصل وعلى فراشه، الوضع الطبيعي الأصل، هذه التمرة من حر ماله، مما يملكه هو. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذها لآكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. تمرة تمرة تمرة، ليس لها وزن مالي، تمرة تمرة. يخاف صلى الله عليه وسلم أن يأكل تمرة، هناك احتمال أن تكون من تمر الصدقة، احتمال أن تكون من تمر الصدقة. بالله عليكم، كيف الآن الذين يعملون يأخذوا الرواتب بلا عمل بلا حضور، ومع ذلك يأخذون هذه الأموال؟ أين الأمانة؟ أين الأمانة في أن لا تأخذ إلا حقك ولا تأخذ ما يزيد على حقك؟ أين الأمانة؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأمين. أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدين، أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدعوة. قال عز من قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. صعب الأمانة، حمل الأمانة مو سهل، خاصة أمانة الدين، أمانة التعليم، أمانة التربية، أمانة التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النصيحة، النصيحة لما يأتيك شخص يستنصحك يطلب شورك ومشورتك، عد النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. يعني لو بغيت تنصحه لا تجي على هواه ولا تفكر مصلحتك، لكن أشر عليه كأنك تشير لنفسك. المستشار مؤتمن. ومن أشار على أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه
بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. أعظم أمانة هذه الأمانة أمانة الرسالة، أمانة تبليغ الدين. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مو سهل، مو سهل الدين وتبليغه، مو سهل. وقال عز من قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كفار قريش حاولوا صد النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة بكل صورة من الصور، ترغيب، ترهيب، مساومة، كل صور صد الأمانة عنه صلى الله عليه وسلم فعلوها. قال الله عز وجل عنهم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني الكفار يتمنون ميل تنازل يسير، بس يسير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، ما خان الأمانة، ساوموه بالترغيب، مال، نساء، يجعلون ملك أمير عليهم، لم يقبل صلى الله عليه وسلم. قالوا عنه ساحر، كذاب، آذوه في جسده الشريف. أدى الأمانة لآخر رمق من حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أكثر مجمع اجتمع له في حياته، في حجة الوداع، أكثر حضور راه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما اجتمع له الآلاف، عشرات الآلاف من الصحابة، قال لهم في خطبه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هذه الجموع قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. خاطب الصحابة: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال الراوي: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن والله نشهد الله وملائكته وعباده الصالحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى لقي الله عز وجل. نموت على هذه الأمانة والشهادة ونحيا عليها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الله عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: يا ربة الشعر والأطياف زوريني، فقد سئمت ندائي يا رؤى زوري. تمضي السنون ثقيلات كأن بها سلاسلا ربطت من عهد سابوري. تمضي السنون فلا طعم ألذ به، وسامر الحي تبكيه مزاميري. سلوا القوافي فقد أرقصتها طربا، وخلتها رقصت جذلا لمقهوري. يا أيها الدهر والأيام قاتلتي، أما عطفت على ولها ومأسوري؟ لله درهما قلبان ما وهنا رغم السنين وويلات النوى العوري. يا ربة الشعر والإلهام يا أملي، طوفي بفكري يا نجما بديجوري. قد ضغت ذرعا بناري والحياة وما حول الحياة لجرح فوق مقدوري. أمضي وتبقى عهود ذقت لذتها، ما ينقضي وصف منظوم ومنثوري. يا أنجم الليل، هل شاهدتم دنفا مثلي طواه الأسى طيا كمسحوري؟ يا أنجم الليل، هل نادمتم قمرا مثل الحبيب الذي يهوى تعابيري؟ تقول لي والأسى يمحو تبسمها، ما أبدع الشعر إحساسا بتعبيري. أما أنا فشعوري حين أذكركم يقول للنار في أعماقها غوري.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل.
1: دكتور، تدخل الشرع الحنيف في العمل وآلياته وحدد له طرقا سليمة وأمر بها، وسنتكلم لاحقا في هذه العناوين، ولكن بداية، ما هي خصائص الاقتصاد الإسلامي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أريد أن أذكر بأننا دخلنا في المحطة السادسة.
1: نعم.
2: ذلك أن هذا البرنامج ينطلق من محطات أساسية في حياة الإنسان: محطة علاقته مع الله، ومحطة علاقته مع أهل بيته وأولاده، ومحطة علاقته مع من حوله من الناس، ومحطة علاقته بالشأن العام الدولي، ومحطة الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله كما بينا فرض عين على كل مسلم.
1: نعم.
2: والآن دخلنا في محطة العمل. الإنسان له عمل يرتزق منه، وسوف تلي محطة سابعة هي محطة العناية بالصحة.
1: نعم.
2: فنحن في المحطة السادسة، محطة العمل الذي يرتزق الإنسان منه. الآن الإجابة عن سؤالك اللطيف: الاقتصاد الإسلامي له خصائص. أولى خصائصه أن المال مال الله.
1: نعم.
2: وأن الإنسان مستخلف فيه، يعني يده عليه يد الأمانة. هو محاسب عن طريقة كسبه وعن طريقة إنفاقه. والاقتصاد الإسلامي هو يؤكد أن المال مهمته تقييم السلع وأداة للتبادل التجاري.
1: نعم.
2: ممنوع أن نتاجر بالمال. المال قيمة وليس سلعة، فلذلك العالم الغربي تاجر بالمال فنار النظام الغربي.
1: نعم.
2: الشيء الآخر أن الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، يعني العمل الصالح جزء من حياة المؤمن، والعمل الصالح جزء من الاقتصاد الإسلامي. مبادئ الإسلام، قيم الإسلام.
1: نعم.
2: مطبقة في هذا الاقتصاد. والاقتصاد الإسلامي تعبدي، بمعنى أن الحرفة التي يحترفها الإنسان والتي يرتزق منها.
1: نعم.
2: إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن فريضة أو واجب ديني، أستاذ جميل، انقلبت إلى عبادة
1: قربة.
2: فالإنسان وهو في متجره.
1: نعم.
2: وهو يستورد البضاعة للمؤمنين، وهو يبحث في حقله عن وسائل تنمية مزروعاته.
1: نعم.
2: هو في عبادة، لأن العمل الذي يحترفه الإنسان ما دام في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى منه كفاية أهله.
1: نعم.
2: ونفسه وخدمة الناس، وما شغلوا عن واجب ديني أو عن فرض، انقلب إلى عبادة. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات،
1: الحمد لله،
2: وعبادات المنافق سيئات. والاقتصاد الإسلامي قائم على الرقابة الذاتية، لأنه مهما كان الإنسان قويا لا يستطيع أن يراقب كل شيء. الإسلام عظمته أنه مبني على الوازع الداخلي، وهو معكم أينما كنتم ولا تخفى عليه خافية. وهذا النظام الاقتصادي أيضا في توازن بين المصلحة الفردية والجماعية. ففي مذاهب في الأرض اعتقدت أن الفرد هو كل شيء وسحقت المجموع، وفي مذاهب أخرى اقتصادية اعتقدت أن المجموعة هو كل شيء وسحقت الفرد. أما هذا الإسلام المتوازن الوسطي، وافق وانسجمت المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية.
1: نعم.
2: شيء آخر، أن هذا الاقتصاد اقتصاد وازن بين الروح والمادة. أنت حينما تقرض قرضا حسنا أنت ابتغيت به وجه الله، هذا أحد أعمالك الصالحة.
3: نعم.
2: ففي بالاقتصاد الإسلامي عمل صالح، فكأن هذا الاقتصاد عد المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، والمال ليس سلعة يتاجر بها، وهذا الاقتصاد مرتبط بمبادئ الدين وقيمه.
3: نعم.
2: أشد الارتباط، وهذا اقتصاد تعبدي، حرفتك أحد أنواع عبادتك، وهذا الاقتصاد رقابته ذاتية، وهي أعظم ما فيه، يعامل الله عز وجل ولا يمنع يكون هناك رقابة من الدولة. أما في أساس رقابة ذاتية.
3: نعم.
2: نعم. وهذا الاقتصاد وازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، ووازن بين المادة والروح، وهذا الاقتصاد أخلاقي، بمعنى أن التاجر المسلم عنده سماحة، عنده رحمة، عنده لطف. هذه القيم الأخلاقية التي نشرت الإسلام في أندونيسيا، وهي الآن أكبر دولة إسلامية. هذه خصائص الاقتصاد الإسلامي.
1: نعم دكتور، إذن ما هي القواعد الاقتصادية والضوابط الشرعية التي تحكم الاقتصاد بشكل عام والتجارة بشكل خاص؟
2: الحقيقة هي القواعد دقيقة جدا. الآن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي حديث العالم كله. بعد انهيار النظام المالي الغربي، ووجدوا أن هذا النظام منيع عن أن ينهار، السبب بحثوا في خصائصه أو في قواعده. القاعدة الأولى، هذا النظام يؤمن بالمشاركة في المخاطر والمكاسب.
3: نعم.
2: ما في إنسان بيعمل قرض ربوي ماله محفوظ مع الفوائد والتالي تدمر. في مشاركة، القرض الربوي ممنوع، لأنه أصل هذا النظام مشاركة في المكاسب والمخاطر.
3: نعم.
2: نعم. في شيء ثاني، يؤمن بالملكية الخاصة هذا النظام.
3: نعم.
2: الملكية الخاصة عنده محترمة، لكن لها حدود تقف عندها، فإذا تحولت هذه الملكية إلى إيذاء للآخرين تتوقف. يعني ملكية خاصة مع الحرية، لكن ممنوع أن تحتكر.
3: نعم.
2: ممنوع أن تسلك سلوك في عدوان على الآخرين، بيع النجاش حرام، تلقي الركبان حرام. هذا النظام في معه نظام المواريث، والمواريث توزع الثروة بين أكبر شريحة من الورثة، فكلما تجمعت الأموال بأيد قليلة وزعت عن طريق المواريث إلى كثرة كثيرة.
3: نعم.
2: وهذا يمنع تجمع الأموال بأيد قليلة. وهذا النظام مبني على الصدقات والأوقاف، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي، فالصدقات والأوقاف تحقق التكافل الاجتماعي، ونظام المواريث يجمع الأموال في أيد كثيرة بعد أن كان في أيد قليلة. والنظام الاقتصادي الدقيق جدا أنه يؤمن بالملكية الخاصة والجماعية ويوازن بينهما، لكن أهم شيء في هذا الاقتصاد المشاركة.
3: نعم.
2: في المكاسب وفي المخاطر.
3: نعم.
2: أما النظام الربوي طرف آمن وطرف خاسر. نعم.
1: دكتور، ما هي المحرمات، ما هي الممنوعات في الاقتصاد بشكل عام والتعامل مع الناس من أصغر الأسواق إلى أسواق المال والأعمال؟
2: نعم. الحقيقة هذا النظام الآن موضع دراسة عميقة وجادة من مجلس الشيوخ الفرنسي والفاتيكان، وهو يرى أنه على الرغم من تحريم الربا كليا وتحريم الاحتكار وتحريم الإتجار بالقروض، أكبر بنك الذي عمره 155

0: واضحة ممنوع المتاجرة بها. وشيء أخير، تحريم الإتجار بالمحرمات، كل ما يتعلق بالخمر والزنا هناك تحريم قطعي في الإتجار به، فمن تحريم الربا إلى تحريم الاحتكار إلى تحريم الإتجار بالقروض إلى تحريم بيع ما لا يملكه الفرد إلى تحريم بيع الغرر إلى تحريم الإتجار في المحرمات. هذه المحظورات في الاقتصاد الإسلامي.
1: نعم دكتور، في الفقه الإسلامي باب المعاملات أنواع كثيرة لعمليات التبادل والبيع والشراء، قد تكون عناوينها تراثية قديمة ولكنها معاملة.
0: نعم.
1: ومضمونها يتعامل به في التبادلات التجارية، ما هي الأدوات الاستثمارية؟
0: يعني أنا لا أصدق أن حاجة ملحة يحتاجها الإنسان يغفلها الشرع.
1: نعم.
0: فهناك حاجة أساسية جدا إلى الاستثمار، يعني رجل متقاعد معه مبلغ من المال، إنسان لا يحسن التجارة، طفل ورث عن أبيه مالا.
1: نعم.
0: ففي حاجة أساسية في العالم كله إلى الاستثمار، فلأن الإسلام حرم الربا، حرم الاستثمار عن طريق الفائدة الثابتة، لكن ما البديل؟ المضاربة. المضاربة النبي الكريم تاجر بمال السيدة خديجة.
1: نعم.
0: هو مضارب وهي ممولة.
1: نعم.
0: فالمضاربة من أحل طرق الاستثمار، يعني العبء مشترك والأرباح مشتركة. فالذي قدم المال له نصف الأرباح تقريبا، والذي قدم الجهد له نصف الأرباح، فما في العبء على واحد والثاني آمن ضامن رابح، في مشاركة بالأعباء وبالمكاسب. فالمضاربة هي الطريق الرائع لاستثمار المال، لكن بعض المسلمين حينما أساءوا، حينما جمعوا الأموال ولم يؤدوها إلى أصحابها، هم ارتكبوا جريمة بحق هذا الدين العظيم، لأنهم عطلوا القناة النظيفة الرائعة للاستثمار، وجاء البديل هو الاستثمار الربوي.
1: نعم.
0: فالمضاربة أحد أهم وسائل الاستثمار في النظام الإسلامي، والمرابحة أيضا، والآن تعتمدها البنوك الإسلامية، والمشاركة الشركات، ثم الإجارة، ثم بيع السلم.
1: نعم.
0: فهذه كلها وسائل من وسائل الاستثمار. وأنا أقول دائما، يعني لا يعقل أن يكون منهج الله إلا ويلبي كل حاجات البشر لنهاية الحياة. أما الوهم الفاضح أنه الإسلام ليس في نظام اقتصادي، بالعكس، هو قدم دقائق في نظام الاقتصاد مذهلة، والآن هو صامد أمام كل هذه الأزمات المالية، لأنه من عند خالق الكون، من عند الخبير، من عند العليم. فنحن إلى الآن هذه الأزمة الطاحنة تأثر بها المسلمون تأثرا طفيفا بسبب علاقتهم بالمصارف الأجنبية.
1: نعم.
0: فهذا كله من فضائل هذا الدين العظيم، وهذا المنهج الإسلامي منهج كامل. الإسلام قدم لك تصور صحيح للكون والحياة والإنسان، وقدم لك منهج تفصيلي لكل شؤون حياتك.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. من يلام في حب أبي بكر؟ تأمل أبو بكر هذا الطيف الذي يتسلق الجبل نحوهما، فإذا هو ابنه عبد الله. كان شقيق عائشة فتى ذكيا وشجاعا، لذا كلفه والده بمهمة خطرة هي رصد حركة طواغيت قريش وما يصدر عنهم، ثم يتسلل مساء نحو الجبل لتكون أخبارهم بين يدي نبي الله ووالده. فهل يلام صلى الله عليه وسلم في حب صاحب يفديه بكل ما يملك؟ سخر ابنه عينا له على أعدائه، وكلف راعي أغنامه ليكون ممونا له، وجعل صديقه دليلا لرحلته. هل يلام صلى الله عليه وسلم في حبه لأبي بكر وهو يرى ما له كله بين يديه في الغار؟ أكثر من 5000 درهم هي كل ثروته يبذلها لله ولرسوله. كان والد أبي بكر المعروف بأبي قحافة شيخا قد كف بصره، لكنه كان أدرى الناس بابنه وتضحياته وكرمه. لما وصلته أخبار هجرته أدرك أنه سيفني ماله فداء لدينه، فحركه قلبه نحو حفيداته. طلب من أهل بيته عصاه، ولما أعطوه العصا قبض عليها ونهض، ثم خرج يتوكأ نحو أحفاده. دب الشيخ دبيب القلب الولهان حتى وصل فنادى أهل البيت، فطربت لصوته قلوب حفيداته ورحبن به وأجلسنا. لكن الشيخ ما جاء ليرفه عن نفسه أو يسرد قصص السابقين، جاء ليتفقد حبيباته، لذا سألهن سؤال من حمل أبا بكر بيديه رضيعا ولاعبه صغيرا وأقر الله عينه به شابا وعرفه مجاهدا سخيا، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. تكفلت ذات النطاقين بقلب جدها الحاني، تكفلت الفتاة التي ثقفها القرآن والسنة ورباها أبو بكر، فقالت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. لم تقل مالا، قالت: خيرا كثيرا. ثم قامت وخرجت فالتقطت أحجارا فوضعتها في كوة الجدار التي كان أبو بكر يضع ماله فيها، وغطتها بقماش غليظ، ثم عادت إلى جدها وأخذت بيده برفق ليقوم معها ويتأكد بنفسه. ولما أوقفته أمام الكوة مررت كفه على قطعة القماش فابتهج وقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. ثم ودعهن وانصرف مطمئن القلب. أما أسماء فكانت تقول لمن حولها: والله ما ترك لنا والدي شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ. لا يلام صلى الله عليه وسلم في حب هذا الحب حين يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يو شو جابك عنا يا هدى؟ على العموم يلا هاتي صفية الصغيرة شوف هاتي. تعالي يا ستو تعالي.
1: جيت أطمن عليكم.
0: تطمني ولا تشمتي؟
1: الله يسامحك، المرض والموت فش فيه شماتة، وربنا اللي بيعلم بمعزة عمي يا خالته.
0: اتكتريش حكي، أساسا أنا مش مشتقالك، بس أحسن شغلة عملتيها إنك جبتي صفية الصغيرة خليني أشوفها وأشم ريحتها للغالي يا بنت الغالي.
2: هدى تعالي عندي هالمطبخ شوي. معلش يا هدى، معلش سامحي ماما هالمرة. المرة الماضية كانت كتير معصبة، وانتي والله انك طيبة وبنت اصول، ورغم كل هذا اجيتي، والله انها تحسب لك. يعني
1: انتو اهلي وناسي واهل بنتي، مش زعلانة من خالته، بتضلها ام وقلبها محروق برضو.

0: خلاص انتوا سبونا وانا بلحقكم ان شاء الله، بس يصل ابو الفهد وابو ماجد صرت وعد الجماعه.
1: اذا هيك على بركه الله هيني سابقكم انا وعادل.

0: آخ بس والله بابا تعبان كتير يا هدى، تعبان كتير، خايف نفقده زي ما فقدنا فارس.
1: شدة وبتزول، وبكرة برجع زي الأول وأحسن إن شاء الله.
0: يا رب يا هدى يا رب، والله ما نعرف إيش هالمصايب اللي نازلة تنزل على رأسنا. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ليش ما جبتي صفية معك؟ والله إني مشتاقة لها وشوفتها بتخفف عني شوي.
1: رح أجيبها بكرة إن شاء الله. أنا اليوم روحت من الجامعة عليكم عشان أشوفكم.
0: كيف محاضرة اليوم يا هدى كانت؟ أنا روحت وما حضرتها من كتر ما كنت تعبانة وحزينة كتير على اللي بصير فينا.
1: هيني رح أقولك كل إشي، بس خليني أشرب مية بالأول.

0: يا دكتور أمان، أمان عليك، طمني على حالته.
1: إيه معلش سامحيني، أنا ما بخبي عليك، حالته كتير صعبة. ادعيله، ادعيله أحسن شيء.
0: طيب ما بنفع ناخده على مستشفى تاني ولا نسافره برا؟
1: حتى لو نقلناه على أي مستشفى تاني راح يحكوكوا نفس الإشي. معافى يا رب، الله عافيه.
0: يا رب يا رب يا رب، انت أعلم بحالنا.

0: طلعتي من غير ما تحكي لي يا هدى، هاي رابع مرة تعمليها.
1: أنا حكيت لماما وبابا. لحقت وداد تحكي لك.
0: ملكيش دعوة بوداد، أنا عرفت لحالي، هم طردوك من الدار مش عارف كيف.
1: يخو هذا مرض، وإحنا بنضل أهل مهما يكون، وضلهم هدول أهل فارس.
0: فارس فارس فارس، لخمتينا فارس، استشهد فارس الله يرحمه.
1: فارس وصاني عليهم، ما بيصيرش المي دم، وانت سيد العارفين، ما كنتش بعرف ان وداد رح تلحق تحكي لك كل اشي هيك.
2: هي شايف يا محمد كيف تتهمني؟
1: أبدك انت اللي تقتل انا واخويا صح؟
2: ايه شايف يا محمد كيف بتتهمني؟
0: روقوا عاد.
3: يا ابو محمد، وداد حاطه هدى براسها والفارس كمان.
4: يا خوفي بعد ما نموت يا محمد ايش بدهم يعملوا فيها؟
3: الله يطول بعمرك، تحكيش هيك.
4: خايف على البنت كتير، ومحمد مهما يكون عنده مرته،
3: والزن مثل السحر، زنيت عليها لتوافق احسن إلها وإلنا، مش راضية.
4: ايه الله يهونها يا رب.
3: احضر لك العشاء؟
4: لا لا لا بلاش عشاء، اغذي لك كاسة ينسون وخلص.

0: مبارك مبارك هدى الامتياز مبارك. رفعتي راسنا.
1: قصدك مبارك إلنا.
0: أنا جيب امتياز. بالله عليك هذا وجه واحدة جيب امتياز. الحمد لله طلعت جيد جدا، بس يشهد الله إني فرحت لك من كل قلبي. والله ربنا عوضك يا عمري، أنا وياك واحد، فرحتك فرحتي واسمك في مرتبة الشرف كأنه اسمي. الله يفرحك ويهنيك يا رب.
1: بكرة بتعوضيها إن شاء الله، ما تقلقيش.
0: إن شاء الله. شوفي شوفي يا هدى، شوفي هالطقم أحلى، اشتريته لصفية من مصروف الجامعة.
1: كل هذا والله بجنن.
0: كل عام وانت بألف خير يا هدى.
1: يسلموا هالإيدين. وش انت كمان؟ راح عن بالي اليوم انه هو عيد ميلاد صفية، ذكرتيني بفارس الله يرحمه، كان يجيب لي كيك بالفراولة وقتها.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: اليوم عيد ميلاد هدى، من أول ما فاتت البيت وهي بغرفتها.
3: معلش يا أم محمد، سبيها اليوم شوية، كانت في المقبرة زارت فارس الله يقولها معين.
2: صحيح، حكت لي وحكت لي موصلها محمد وراحت معها. لا
3: هيني قايمة أشوفها.

0: يا هدهد يا حبيبتي، كل عام وانت طيبة.
1: وانت بألف خير يا بابا.
0: صحيح، جبتلك كيكة بس مش زاكية زي اللي انت بتسويها.
1: والله كل اشي منك حلو.
0: لفيت السوق يابا عشان اجيبلك حاجة كنت بتحبيها وانت صغيرة.
1: لا لا لا لا ما تقولهاش.
0: أيوة هي هيا فتحت
1: ستيكرز ستروبري.

0: يعني ألاء قلتي لي خدها جابت امتياز؟ شو عليها؟
1: أنا مبسوطة إلها وكتير كمان،
0: بس برضو يعني أنت بذنبك، ظروفنا اللي مرينا فيها، مرض أبوك وبيع الأرض عشان يسد ديون، برضو مش قليل، كان الله في عونك.
1: والله إنها البنت بنت حلال وبتستاهل كل خير في الدنيا. آخ بس لو تشوفيها اليوم قديش بكت بيكي عند قبر فارس. والله إنها قطعت قلبي. الله يكون بعونك يا هدى، هذا غير مرت أخوها وداد منكدة عليها حياتها، وغير هيك أهلها بيضغطوا عليها يزوجوها.
0: آه قولي هيك من الأول، بدها عريس.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالنصر عندها سيتحقق التمكين، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتمكين ماذا سيتحقق؟ ما هي النتائج التي نتوقعها أو نتمناها من النصر والتمكين؟ هذه النتائج حددها الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعطانا قواعد وسنن من خلالها نفهم كل هذه المعادلات. دعونا نتأمل في نتائج النصر والتمكين كما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: ما هي النتائج التي نتوقعها من النصر؟ يعني في بعض الناس يخطئ ويظن أن النصر هو النهاية. النصر ليس النهاية، النصر هو خطوة رئيسية في طريق طويل. النصر هو خطوة نحو التمكين. إذن النصر وسيلة وليس هدفا. وخلونا نشوف الترتيب القرآني لما وصف عليه المؤمنين من أحوال، ثم عندما يحدث النصر كيف ستتغير هذه الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا الآن نحن سنقرأ الآيات ونحللها. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، فجروا، نكبة أصابتهم فاضطروا لترك ديارهم، أجبروا على الانتقال من مكان إلى آخر بسبب إيمانهم ولأنهم لم يتبعوا أعداء الله عز وجل. هذا حالهم، حال الشتات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاحظوا الآية تتكلم أن ما في نصر دفعة واحدة، وإنما سيحدث شد وجذب وشد وجذب. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، إذن سينتصر علينا نهجم عليهم، ينتصر علينا نهجم عليهم، وهكذا. لولا هذا، لو كان فقط هجوم من جهة واحدة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ورأينا هذا الدمار، رأينا لما تكون قوة غاشمة لا يواجهها أحد ستدمر تدمير، تدمر كل شيء. لولا هذا الدفع، تخيلوا لو لم تكن هناك قوة تدفعهم، يعني هم ليس فقط سيدمروا ويشتتوا ويظلموا وينتهكوا الحرمات، ما في أحد يقف أمامهم. نحتاج هذا الدفع، بدونه سيحدث الدمار، وقد رأينا أشكال وألوان من هذا الدمار. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك فيقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. هذا كل سعة الشتات والدمار والمدافعة ستحدث، النتيجة إن نصرتم الله ثبتتم سينصركم، وهو القوي العزيز، من يقف أمامه سبحانه. إذن هذه هي المقدمات. لأن ما هي نتيجة أن نثبت وننصر الله عز وجل؟ ننظر آية أخرى، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قد نكون كثيرين على فكرة، وأيضا مستضعفون في الأرض مثل حال الأمة اليوم. نحن لسنا أقلة، المسلمين في بداية الإسلام كانوا قلة وكانوا مستضعفين، نحن اليوم كثرة ومستضعفين في الأرض. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ما تدري الضربة تأتيك من أين، ما تأتي الدمار القصف القتل يأتيك من أين، يتخطفكم الناس. نتيجة هذا كل ما هو إذا ثبتتم سيحدث النصر، إذا انتصرتم ماذا سيحدث؟ فآواكم بعد التشريد. إذن أول شيء سينتج أن الشتات هذا والتشريد سينتهي، فآواكم وأيدكم بنصره، ستنتصروا على أعدائكم ورزقكم من الطيبات بعد الفقر والضعف والأذى الذي أنتم فيه، أنتم ستصبحوا في رخاء وفي نعمة كبيرة لعلكم تشكرون. إذن هذه هي نتائج النصر الرئيسية الكبرى، وهناك نتائج تفصيلية أكثر من ذلك سنتحدث عنها في حلقات أخرى بإذن الله.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخباره الطيبة المباركة، ولا بد لنا أن نتعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في عيون أعدائه، وماذا كانوا يقولون عنه. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وظني بالمستمعين الكرام وهم يستمعون إلى هذه الوثيقة العظيمة يتخيلون فيها عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظرون في كل كلمة كان يسأل الأعداء عن هذا النبي الكريم وعن مؤهلاته، وهي مؤهلات كل داعية ناجح أن يتحلى وأن يتخلق وأن يتهيأ بها. حدث أبو سفيان عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما وقع الصلح، فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا اسمه دحية الكلبي، ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فوصل دحية الكلبي حتى جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل، فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. قال: فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي. واسمع إلى هذا المشهد. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، أي إن قال أبو سفيان في حق هذا النبي عما أسأله من أسئلة شيئا من الكذب، فأومئوا لي بإشارة أنه يكذب في قوله. فانظر. فقال أبو سفيان: وأيم الله، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم. أول سؤال. قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه مالك، يعني كان من آبائه رجل ملك فهو يطلب ملكه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. انظر، هذه كلمات وصفات لازم لكل داعية ولكل من يتصدر في دعوة المسلمين أن يتحلى بهذه الأخلاق وأن يكون صادقا حتى مع أعداء الله. فقال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ انظر إلى هذا السؤال. قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ سخطة له، أي لا يعجبه الأمر، وينظر في أحوال هذا الدين فيرى فيه من العجائب والغرائب. قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ انظر إلى هذه الكلمة ما أروعها. فهل يغدر؟
قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. أراد أن يضيف كلمة أبو سفيان وهو يقول والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. كان يحب هو أن يؤلب هرقل عليه وأن يستفز هرقل ليثبت أنهم ما قاتلوه من فراغ، إنما قاتلوه ومعه الدليل ومعهم الحجة. لكنه لا يغدر صلى الله عليه وسلم، وما كان من طبعه الخيانة ولا الغدر صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ زعم أنه نبي. قلت لا. ثم قال لترجمانه، واسمع تعقيب هؤلاء الملوك العظام على رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أوصافه الكريمة، إننا بحاجة إلى أن نتدبر ما يقوله أعداؤنا عنا، وبحاجة إلى أن نتفحص كل كلمة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعين الغير. فقال لترجمانه، قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. سبحان الله العظيم، وأي حسب أشرف وأعظم وأنبل من حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى قريش، واصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، واصطفاني فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. سبحان الله العظيم، هذه الدعوة ليست لكرسي وليست لمنصب، ولا إن أردت ملكا ملكناك، إنما هي دعوة لله. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم

حياتنا الأخلاقية وفي مساجدنا وفي بيوتنا وفي تجارتنا وفي أنظمة الربوية. إن حياتنا كلها معجونة بمثل هذا الخلق السيء إلا من رحم. انظروا إلى تشخيص هرقل إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. انظر إلى هرقل ماذا يقول: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. الله أكبر، الله أكبر. وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. انظروا إلى فهم هؤلاء الملوك. الإيمان إذا باشر ونزل في القلوب له بشاشة وله تأثر وله تزايد، ويزيد أصحابه وينتمون إليه ويتمسكون به ولا يرتدون. وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث نحن بحاجة دائما إلى أن نجده أمامنا لنجد فيه صفات الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. الله أكبر، الله أكبر. روى الإمام أبو داود قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا ألا يقتله ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. الله أكبر. المسلم لا يغدر لأنه يتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يغدر. لقد جاء حذيفة رضي الله عنه ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، ليلة معركة بدر، فلما رآهم المشركون وقد هاجروا إلى المدينة أمسكوا بهم وقالوا: تذهبون لتقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمنعنكم من الخروج. فقال حذيفة: لا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المشركون: تعطونا عهد الله ألا تقاتلوا معه؟ فقال حذيفة في نفسه: الحرب خدعة. قالوا: نعطيكم عهود الله ألا نقاتل معه. فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له الأمر، وقالوا: يا رسول الله، إن الحرب خدعة وما قلنا لهم ذلك إلا لنستطيع الوصول إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل نوفي لهم بعهودهم ونسأل الله أن يعيننا عليهم. الله أكبر. التزام من العهد والتزام بالعهد وعدم الغدر حتى مع الكفرة. فكيف اليوم حالنا وأحوالنا كمسلمين؟ هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. هذا الرجل إنما يدعي مسألة ظهرت في من قبله فهو متبع له، وطالما أن ذلك لم يفعل فذلك دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، أنه يأتي من العرب. ولو أني، اسمعوا كلام هرقل، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. لو علمت أنني أتمكن من الإتيان إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. الله أكبر، الله أكبر. تعظيما لحقه صلى الله عليه وسلم، أي لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، شرب الماء من تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا واعترافا بنبوته وبقداسته، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. الله أكبر. انظر إلى رؤية هذه، إلى استشفاف هؤلاء الملوك، كيف يرون أن المستقبل آت لهذا الدين وأنه آت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية

0: الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين أي المزارعين الفلاحين، وقيل هم أتباع رجل من الأريسيين كانت تعظمه النصارى اسمه عبد الله بن أريس، ابتدع في دين النصارى أشياء وعظمته النصارى. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. الله أكبر، أبو سفيان يقول حتى ملك بني الأصفر هرقل يخاف من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. الله أكبر، إننا بحاجة عظيمة إلى أن نرى ما يقوله أعداؤنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءنا من الله نور وكتاب مبين. نسأل الله أن ينفعنا ببركة رسول الله وأن يحقق إيماننا في قلوبنا به صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من سمعنا وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: يا رب صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيب أبو محمد الفارسي، يقولون كان الحسن يعني البصري يجلس في مجلسه الذي يذكر فيه في كل يوم، وكان حبيب أبو محمد يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار، وكان غافلا عما فيه الحسن، لا يلتفت إلى شيء من مقالته، مشغول بالدنيا، هذا الذي نترجم له وهو من الأولياء. قال: إلى أن التفت إليه يوما الحسن البصري، فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. سبحان الله يا أخوان، مرات جلسة مع رجل صالح بتكون سبب في تغيير مسيرة حياتك. يعني الرجل حبيب أبو محمد الفارسي كان ماله ملتفت للإقبال على الله، مشغول بيع وشري وأكل وشرب وزواج وطلاق وشهادات وخبرات وبيت وسيارة، واشتريت بوت جديد، واشتريت جاكيت جديد، واشتريت ساعة جديدة، وغيرت جوالي، واشتريت بيت، واشترينا مزرعة، وهلأ عم صميت بدي وفي عليه ديون. هيك مشغول يعني في الحياة الدنيا، ما له ملتفت يعني للإقبال على الله. الحسن البصري كمان مشغول في التدريس والتعليم والذكر. يوم من الأيام الحسن البصري راح لعنده، أو هو جاء إلى الحسن، التفت إليه يوما، قال: فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. خلص، شو يعني سار في طريق القوم؟ يعني هو عم يبيع ويشتري ويتزوج، بس صار ملتفتا إلى أمر الله تعالى، كمان بده يجمع مع بناء للدنيا بناء للآخرة. فمرات جلسة مع رجل صالح بتغير لك مسيرة حياتك، ونسأل الله السلامة بالعكس، مرات جلسة مع رجل فاجر يخشى أن يأخذك إلى مكان غير جيد، خاصة إذا كان الإنسان فارغ. هلا الإنسان يلي له التزام، يلي له شيخ، له مربي، له أصحاب صالحين، لو قعد معه إنسان غير جيد يعني هو بيأثر، بس تأثير ضعيف، لأنه هذا الرجل له مرجعية، له أصحاب، له شيخ، له يعني له جلسات أخرى. بس هلا إذا واحد فارغ ما له سيء وما له شرير، بس كمان ما له كتير خير، عادي. أم أجا قعد مع واحد بعيد من هون من أهل الفجور، يخشى بجلسة واحدة ياخده بطريق غير جيدة. وأنتم تعلمون وتشاهدون وتأتيكم قصص، يعني الذين يقعون في المحرمات أكثرهم هو ما كان خاوي الذهن من هذا الحرام، لكن جالس واحد مرتكب لهذا الحرام فأخبره، علمه، أسر له، تركه ومشي. أما ذاك بدأ يمشي بهذا الطريق، أنه أخي بجرب شوف شو بيصير. يعني نسأل الله السلامة، حتى الذين وقعوا في المخدرات، حتى الذين وقعوا في الفحش، كيف هيك؟ يعني هو في جلسة مع إنسان، ولعلها جلسة واحدة، يعني قاعد معه بعدين مشي، بس بقيت وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تأخذ هذا الكلام وتعيده وتبدئه إلى أن أوقعته في السوء. فاجتهدوا يا أخوان أن يعني تزوروا الصالحين، وأن تجالسوا الصالحين، وأن تكونوا مع الصالحين. عشان هيك الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد باب زيارة أهل الخير، وله تتمة يعني العنوان زيارة أهل الخير أو أهل الفضل. كثير منيح أنت تزور أهل الفضل، تجالس أهل الفضل. هلأ مجرد زيارتهم منيحة، مجرد عيادتهم منيحة، بس هو المطلوب أنك تلتزم، أنت تلتزم، خلاص تلتزم مع أهل الخير وأهل الفضل إلى أن يتوفاك الله تعالى معهم. كلما نظر الله تعالى إليك نظر إليك معهم، مع أهل الخير.
فهذا حبيب أبو محمد الفارسي نحن الآن مدون اسمه في كتب الأولياء. قال هو ما كان لا بالأولياء ما له ملتفت لهالأمر، بس جالس الحسن البصري هالجلسة سبحان الله، الله ألقى الهداية في قلبه ومشى في هذا الطريق واستمر. هلأ نقرأ شيء من ترجمته إلى أن يعني آخر حياته. قال وكان حبيب أبو محمد الفارسي مجاب الدعوة. سبحان الله، هي موهبة كمان. هو لا ريب بأن الله عز وجل يجيب دعاء العباد، بس الله يختص برحمته من يشاء كمان. يعني هلأ واحد، نحن كلاتنا بنعود نقرأ صفحة قرآن، واحد بيحفظها بأول 5 دقائق، إذا قلنا يلا يا جماعة وزعوا مصاحف بدنا نحفظ قرآن، هلأ واحد بيناتنا ب5 دقائق بيقول أستاذ أنا حفظتها، واحد ربع ساعة، واحد نص ساعة، واحد ساعة، واحد بيقول لك والله صلي ساعة بعيد فيها وأبدأ ما نحفظ، حفظ سطر. الله بيختص يعني العباد. سبحان الله، في واحد عنده يعني ذاكرته جيدة. قلت لكم مرة حتى بالأكل في ناس ما شاء الله بالأكل هيك بيقطع. يعني مرة كنا في رحلة أخذين يعني كل إخوة في دورات القرآن أخذينه الرحلة، وكانوا أساتذة، كل أستاذ معه 20-30 واحد. فأذكر يعني الشباب عم يلعبوا أو يسبحوا، فقاعدين الأساتذة مع بعض، ففي واحد من الأساتذة قال في معنى أخ بيحضر معنا بياكل 13 رغيف. الله أكبر، يعني 13 رغيف؟ قال إيه، نالو موجود هون؟ قال إيه، نالو والله معلش تناديله. شو هالرجل اللي بياكل 13 رغيف؟ والله جاء به، ندهله يعني إجا. ما يعني صحته عادي، ما ليس لا سمين ولا نحيف، يعني عادي طويل بس البركة. نالو كم رغيف تاكل على الوجبة؟ قال يعني 12-13. نالو شو بتشتغل حضرتك؟ قال عتال حمال. نالو قديش بتحمل؟ قال يعني مثلا إذا في برميل 200 كيلو بدف شو هيك؟ بندفش يعني 200 كيلو. الله أكبر، بجوز نحن 10 بيناتنا ما بنقدر. يعني الله عز وجل بيعطي ناس مواهب. في ناس فعلا عنده قدرة بدنية عالية، واحد قدرة ذهنية عالية، واحد قدرة روحية عالية، واحد الله بيختصه بإجابة الدعاء. هو لا ريب بأن الله يجيب كل من سأله، بس في واحد الله بيعطيه أكثر من العباد، يختص برحمته من يشاء. فكان مجاب الدعوة. لهم في فائدة يا أخوان، أنه أنت مرات تدعو إنسان إلى الله بيصير هذا أحسن منك في طريق الالتزام. طبعا كله بروح بصحيفتك، شغلة كثير منيحة، بصير الله بيعطيه يعني أمر أحسن من أمرك في شيء معين. شو عليه؟ شو عليه؟ أنت افرح أنك كنت سببا في إيصال الخير لهذا العبد. وقال جعفر كان حبيب أبو محمد رقيقا من أكثر الناس بكاء، بكى ذات ليلة كثيرا، فقالت زوجته لم تبكي يا أبا محمد؟ فقال لها حبيب دعيني فإني أريد أن أسلك طريقا لم أسلكه قبل. يريد طريق الموت، بده يعني خايف أن يموت. ألا ترى أنا رايح مشوار بعمري ما رحته. وكان حبيب يقول والله إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز، نوع من أنواع اللعب يلعبوا الأولاد الصغار. قال الشيطان يلعب بالقراء، يعني قراء القرآن وقراء الحديث والمدرسين والمشايخ. ولو أن الله دعاني يوم القيامة فقال يا حبيب، فقلت لبيك، فقال جئني بصلاة يوم أو صوم يوم أو ركعة أو سجدة أو تسبيحة اتقيت عليها من إبليس أن يكون طعن فيها طعنة فأفسدها ما استطعت. قال الله وكيلك يا زوجتي أخويا أيها الأخ، أنا خايف على حالي، يمكن إذا الله بيقول لي جيب لي ركعة واحدة ما كان فيها وسوسة إبليس، عجب، رياء، كبر، تباهي، اعتداد بالنفس. قال ترى الشيطان يلعب بالعلماء بالقراء من هذا الباب. مرات واحد بتعلم عالم بيصير بقى أنا أحسن منكم كلكم، مو شرط يقول، بس هو فعلا بقلبه هيك أنه مين هاد عم يحكي معي، مين هاد يعني جاي يناقشني، شي بيخوف.
آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. شيء بيخوف الواحد يا أخوان، كل ما طلع أكثر بيخاف أكثر، لأنه السقوط بيصير في هاوية وفي ردى. فأنت إذا الله فتح عليك في الذكر فدير بالك، إذا دخل ترى إبليس لإلك من باب الذكر أنك أنت شغلة كثير منيحة، لعلك تهلك بسبب هذا الأمر. وأنين المذنبين خير عند الله تعالى من إعجاب الطائعين. ولا أن أبيت نائما خير من أن أبيت قائما مدلا، يعني طول الليل قائم الليل بس شو أنا شايف حالي بقى، أنا كنت قائم الليل أنتوا كلكم نايمين، لا يا ريتك نمت أحسن من كل القيام تبعك. فحبيب بيقول والله ترى أنا بخاف، يمكن إذا الله اللي يجيب ركعة أو صيام يوم أو شيء بس خالص من أي يعني دخيلة من دخائل الشيطان، قال ما قدرت. وكان حبيب يقول لا تقعدوا فارغين فإن الموت يليكم. في حدا وراك عم يستنى، يعني لا تقعد فارغ. شوف الأولياء يستفيدون من وقتهم، ما عندهم وقت ضائع، يعملون أعمال كثيرة صالحة بس قلوبهم لا يعجبون بأعمالهم ويتكلون على ربهم ويخافون أن لا يكون هذا العمل صحيحا أو خالصا، مع هيك بيستفيد من وقته. طاعة عبادة إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. وكان حبيب في مناجاته يقول لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. ما شاء الله بخاطب الله. لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. من لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. كان جار لحبيب أبي محمد اسمه إسماعيل بن زكريا، كان يقول كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه، وإذا أصبحت سمعت بكاءه، فأتيت أهله فقلت ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ فقالت لي يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح، وإذا أصبح أن لا يمسي. يا أمي جيني الموت، مع أنه ما شاء الله بيستغل وقته وإقبال على الله وصلوات، وخايف من الله أنه يمكن أعمالي مو خالصة لوجهه الكريم، وبيقول له لرب العالمين إنك لتعلم أني أحبك، ولا قرت عين لمن لم تقر عينه بك، مع هيك بيبكي. وقالت امرأة حبيب أبي محمد كان يقول إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني وفعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته أرأى رؤيا، شايف منام أنه يعني هو بده يموت هيك؟ قالت لا، هذا يقوله كل يوم، كل يوم هيك بيقول لي إذا أنا متت فلان يغسلني، وعملي هيك والوصية محطوطة بالأرنة الفلانية ورجعي هالغرض الفلاني لفلان. وعن عبد الواحد بن زيد أن حبيبا أبا محمد جزع جزعا شديدا عند الموت، فجعل يقول بالفارسية أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي يا حبيب هاتي تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء، فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي.
يقول عبد الواحد راوي هذه القصة: هذا عبد الله 60 سنة مشتغلا به ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط، فأي شيء حالنا؟ وغوثاه بالله. عم بيقول شو بدنا نقول نحن؟ إذا واحد مشغول بالله ومقبل على الله وهيك عم بيقول، لكن أنا شو بدي أقول؟ وقال أحمد بن عبد الله: كان حبيب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حديثا مسندا. يعني هو اشتغل بالعبادة، بس أنه هل اشتغل بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد؟ قال: لا، نحن لا نعرف له حديثا مسندا. هون في فائدة، بس قبل هذه الفائدة يا أخوان، يعني هلأ أنا إذا قرأت هيك رجعت قريت ما قرأته عليكم، يعني أنا إذا بدي صير مثل حبيب أبو محمد، بدك تصير أنت مثل حبيب أبو محمد، شلون؟ شو ساوي أنا؟ يعني شو أعمل؟ هلأ أنا شفت في أمرين اثنين: الأمر الأول أن لا تضيع وقتك، والأمر الثاني أن تبقى في قلبك غير معجب بنفسك منكسرا على باب ربك. قد ما بتشتغل من الصالحات، قد ما بتصل من الرتب في الدنيا والآخرة، خليك من الداخل تتهم نفسك غير معجب لا بعملك ولا بنفسك. ابن عطاء الله السكندري يقول: أصل كل خطيئة ومعصية الرضا عن النفس، أصل كل خطيئة ومعصية الرضا عن النفس. متى ما قلت أنا منيح، مش شرط بلسانك بس، أنت جوا أنه منيح، أنا منيح أحسن من غيري بكتير، شوف غيري شو بيساوي، أنا أحسن منهم بكتير. متى ما رضيت عن نفسك تبدأ المعاصي. مرة ساويت درس اسمه قرار توقف، هو الواحد لما بيرضى عن نفسه بيقوم بيقرر يتوقف. هلأ مثلا إذا واحد أخذ شهادة جامعية وقال لك أنا منيح، خلص الحمد لله صار معنا ليسانس، شو بدك أحسن من هيك؟ متى ما قرر يتوقف هو نفس قرار التراجع، لأنه العلم عم يمشي وهو واقف، فمعناته هو الحقيقة عم يتراجع. هلأ إذا واحد صار معه 50 مليون ليرة سوري، يعني قال لك خلص الحمد لله 50 مليون، الله الله وفطر، يعني الناس ما معه عشرون، ما معهم مليون، ما معهم 500 ألف حاجة يا أخي. اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف هي نفس اللحظة تبع التراجع، لأنه العملة عم بتتغير قيمتها، 50 مليون عم ينزلوا وأنت عم تصرف منهم. هلأ بالإقبال على الله، اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف أنه أنا الحمد لله منيح، هاي خطبة جمعة بحضر وبيجي درس بالأسبوع والحمد لله بصلي وما بأذي حدا، اللحظة اللي بتقرر فيها أنك منيح هيك، أنا هيك منيح، ترضى عن نفسك وتتوقف، هي نفس اللحظة اللي تتراجع، لأنه الشهوات كتيرة والفتن كتيرة والنغيصات كتيرة، وكل ما كبرت كثرت يعني الفتن من حولك، وكل ما اقترب يوم إضافي إلى يوم القيامة عم تزداد هالفتن، معناته أنت عم تتراجع. لذلك احذروا يا شباب، احذروا يا أيها الإخوة أن يرضى أحدكم عن نفسي، لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. معايش لسعتك، أقبل على الله. وربما تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أحد الرمضانات في أول عشر، فأراد أن يخرج من الاعتكاف، عرض له جبريل قال: ما تطلبه أمامك. رجع اعتكف العشر الثاني، يوم 20-21 بده يطلع من الاعتكاف، عرض له جبريل: ما تطلبه أمامك. ربما ما تطلبه أمامك، ربما الفتح الذي سيأتيك ليك، وها لا تجي تقول حاجة أنا هيك حاجة بكفي، لا ما بكفي، ما دمت عايش بدك تزداد. الإسلام يحتاجك، خدمة الدين تحتاجك، هذه الكرة الأرضية مين مسؤول عنها؟ أنت مسؤول أن تنشر هذا الدين وحدك، وحدك في كل الكرة الأرضية، مو أنت إني جاعل في الأرض خليفة، مين الخليفة؟ أنت، مو أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو لازم تشتغل شغله، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا شو بيشتغل؟ بس بيصلي وبيحضر خطبة جمعة ودرس بالأسبوع بيقول حاجة الحمد لله ممتاز، أنا هيك هيك بيعمل، ولا يبقى في عمل الدعوة إلى أن يتوفاه الموت،
يبقى. هلا أنت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب من الله عز وجل والله بعينك. الفقرة الأخيرة، فهذا ما نفيده إذا أنا بدي سير مثل حبيب أبو محمد. استغل وقتك، لا تضيع من وقتك شيئا. ورقم 2، اتهم نفسك ولا ترضى عليها لتزداد، تبقى في ازدياد القرب. هلأ ختم المؤلف يقول: قال أحمد بن عبد الله: كان حبيب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حديثا مسندا. هاي نقطة بعلم الحديث كثير مهمة يا أخوان. علماء الحديث الله يرضى عنهم لم يرضوا أن يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين وفقط، أنه أنت صالح أنا بأخذ منك حديث النبي، لا ما بيكفي. صالح على العين والرأس، بس بدنا شغلة تانية غير الصلاح، ضبط. هلأ في واحد صالح بس بينسى، يعني إذا حد أنت حكيت له السيرة بده ينقلها لغيرك بينسى نص الموضوع. مو كل الصالحين حفظهم جيد، فكانوا بده يكون صالح واحد، هذا بسموه عدل. إذا عدل ضابط بياخذوا منه الحديث، أما عدل مو ضابط ما بياخذوا حديث، وضابط مو عدل كمان ما بياخذوا منه الحديث. وهذا من إنصافهم الله يرضى عنهم. بقى حبيب أبو محمد مع أنه مسجل اسمه في الأولياء، بس قال ما أسند ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: تتابعون المواجهة الكبرى آخر طبعة. أهلا بكم مشاهدينا من الميادين، ونبدأ بالعناوين. في صحيفة نيويورك تايمز، إيران أكثر ثقة بعد 6 أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة. وعبر موقع الميادين إسبانول، نظام العقوبات الأمريكي يصل إلى نقطة الانهيار. وتتابعون في موقع الشروق الجزائري، الفرنسيون منزعجون من الدعم الجزائري لسلطات النيجر. مشاهدينا، نناقش هذه العناوين وعناوين أخرى مع ضيفنا لهذا اليوم. معنا من الجزائر الخبير بالدراسات الأمنية والاستراتيجية الدكتور أسامة بوشماخ. مرحبا بك معنا دكتور. إذن نبدأ مختاراتنا بصحيفة نيويورك تايمز، حيث نطالع مقالا عن المواجهة الكبرى الحاصلة، وجاء عنوانه كالتالي: إيران أكثر ثقة بعد 6 أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة. فقد أفادت تقارير استخبارية أمريكية جديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة بأن إيران باتت الآن أكثر إدراكا لقدراتها وحدود القوة الأمريكية. ازدادت إيران ثقة بقدرتها على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط، ويبدو أنها عازمة على مواصلة الصراع أشهرا لإحباط الولايات المتحدة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن إيران قد تقدم في الأسابيع المقبلة على إجراءات مماثلة لما فعلته في تموز يوليو، عندما هاجمت قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ما أسفر عن مقتل 3 أمريكيين في الأردن، إضافة إلى مهاجمتها سفنا في مضيق هرمز وبنية تحتية في الكويت وغيرها. ويقول النائب جيسون كرو، وهو ديمقراطي عضو لجنة الاستخبارات: يشعر الإيرانيون بثقة كبيرة بموقفهم، لقد تكبدوا خسائر فادحة، لكن هذا كان جزءا لا يتجزأ من نظامهم، إنهم يدركون أنهم قادرون على تحمل الخسائر وهم يلعبون لعبة طويلة الأمد. مباشرة إليك دكتور أسامة حول مضمون هذا المقال، يعني له علاقة بفكرة الصبر الاستراتيجي الذي انتهى. إيران الآن باتت مبادرة، بل مبادرة بسرعة، حتى يعني عندما نشاهد عدوان أمريكي دقائق تفصل الرد الإيراني. ومن هنا يبدأ السؤال عن شكل هذه المواجهة، ما هي السقوف المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟
1: صباح الخير، تحية إليك وإلى كل ضيوف مشاهدي قناة الميادين، عفوا لكل مشاهدي قناة الميادين. فعلا لو كان هناك عنوان لمجرى الصراع الحالي، ربما نسميه باللا يقين. كيف ذلك؟ وهو أنه مثل ما جاء في المقال بأن إيران تعلمت كثيرا ضمن 6 أشهر الماضية، وقد جربت تقريبا كل حدود القوى الأمريكية وما تستطيع أن تحدده القوى الأمريكية. طبعا لهذا، فالآن مثل ما جاء في المقال، وهو يتحدث على قدرة إيران على مواصلة الحرب، وهنا تحدث على تحول التقدير الإيراني للميزان الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لماذا؟ لأنه الآن إن كانت هناك عقوبات اقتصادية، وأقصى العقوبات الاقتصادية دون أن تتحول إلى ما نسميه بانهيار الاستراتيجي، فهنا نتحدث على جدوى هذه العقوبات الاقتصادية. جربت الولايات المتحدة كل شيء، ولكنها لم تستطع أن تعدل من سلوك الخصم، بل وجدنا أكثر من ذلك بأن سلوك الخصم، وهنا نتحدث على إيران، أنها تمسكت كثيرا بكل ما يحقق لها أن تستمر في ظل هذه الحرب. وندرك جيدا أنه حتى بالنسبة لطبيعة الحروب، طبيعة الحروب ترتكز على شيء محدد، وهو يتعلق بصراع الإرادات. ولما تكون الدولة أمام تهديد وجودي، فإنها ستتبنى أقصى أشكال التحدي وأقصى أشكال البقاء. ولهذا من هذا المعطى، من حيث الإرادة، ندرك جيدا بأن الإيرانيين هم أكثر إرادة من الأمريكيين، لأنه السؤال الأكبر حتى الذي يدار داخل الإدارة الأمريكية، الإدارة الغير المتفقة، لأن وجدنا العديد من ربما من القيادات العسكرية أنها استقالت، وهذا مؤشر قوي على جدوى هذه الحرب. ولهذا هذه الحرب، كما يقوله حتى الداخل الأمريكي وبعض الساس الأمريكيون، ما فائدة الولايات الولايات المتحدة من هذه الحرب، ربما من أجل التنافس مع الصين، ولكن ليس لديها أي صراع وجود أو تهديد وجودي من قبل الإيرانيين. ولهذا ففهم وإدراك الإيرانيين لهذا السلوك، فهم الإيرانيين مدى أو جدية هذه الأطروحات وجدية ممارسة مثل هذه العقوبات الاقتصادية، وطبعا هذه العقوبات الاقتصادية بالنسبة للإيرانيين أنها كانت منتظرة. ولهذا فهنا نتحدث على دون وصولها إلى الانهيار الاستراتيجي، فهنا نتحدث على جدوى هذه العقوبات الاقتصادية. طبعا الإيرانيين كما تفضلت تتبنى الصبر
2: فيما يتعلق بالورقة العسكرية، حتى نتحول لعنوان آخر. إذا سلمنا بأنه للقوة حدود، وهذا قد بان في هذا في هذه الحرب، وأنه يعني إيران فهمت مدى قوة وتأثير الولايات المتحدة عسكريا، طيب كل هذا جيد، لكن لماذا الرئيس ترامب بين حين وآخر يعود إلى الورقة العسكرية من جديد؟ أن يقوم بعدوان عسكري على إيران ثم إيران ترد عسكريا.
1: طبعا نعم، الان هذه مرحله لا يقين، لانه حتى بالنسبه للاداره الامريكيه مارست كل استراتيجيات. هنا لا نتحدث على استراتيجيه واحده، لو نرى بانه طيله السته اشهر الماضيه وحتى في حرب 11 يوم انه كان هناك يعني تمارس الضغط او تمارس العدوان العسكري، تمارس الحرب ثم تتراجع ثم تعود مره اخرى وثم تعود. ولهذا فهنا نتحدث على التحول في الاستراتيجيات الامريكيه وممارسة تقريبا كل استراتيجيات، وهذا ما جرى في الحروب الأمريكية كلها تقريبا في تدخلاتها في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولهذا فهي تعدل من الاستراتيجية وما تراه مناسبا ربما لمرحلة معينة، ولكن من جانب الاستراتيجي وهو كيف تستطيع أو إيران أن تتكيف كعلوم هذه المستجدات. ولهذا في العنوان الأكثر لما تحدث على مثلا على مقاربة لوراس فريدمان في كتابه فخر أو في كتابه المشهور جدا فيما يتعلق بتاريخ الاستراتيجية ستوري، يتحدث عن التكيف. ولهذا فالإيران لديها قدرة عجيبة على التكيف مع كل هذه التحولات ومع كل هذه الضغوط الاقتصادية والضغوط العسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفائها. ولهذا الآن لما نتحدث على هذه النقطة وما تقوم به الولايات أو ما تقوم به إيران، نستطيع أن تقول بأنه إيران نعم تتلقى الضربات، ولكن ليس في الأساس وهو أن تتلقى الضربات، وهو كيفية أن ترد على هذه الضربات وكيف تستطيع أن ترد الإيران على الولايات المتحدة وحلفائها. لهذا فأنا أقول لك بأنه القوة الأمريكية ربما تستهدف أو تقوم بناء الركيزة الأساسية وهي القدرة على الضرب، ولكن بالنسبة لإيران شيء آخر تماما، وهو يتعلق في الأساس وهو قدرة على التحمل، الرد، التعطيل للمصالح، وفي الأخير وهو إطالة أمد الصراع. ولهذا فأتصور بأن النقطة الاستراتيجية لإيران وتتعلق بإطالة أمد الصراع بالنسبة لهذه الحرب، وهو ما ستكون نتائجه في انتخابات النصف أو الانتخابات القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
2: طيب دكتور، سنبقى الآن في المواجهة، وأنتم أيضا مشاهدين تتابعونا، نبقى في المواجهة الكبرى من زاوية الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا على إيران. وفي هذا السياق نطالع في موقع الميادين إسبانول العنوان التالي: نظام العقوبات الأمريكي يصل إلى نقطة

0: واجهت كارثة وإلا واجهت كارثة اقتصادية ذات أبعاد عالمية شاملة. يحذر أي كاتب من أن هذه المقامرة الاقتصادية حتى لو نجحت ستقسم العالم إلى كتلتين اقتصاديتين منفصلتين، وتفقد النظام الدولي القائم على الدولار طابعه العالمي في وقت تواجه فيه واشنطن معارضة صريحة من بكين وموسكو وأنقرة وإسلام أباد ونيودلهي، الدول الأكثر اعتمادا على إعادة فتح مضيق هرمز من اعتمادها التجارة مع الولايات المتحدة. دكتور، من جديد إليك فيما يتعلق بجوانب هذه الحرب الاقتصادية، تبعاتها الآن على إيران، وأنت ذكرت في يعني إجابتك الأولى بأنه إيران كانت مستعدة لهذا النوع من العقوبات، لكن أيضا شاهدناها بدأت تؤثر في الداخل الأمريكي، فكيف يمكن أن تقرأ هذه العقوبات اقتصاديا؟
1: صحيح، كما ذكرت لك سابقا على أنه تراهن كثيرا إيران على إطالة أمد الصراع، وهنا نتحدث على إطالة أمد الصراع، هل يمكن لإيران أن تتحمل كل هذه الأعباء الاقتصادية وهو سؤال المشروع؟ ولكن في المقابل أيضا ماذا ينتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهنا دعني يعني أو أقدم بعض الأمور التقنية التي تستدعي في التحليل. مثلا لو لما تقوم أو تحتاج وجود القوى الأمريكية تقريبا في منطقة الشرق الأوسط أو المحاصرة الآن لإيران، تقريبا هناك حوالي 20 سفينة بحرية كبيرة جدا بما فيها حامية الطائرات، بما فيها تقريبا أكثر من 40,000 جندي. هذا يحتاج تقريبا أو ما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10 ملايين جالون أسبوعيا. تحتاج في طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية تحتاج إلى أكثر من مليون جالون أسبوعيا لمواجهة أو لنقل هذه الطائرات. تحتاج أيضا للمؤن التي تحتاجها بالنسبة للوجبات أكثر من 40,000 وجبة أسبوعية بالنسبة للجنود المتواجدين هناك. إذن الآن ولكن بعد تدمير القواعد العسكرية التي كانت تقوم بإمداد هذه حامية الطائرات ولا غير ذلك، الآن أصبحت بعيدة جدا على منطقة الصراع، ولهذا فهي اختارت جزيرة غارسيا التي تبعد 3,000 ميل على على على على على منطقة الشرق الأوسط، أو تتوجه إلى سنغافور وهي أكثر من ذلك، هي 4,000 ميل على إيران. طيب. ولهذا فهناك تكلفة كبيرة جدا تتحملها أيضا هذه القيادة العسكرية، ولهذا فهنا استطاعت إيران أن تقوم بتمديد الصراع، مما يجبر الأمريكيين أكثر على ماذا؟ على الصعوبة في هذه الإمدادات. أما الآن نأتي إلى إلى إلى إلى الجانب الآخر ويتعلق بإيران. ميشايمر هنا لما تحدث على جون ميشايمر يحدد نقطة مهمة جدا ويقول بأنه الضغط الاقتصادي لا يعني أنك حققت الهدف الاستراتيجي. لماذا؟ لأنه هنا مثل ما رأينا الصين الأمس فقط أنها قامت بمحاقبة الأمريكيين بمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا أو الموارد المتعلقة بما تستطيع أن تحققه وتقوم به في التكنولوجيات المتطورة جدا، وبالتالي في الرقائق لم تستطع، وبالتالي فقد عاقبتها الصينيين، عاقبوا الأمريكيين في هذا المجال. ولهذا فالآن هناك خيارات متعددة بالنسبة لإيران في التوجه نحو الصين، نحو روسيا، نحو دول أخرى، وهو ما يهدد في الأساس العقوبات الاقتصادية والتحول نحو النظام الاقتصادي الجديد. إذن أمام هذا المشهد، وقد حذر من ذلك العديد من علماء السياسة حتى الأمريكيين من خطورة التداعي أن تتوجه إيران نحو خيارات اقتصادية أخرى، ما يجعلها أنها تتجنب كل هذه الضغوطات الاقتصادية. نقول لك بأنه في ضغوطات اقتصادية حقيقة، هناك ضغوطات اقتصادية وهناك انهيار للعملة بحوالي 15% منذ بداية هذه العقوبات الاقتصادية الحقيقية، ولكن السؤال الجوهري هو ما مدى تحقق أو تحويل هذه العقوبات الاقتصادية إلى مناعة استراتيجية أو خيار استراتيجي
0: تتعلق بانهيار
1: النظام السياسي.
0: الآن هذا فيما يتعلق بالعقوبات
1: إلى انهيار النظام السياسي،
0: لكن سؤال فيما يتعلق أيضا بما جاء بمضمون المقال، وكأنه الكاتب يقول بأنه يعني بسبب الحرب الآن إيران أقوى، عندما يقول قوة الولايات المتحدة في المنطقة خصوصا في الخليج كانت لا تنازع، أما الآن مجبرة الولايات المتحدة على الاعتراف بأنه إيران تدير أهم مضيق بحري في العالم، وكأنه يفهم بأنه قبل العدوان على إيران كانت الولايات المتحدة أقوى، الآن الواقع مختلف على اعتبار إيران هي من تبادر وأيضا ترد وأيضا تدير مضيق هرمز.
1: طبعا لأنه حتى بالنسبة لي أو من المضحكات

0: وهو يتعلق بأنه بداية الحرب كانت تتحدث حول ماذا؟ حول قضية النووي، الملف النووي الإيراني. يعني لكن حاليا الملف النووي تم نسيانه تماما، والآن عدنا إلى مرحلة أخرى وتتعلق بفتح وغلق مضيق هرمز. إذن الحرب الآن باتت على إدارة مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، وهو ما حول هذه الأزمة إلى أزمة عالمية، لأن الكثير من الدول التي ذكرها في المقال مثل تركيا، مثل باكستان، مثل العديد من الدول أصبحت أكثر ضررا من غلق مضيق هرمز. ولهذا فالآن هناك ربما محاولة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، لأنه أصبح الاقتصاد العالمي لا يتحمل كل مضيق هرمز وتداعياته على ارتفاع الأسعار على كل الموارد. ولهذا فأتصور بأنه الآن هناك وسطات جدية من قبل الدول الأكثر ضررا من خلال مضيق هرمز، وبدأنا نسمع من هنا ومن هناك على الوسطات التي لا سيما من وسطات من قطر، من باكستان أيضا، من تركيا أيضا، بدأ هناك حركة دبلوماسية من أجل إعادة النظر في فتح مضيق هرمز. ولكن النقطة الأخرى ويتعلق بما مدى جدية الالتزام الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في التعامل مع فتح مضيق هرمز. إذن هنا الإيرانيون ليس لديهم كل الثقة في التعامل أو التزام الولايات المتحدة الأمريكية مع إعادة مضيق هرمز. ولهذا فأصبحت أو استطاع الإيرانيون أمام هذا المشهد من تحويل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز إلى أزمة عالمية، وبالتالي فاستطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة، وهو ضمن الاستراتيجيات باعتبار أنه النقطة الأقوى والدومينو الأقوى أو الحجرة الأقوى في الدومينو بالنسبة للإيرانيين وهي تتعلق بمضيق هرمز، ولا أتصور بأنهم يتنازلون عليها بتاتا.
1: ننتقل الآن مشاهدينا إلى موقع الشروق أونلاين الجزائري، ومع مقال للكاتب محمد مسلم يقدم فيه خلاصة المقاربة الفرنسية لملف الجزائر انطلاقا من الإعلام الفرنسي. المقال حمل العنوان التالي: رغم أن الخطوة تستهدف ترسيخ الاستقرار في منطقة الرخوة، الفرنسيون منزعجون من الدعم الجزائري لسلطات النيجر. ووفق المقال، يرى مراقبون أن الفرنسيين منزعجون كثيرا من تزايد النفوذ الجزائري في منطقة الساحل في وقت يتراجع فيه النفوذ الفرنسي بشكل كبير حاليا وسابقا أمام الحضور الروسي والصيني والتركي، وسط انتقادات حادة من قبل سياسيين ومحللين استراتيجيين في فرنسا لإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي حين يدفع مراقبون إلى أن ما قامت به الجزائر إجراء معمول به في الدول التي تكون حدودها مهددة بسبب وجود أنظمة غير مستقرة بالقرب من حدودها، وهو ما يحصل خلال السنوات الأخيرة في منطقة الساحل، ما دفع الجزائر إلى السعي لتصفير مشاكلها مع جيرانها الجنوبيين حتى يتسنى لها تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه عند الضرورة. بالعودة إليك دكتور أسامة، فيما يتعلق بأولا الجزائر والنيجر، وثانيا هذا الانزعاج الفرنسي، كيف يمكن أن يقرأ؟
0: طبعا أو الحركة التمرد الأخيرة التي أراد من خلالها المتمردون أن ينقلبوا على الرئيس النيجيري، وقد خرج أحد الرسميين وقام بسرد من هي الدول، من وراء الدول التي أرادت أن تقوم بهذا الانقلاب، ومن بين هذه الدول طبعا هي فرنسا. لابد أن نشير إلى أن منطقة الساحل حاليا هي منطقة تنافس جيوسياسي عالمي، وأنه من أهم أسباب هذا التنافس ومن أهم أسباب استمرار هذا الصراع ويتعلق بانهيار الدولة في ليبيا. ولهذا فالآن باتت الانهيار الدولة في ليبيا وانتشار الأسلحة المتواجدة هنا في هذه المنطقة، لهذا فأكثر دولة التي انضرت أو التي شهدت تضررا من هذا الانهيار هي الجزائر. وطبعا الآن لا يمكن أن تبقى الجزائر أو تنتظر الجزائر انهيار دولة أخرى ليهدد أمنها الحدودي وأمنها الإقليمي. ولهذا فقد جاءت هذا التحول نتيجة طلب من الحكومة النيجيرية بمساعدة الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار. ولهذا فأصبح الحافظ على الأمن والاستقرار بالنسبة في منطقة في النيجر يمثل باعتبار عمق استراتيجي بالنسبة للجزائر، فأصبح يمثل ركيزة أساسية للأمن في شمال إفريقيا. ولهذا فالآن أمام هذا المشهد وأمام هذه السلوكات أكيد أن القوى التقليدية التي كان عملت على زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل أنها ستتضرر كثيرا. وربما هنا أتحدث على أعطيك مثال، سنة 1963 كانت عدد القواعد العسكرية الفرنسية في إفريقيا كلها تقريبا كانت 62 قاعدة عسكرية، ولكن حاليا عدد القواعد العسكرية الفرنسية كلها في إفريقيا بقيت هناك 3 أو 2 فقط قاعدتين عسكريتين. ولهذا هناك انزعاج كبير ومحاولة العودة إلى إلى إلى منطقة الساحل من قبل الفرنسيين، ولهذا فهم انزعجوا كثيرا من تواجد الجزائري هناك أو حضور الجزائري طلبا من الحكومة النيجيرية. ولهذا فالمقاربة الجزائرية هنا ينبغي،
1: هو يبدو هناك مشكلة فرنسية دكتور أسف على المقاطعة في تعريف الحضور الجزائري في النيجر.
0: صحيح،
1: لكن ما هو الواقع؟
0: صحيح طبعا لأنه الحضور الفرنسي في منطقة الساحل كان حضورا صلبا، يعني هناك فشل كبير جدا من خلال عملية سيرفال وعملية باراخان التي كانت تتواجد في منطقة الساحل الإفريقي ككل من قبل الفرنسيين. بل أكثر من هذا، أنه في نتيجة الحضور الفرنسي وفشل الفرنسي أدى إلى زيادة الجماعات الإرهابية بكثرة. ولكن المقاربة الجزائرية هي مقاربة تختلف كثيرا. نتذكر في تقريبا في نهاية شهر جويليا أن الجزائر قدمت كهيبة لتقريبا لطائرتين هليكوبتر بالنسبة للنيجر، فضلا على ذلك قدمت إليها سيارات رباعية الدفع للنيجر دون حضور جزائري، ولكن قدمتها كهيبة. ثم بعد ذلك أثناء قيام محاولة التمرد ومحاولة الانقلاب الأخيرة طالب الحكومة النيجيرية طالبت من الجزائر الحضور، يعني الوجود بطائرات حربية لمساعدتها لمواجهة هذا التمرد، وقد استجابت الجزائر في هذا المطار. ولهذا فالجزائر أصبح لديها حضور آخر يتعلق بالدفاع من داخل الحدود إلى الدفاع من خارج الحدود لحماية أمننا الوطني، باعتبار أنه النيجر هي تعتبر أمن قومي وأمن وطني بالنسبة للجزائر. هناك أيضا مقاربة أريد أن أتحدث عنها وأتصور بأنها مهمة جدا. تختلف المقاربة الجزائرية على المقاربة الفرنسية. المقاربة الفرنسية هي مقاربة صلبة، وهنا ربما فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. بالنسبة لليورانيوم النيجيري الذي كانت تأخذه فرنسا، لم يتم تعديل سعر اليورانيوم منذ سنة 1964. تخيل معي أنه منذ 1964 إلى غاية خروج الفرنسيين من النيجر لم يتم تغير هذا ثمن أو ثمن هذا النقل وهذه سرقة هذه الخيرات بالنسبة لدول الساحل. بينما المقاربة الجزائرية هي مقاربة تنموية، والتالي في الخط مثلا الخط الذي العابر للصحراء، خط الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى الجزائر ثم إلى أوروبا يمر عبر النيجر. وحتى أنه بالاستثمارات الجزائرية الآن الحالية المتواجدة في منطقة النيجر كلها هي عبارة عن علاقة ربح، وبالتالي أكيد أن النيجر سيستفيدون كثيرا. وبالتالي فالمزعج بالنسبة للفرنسيين ما هو؟ وهو تعديل المقاربة وتغيير المقاربة الفرنسية التي كانت بالأساس مقاربة صلبة بمقاربة تنموية تدعو أو من خلالها تقوم الجزائر ببناء الأمن في منطقة الساحل.
1: طيب، هي هذه الخطوة كما توصف جزائريا ترسخ الاستقرار في منطقة رخوة، أيضا تدافع الجزائر كما تفضلت عن أمنها القومي، لكن من جملة المخاوف الفرنسية هي لا ترى خيرا في هذه الخطوات الجزائرية، بل وهناك قلق فرنسي من أن يكون هناك أي تنسيق جزائري تركي، جزائري صيني، جزائري روسي يوسع نفوذ روسيا والصين خصوصا في القارة الأفريقية.
0: طبعا اتصور مثل هذه التنسيقات اتصور بانها هي سرديه فرنسيه طبعا، لان الجزائر تتعاون في منطقه في النيجر مع الحكومه النيجيريه وليس مع الشركاء النيجر المتواجدين في المنطقه. وحتى لو كان هناك تنسيق، طبعا نفترض بانه الجزائر هي الاجدر ان تتواجد في هذه المنطقه وليس الدول الاقليميه او حتى الدول الاخرى، لانه هناك شراكة معمقة استراتيجية معمقة بين الجزائر مع النيجر. ورأينا أنه في الزيارة الأخيرة للقيادات النيجيرية إلى الجزائر أو حتى بالنسبة للجزائر، طبعا رأينا أن هناك تفاهمات كبيرة جدا فيما يتعلق بالاستثمارات الجزائرية، لأنه الأمن في الآن المتواجد في منطقة الساحل وحتى بالنسبة للجزائر ما ترافع عليه حتى في القمم الإفريقية وحتى في القمم العالمية لما يتم استدعائها دائما ما تدعو إلى ضرورة تعديل هذه المقاربة. وحتى بالنسبة للشركاء الجزائر الأوروبيين يتحدثون من هذا المنطلق باعتبار أنه ضرورة تعديل هذه المقاربة إلى مقاربة تنموية تسمح بردع الجماعات الإرهابية وتوقيف حتى الهجرة غير الشرعية عبر منطقة المتوسط والتوجه إلى أوروبا. إذن أمام هذا المشهد وأمام هذه التصورات أكيد أن الفرنسيين منزعجون أمام هذا المعطى، ولا سيما أن الفرنسيين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة منذ أكثر من قرن من الزمن، ولهذا فالآن وجود قوى أخرى وحتى بالنسبة لوجود الجزائر في هذه المنطقة طبعا هو أكيد أنه سيضر كثيرا من مصالح الفرنسية التي كانت تأخذ اليورانيوم ببلاش، يعني تأخذ اليورانيوم بسعر
1: زهيد،
0: يعني قليل وضعيف جدا. قلت لك أنه من
1: أفضل المعاكس
0: لم يتم تعديل ثمن.
1: اسمح لي أن أعكس السؤال. هي الآن الجيش الجزائري يقوم ما يقوم به تنفيذا لتوجيهات الرئيس، والرئيس عبد المجيد تبون هو الذي تلقى طلبا رسميا للمساعدة من طرف رئيس المجلس العسكري في النيجر السيد عبد الرحمن تياني. لماذا كانت الجزائر هي الخيار الأمثل والأقرب إلى النيجر؟ ما هي الأسباب؟
0: شكرا على هذا السؤال لأنه هو سؤال جيد. طبعا يدرك الشركاء الجزائر بأن الجزائر هي قوة جاذبة للأمن والاستقرار في المنطقة، هذه النقطة الأولى، باعتبار أن القوة الدفاعية بالنسبة للجزائر والمؤسسة العسكرية للجزائر هي من أجل الدفاع عن الحدود فقط وليس دولة معتدية. هناك بعض القوى الأخرى هي قوى معتدية في الأساس أنها تحاول الهيمنة والسيطرة على منطقة الساحل، لكن الجزائر لديها مقاربة أخرى، هي مقاربة تنموية. نحن الجزائر نحن جربنا الإرهاب لعشر سنوات وقد حاربنا الإرهاب لوحدنا، ولم تكن أي دولة استطاعت أن تساعد الجزائر في مواجهة الإرهاب. إذن لدينا من الخبرة التي تمكننا من الاستشراف في هذه الظواهر ومن واجهة هذه الظواهر. ومن أهم سلوكيات التي تدعو إلى أو التي رأينا أنها أدت إلى انتشار الإرهاب في منطقة الساحل طبعا وهو الظلم التاريخي، فضلا على ذلك وهو الغياب التنمية في منطقة الساحل. ولهذا فالجزائر توجهت إلى هذه النقطة، بمعنى أني لما أتوجه إلى منطقة الساحل أتوجه بالاستثمارات الاقتصادية. لدينا الآن خطوط الألياف البصرية المتوجهة إلى إفريقيا من بينها النيجر، الجزائر تقوم ببنائها. شق الطرقات، الجزائر هي من تقوم الآن بشق الطرقات في النيجر. الجزائر الآن هي من تقوم ببناء محطات الطاقة داخل النيجر. والآن أخيرا الجزائر هي من قامت بمساعدة العسكرية لمواجهة هذه التمرد، لأن الجزائر أو تخيل معي أنه لو تحدث حركة تمرد ويحدث انقسام داخل المؤسسة العسكرية داخل النيجر، ما الذي سيحدث؟ أكيد أنها ستنهار الدولة، ويحدث ما حدث في ليبيا، وسيؤدي بعد ذلك إلى انتشار الجماعات الإرهابية، ويصبح هناك تهديدات على الفضاء الجيوسياسي بالنسبة للجزائر،
1: لأنه لابد من
0: في ظل هذه المعطيات الجغرافيا الأمنية أقوى وأكبر من الجغرافيا السياسية.
1: مع الإشارة إلى العقيدة الجزائرية الراسخة لعقود بعدم إرسال قوات عسكرية إلى خارج حدود الدولة.
0: طبعا لما تحدث على التحول والتكيف مع المستجدات الجديدة، لأنه العقيدة الجديدة بالنسبة للجزائر هي ليست من اليوم، هي في الدستور 2020، يعني إذن هذه العقيدة هي منذ 6 سنوات وليس اليوم، لأنه ما تداول في الإعلام كثيرا وما رأينا بأنه تم تعديل العقيدة دي. لا، جاء في الدستور 2020 بأنه
1: هذا بمناسبة ما يروج له في الإعلام الفرنسي، يعني ما يتابع الإعلام الفرنسي يقرأ على أنه هناك تحول طرأ فجأة على العقيدة العسكرية الجزائرية، لكن هي فعلا ضمن التعديلات في 2020.
0: فعلا صحيح، لأن التعديلات جاءت في 2020 ودستور 2020 وتحدث على هذه النقطة بالأساس وهو الدفاع عن مصالحنا الحيوية، ويمكن أن نرسل الجيش. ولكن الشيء المهم جدا وهو أن الجزائر لما خرج عن طريق أو من خلال 4 طائرات عسكرية، فضلا على ذلك بطائرة تزويد بالكيروزان طبعا، وهو بناء على ماذا؟ بناء على الحكومة النيجيرية، وهو اختلاف كبير جدا. لما رأينا أن التدخل الذي حدث في ليبيا من قبل الفرنسيين كان تدخلا صفر.

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة الكفار في جدالهم الطويل مع الأنبياء جميعا، دائما كانوا يظنون أن الحياة وجدت دون موجد، وأن الإنسان وجد دون خالق، وأن الحياة والموت يسير دون المحيي ودون المميت. هذه العقيدة يؤمن بها كثير من الناس اليوم أيضا، يقولون بأن الحياة طبيعة تجري على الناس وعلى الخلائق. هذا الذي يرد عليه القرآن الكريم بعد أن يورد مقالتهم. يبدأ الحديث عن مقالة الكفار في شأن الحياة والموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، إن ليس هناك من حياة آخرة إلا حياة الدنيا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يقولون هذا دون علم ودون معرفة، ومن أراد أن يقول عليه أن يأتي بالدليل، فلا شيء يصدق مقالتهم ولا علم يؤيد دعوتهم، فالادعاء بلا دليل يعتبر ادعاء كاذبا ويعتبر تخرصا ورجما بالغيب. لذلك يعرض الله تعالى أقوال الكافرين ليقول لهم: قدموا الدليل على ما تقولون. فالأدلة على وجود الخالق هي المخلوقات كلها، كل مخلوق يدل على الخالق وكل مصنوع يدل على الصانع. وأما أن تقولوا بغير علم فما هو دليلكم؟ لا توجد قضية واحدة ولا شيء واحد إلا ويؤكد وجود إله خلق الكون. وأما عندما يقول الناس بني هذا المسجد من غير بناة فنقول له أنت كاذب، لأن المسجد لا يبنى من غير عمال ومن غير صناع، فكيف تقول بأن الكون قد بني من غير صانع؟ وتقول بأن الحياة جاءت اعتباطا، فما هو دليلك على أن الحياة جاءت اعتباطا؟ الحياة وجدت بعد أن لم تكن، ثم تسلب بعد أن توهب. من الذي أعطى الحياة للجماد؟ ومن الذي سلب الحياة بعد أن يكون الناس والمخلوقات قد أمضوا فترة من الحياة على ظهر الأرض؟ من الذي غير هذه الحقائق؟ من الذي أعطى كل هذه الموجودات صورتها وشكلها، وحدد لها أيامها في الحياة، وحدد لها أرزاقها في هذه الحياة؟ فالذي يدعي بأن شيئا من هذا لم يكن بقدرة الله فإنه يقول بغير علم وبغير دليل، ولا يجوز لعاقل أن يتكلم بغير دليل. قل هاتوا برهانكم. فالبرهان هو الدليل على صدق الدعوة، ودعوة بلا بينة ولا برهان لا تقوم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إنه الظن الكاذب، إنه الشك الذي يأكل مقالتهم ويجعلها لا تنهض دليلا على ما يستدلون به. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه عندما يقدم لهم الدلائل والحجج في آياته يطلبون دليلا عمليا، يطلبون إرجاع آبائهم من القبور. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم أو ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أخرجوا أمواتنا من قبورهم إن كنتم صادقين. وهل يخضع هذا الطلب لإرادة الناس؟ كلما مات أب لا يصدق ابنه بأنه ميت أو أنه محاسب حتى يقوم أبوه من قبره ويشهد له، فتلك قضية لا تخضع للمزاج. فالحياة كل يوم تتجدد، كل مولود هو حياة من الموت، كل مولود يولد هو موت قد دبت فيه الحياة. فالدليل على الحياة الولادة المستمرة كل يوم، هي خروج التراب من جماده إلى الحياة، لأن الله أنبت الناس من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فنحن نتغذى من تراب الأرض كما يتغذى الشجر، وكما تتغذى البهائم والأنعام. فالدليل هو الحياة التي تتوالد كل يوم. وأما خروج الموتى من قبورهم فذلك يوم النشور، ولا يكون كل يوم، يكون مرة واحدة عندما يدعو الله تعالى الناس للقيامة يقومون لرب العالمين. وأما الدليل فمن واقع الحال أنهم خلقوا دون إرادتهم، فكيف يريدون لإرادتهم أن تخرج الموتى من قبورهم؟ هل الأمر بإرادتهم أم بإرادة من خلق ومن أحيا ثم يميت؟ فليس من حق المخلوق بلا إرادة أن يطلب إخراج الموتى بإرادته، لأنه ليس صاحب الأمر وليس صاحب الخلق. صاحب الخلق هو يبعثهم عندما يشاء، لا نزولا عند رغبة الجاحدين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، فما هي الآيات التي تلاها الله عليهم؟ أولا يسأل الله تعالى الناس عن المخلوقات وعن أنفسهم أولا، يقول للكفار أو يسأل في شأنهم أم خلقوا من غير شيء؟ هل المخلوقات خلقت من غير شيء أم هم الخالقون لها؟
2: أم أن الكفار هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا آباءهم وخلقوا الحياة بعد الموت؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل الكفار هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانت كل القضايا تكذبهم وتقول لهم أنتم لم تخلقوا من غير شيء ولستم بخالقين لشيء ولستم بخالقين للسماوات والأرض، إذن هناك من خلقكم وهناك من خلق الوجود وخلق السماوات والأرض، هو الذي يجب أن تعبدوه وأن تطيعوه وأن تسجدوا له. وليس من حقكم أن تطلبوا دليلا، فوجودكم دليل على وجود الخالق، وجود المخلوق دليل على من خلقه، ووجود المصنوع دليل على من صنعه. فالقضية لا تحتاج إلى كبير جهد وإلى إعمال فكر، ففطرة الصغار تقول بهذا، وفطرة أهل البادية كما تقول بذلك فطرة أهل الحضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. يربط الله تعالى الدليل بالحاضر، دليل الخلق الأول، الإحياء من العدم، وهو خروجنا. أين كنا نحن قبل 50 سنة أو 60 سنة؟ هل كنا أحياء؟ هل كنا في عالم الحياة؟ أحيانا الله تعالى. قل الله يحييكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وخلق آدم وصنعه بيديه من التراب، ثم نفخ فيه من روحه، ثم يميتكم بعد الحياة التي وهبت لكم، ثم يجمعكم، ذلك يوم الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة، يجمع الناس، ولا يجمعون كل يوم موافقة لأهواء من جحدوا وكفروا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات كثيرة عرضها القرآن الكريم لقدرة الباري سبحانه وتعالى، منها قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أيكم أصعب، أنتم أم السماء؟ أي المخلوقين أكبر في اعتبار الناس؟ وإن كانت القدرة عند الله لا تتفاوت في الصغير ولا في الكبير، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أفلا يستطيع بناءكم بعد أن تتفكك عظامكم، وبعد أن تهترئ، وبعد أن تبلى؟ دليل آخر في سورة ياسين يضربه الله تعالى مثلا للجاحدين بقدرته، عندما أقبل أحد الأعراب يسأل رسول الله: كيف يستطيع ربك إحياء الموتى؟ كيف يستطيع ذلك؟ وفي يد الأعرابي عظمة بالية، سحقها بيده ثم ذرها ترابا، قال: أو يستطيع ربك أن يحيي هذه العظام؟ فأنزل الله تعالى في القرآن جوابا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذه العظام أصبحت رميما وترابا، من يحييها؟ قل الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق العظام أول مرة. هل تعرف أن العظام كانت قبل أن تخلق، أم أن الله جمعها من تراب الأرض عظاما ثم أعادها إلى تراب الأرض عظاما ثم يخرجها من تراب الأرض عظاما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، الذي كونها وصورها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. وفي الآية: منها خلقناكم. هل يستطيع أن ينكر أحد أنه خلق من الأرض؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن كنتم تصدقون أنكم خلقتم من الأرض أول مرة وأنكم تعودون إلى الأرض في المرة الثانية، وجب أن تصدقوا المسألة الثالثة، وهي أنكم ستخرجون مرة أخرى للحساب. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. الذي أعطى كل خلق صورته ثم هداه إلى أسلوب حياته، هداه إلى اكتساب رزقه، هداه إلى أن يتوقى الأخطار حتى يتوقى القتل، هداه إلى عمارة كيف يعمر بيته وكيف يربي أولاده. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يطحن الطحين وكيف يأكل الخبز. هداه الذي أعطى كل شيء، أعطى النملة خلقها ثم هداها كيف تجمع في الصيف مؤونة الشتاء وكيف تبني بيوتها تحت الأرض وداخل الصخور لتستمر الحياة كما أرادها الله. هذا جواب موسى لفرعون: من ربكما؟ من ربكما يا موسى ويا هارون؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى النعامة سيقانا طويلة والزرافة رقبة طويلة، وأعطى الإنسان فكرا يستطيع به أن ينوب بعقله عن عنق طويلة أو سيقان طويلة، لأنه يستطيع أن يصنع في الحياة مما خلق الله تعالى له من الحديد والأعواد والأخشاب ومن التراب بنيانا وسيارات يسخر فيها الحديد لخدمته. الذي أعطى كل شيء إن خلقه ثم هدى. هكذا ثم يختم موسى الحديث فيقول: منها خلقناكم، حكاية عن الله تعالى، منها أي من الأرض ومن ترابها خلقناكم، وفيها نعيدكم عند الموت جثثا تعود إلى تراب الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أدلتنا الواضحة، قرآننا المبين، بينات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس جاهلون، لأنهم لا يعملون عقولهم في تقصي الحقائق التي هي وظيفة العقل الذي يعرف نهايات الأمور من بداياتها. الإنسان يعلم أن البدايات دليل على النهايات، وأن الناس بأعمالهم يستدلون أو هم الدليل على مصائرهم، فلا يمكن أن يكون المصلحون كالمفسدين في النهاية، لا يمكن أن يكون المتجبرون المتكبرون الظالمون لعباد الله كالمسالمين المصلحين المهتدين والهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. الذي نظم دورة الحياة محكمة لا يعتدي فيها كوكب على كوكب، ولا يعتدي فيها نظام على آخر، فلا يتعدى الحديد على النحاس، ولا يفيض الماء على البترول وعلى النفط. هذا الذي جعل الحواجز بين الماء المالح والماء العذب، جعل بينهما برزخ لا يبغيان، بعد أن مرج البحرين، هو الذي أراد للناس أن لا يعتدي أحد على أحد، فإن اعتدى أحد على أحد وجبت عليه كلمة العذاب عند الله، فكانت القيامة من أجل إقامة الحق الذي تجاوزه الناس في حياتهم الدنيا، لأن الناس مكلفون بالمحافظة على أمر أراد الله تعالى له أن يتم في عمارة الأرض، فمن أراد أن يخرب عمارة الأرض لا بد وأن يقام له حساب عسير من أجل إعادة الحق إلى نصابه، حتى لا يكون في ملكوت الله عبث وظلم ولهو ولعب. ثم يخبر الله تعالى في النهاية بأنه مالك الملك في الدنيا والآخرة، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أهل الباطل هم الخاسرون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين المفلحين، من أهل الحق القائمين على أمر الله تعالى والمطيعين لأوامره، وصلى الله على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: قلت لك أعطني الدراهم وإلا أخذتها عنوة، فأنا لا يهمني بكاؤك. هيا هاتها.
2: يا ولدي هداك الله، لقد أخذت كل ما نملك ولم يتبقى معنا إلا ما يكفينا قوت يوم واحد. صدقني يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تأخذها، أرجوك.
1: أنت كاذبة.
2: ماذا يا عاصم؟ أتقول لأمك أنها كاذبة؟
1: أعرف أين تخبئين الدراهم وسأأخذها غصبا عنك.
2: لا يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تكسر الصندوق، خذ المفتاح وافتحه وخذ ما تجده من دراهم.
1: يا لك من امرأة مخادعة، هات المفتاح.
2: خذ يا ولدي، ها هو المفتاح.
1: 1، 2، 3، 3 دراهم فقط؟ لا، هذا لا يكفي.
2: أقسم لك يا ولدي أن هذا كل ما نملكه، وإن أخذتها كلها فلن نجد أنا ووالدك درهما نشتري به طعاما.
1: لن تموتا جوعا، سأمضي الآن وسأعود في الغد لأخذ المزيد، أفهمت؟ هيا دعي ثوبي لأمضي الآن. هيا
2: يا ولدي، امضي امضي صاحبتك السلامة، ولكن أرجوك أرجوك يا عاصم أن تدع لنا درهما واحدا، درهما واحدا فقط كي نشتري قوتنا يا عاصم.
1: قلت لك دعي ثوبي. هيا دعي ثوبي.
2: يا عاصم يا عاصم، أرجوك أرجوك يا عاصم، أرجوك.

0: لك يا عاصم، أدعو الله أن يهديك وأن يعيدك إلى رشدك.
1: معي الآن 3 دراهم، وهي تكفيني لاستعادة ما خسرته في مقامرة الأمس، ولن أسمح لأولئك الأوغاد

0: عاصم؟ عاصم، إلى أين يا ولدي في هذه الساعة المتأخرة؟
1: أبي؟ لا شيء، إني ذاهب لأتسامر مع بعض الأصدقاء.
0: يا ولدي، أراك مرتبكا، فأنا أريد أن أطمئن عليك فقط، ولن أمنعك من المسامرة مع أصحابك، ولكن احذر يا ولدي أصدقاء السوء.
1: إنني أعرف كيف أختار أصحابي، ثم إنك لا تستطيع أن تمنعني، فأنا لم أعد صغيرا، تتحكم بي كيفما شئت.
0: هداك الله يا ولدي، هيا معي لنعود إلى الدار ونتسامر مع والدتك، فأنت وحيدنا وسندنا بعد الله.
1: إيه، كفى، فلن أذهب معك، ولا وقت لدي لأتسامر مع عجوزين خريفين مثلكما.
0: هكذا إذن يا أم عاصم، أخذ كل ما لدينا ودفعك بيديه، هذا أمر لا يطاق، سأبلغ عنه قاضي البلدة ليوقفه عند حده.
2: لا تفعل يا أبو عاصم، وادع له بالهداية، إنه ولدنا الوحيد.
0: إنه ولد عاق وجاحد، لا يستحق أن أدعو له بخير، وأنا غاضب عليه إلى يوم الدين.
2: هون عليك يا أبو عاصم، هون عليك يا أبو عاصم، فلعله يعود في الغد وقد ندم على ما بدر منه، ويخزي الشيطان الذي أغواه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، معك حق يا أم عاصم، سآوي إلى فراشي لعلي أستطيع النوم حتى لا تفوتني صلاة الفجر في المسجد. تصبحين على خير.

ومنكم صالح الأعمال وكدأبنا بعد صلاة الفجر، فإننا سنستمع اليوم إلى درس في عقوق الوالدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم.

0: هذا أنا يا شيخ عبد الرحيم، أرجوك أرجوك أغثني.
1: عاصم، ماذا حدث يا بني؟ ومن أوثقك بالحبال هكذا وألقاك على باب المسجد؟
0: سأروي لك كل شيء يا عم الشيخ، خذني الآن إلى والدي. قبل كل شيء، فقد سمعت بعضا من الدرس الذي كنت تتحدث فيه عندما ألقاني رفاق السوء عند باب المسجد، وقد ندمت على كل شيء بحق والدي.
1: فهمت فهمت يا بني. هيا هيا إلى دارك، فقد افتقدت أباك في صلاة الفجر، أرجو ألا يكون قد أصابه مكروه.

0: الشيطان الرجيم. يبدو أننا غفونا عن صلاة الفجر. من الطارق في هذا الوقت يا ترى؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عاصم، لقد افتقدتك في المسجد وجئت للإطمئنان عليك، ومعي شخص عزيز على قلبك.
0: سامحني يا أبي، سامحيني يا أمي، لقد شغلني رفاق السوء عن بركما وطاعتكما. يا ليتني استمعت لنصحكما. سامحاني سامحاني.
1: لا بأس عليك يا بني، لا بأس عليك يا عاصم، أعلم أنهما قد سامحاك، فقد كانا يدعوان لك بهداية وقد هداك الله والحمد لله، ولكن لا تعد لغيرها، فإن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ومن وقر والديه أمد الله في عمره ووهب له ولدا يبره، ومن عق والديه قصر الله في عمره ووهب له ولدا يعقه. وتذكر قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. صدق رسولنا الكريم صلى الله

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: غفران ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال: فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا ربي، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. من يلام في حب أبي بكر؟ تأمل أبو بكر هذا الطيف الذي يتسلق الجبل نحوهما، فإذا هو ابنه عبد الله. كان شقيق عائشة فتى ذكيا وشجاعا، لذا كلفه والده بمهمة خطرة هي رصد حركة طواغيت قريش وما يصدر عنهم، ثم يتسلل مساء نحو الجبل لتكون أخبارهم بين يدي نبي الله ووالده. فهل يلام صلى الله عليه وسلم في حب صاحب يفديه بكل ما يملك؟ سخر ابنه عينا له على أعدائه، وكلف راعي أغنامه ليكون ممونا له، وجعل صديقه دليلا لرحلته. هل يلام صلى الله عليه وسلم في حبه لأبي بكر وهو يرى ما له كله بين يديه في الغار؟ أكثر من 5000 درهم هي كل ثروته يبذلها لله ولرسوله. كان والد أبي بكر المعروف بأبي قحافة شيخا قد كف بصره، لكنه كان أدرى الناس بابنه وتضحياته وكرمه. لما وصلته أخبار هجرته أدرك أنه سيفني ما له فداء لدينه، فحركه قلبه نحو حفيداته. طلب من أهل بيته عصاه، ولما أعطوه العصا قبض عليها ونهض، ثم خرج يتوكأ نحو أحفاده. دب الشيخ دبيب القلب الولهان حتى وصل فنادى أهل البيت، فطربت لصوته قلوب حفيداته ورحبن به وأجلسنه. لكن الشيخ ما جاء ليرفه عن نفسه أو يسرد قصص السابقين، جاء ليتفقد حبيباته، لذا سألهن سؤال من حمل أبا بكر بيديه رضيعا ولاعبه صغيرا وأقر الله عينه به شابا وعرفه مجاهدا سخيا، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. تكفلت ذات النطاقين بقلب جدها الحاني، تكفلت الفتاة التي ثقفها القرآن والسنة ورباها أبو بكر، فقالت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. لم تقل مالا، قالت: خيرا كثيرا. ثم قامت وخرجت فالتقطت أحجارا فوضعتها في كوة الجدار التي كان أبو بكر يضع ماله فيها، وغطتها بقماش غليظ، ثم عادت إلى جدها وأخذت بيده برفق ليقوم معها ويتأكد بنفسه. ولما أوقفته أمام الكوة مررت كفه على قطعة القماش فابتهج وقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. ثم ودعهن وانصرف مطمئن القلب. أما أسماء فكانت تقول لمن حولها: والله ما ترك لنا والدي شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ. لا يلام صلى الله عليه وسلم في حب هذا الحب حين يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، مرة خطر ببالي أنني أقرأ في القرآن العظيم والله يحب المتقين، إن الله لا يحب الكافرين. يعني أحيانا أشعر بأن الله يحب بعض الأشخاص وبعض الصفات ولا يحب أشخاصا أو صفات من اتصف بصفات أخرى. فحصرت الصفات التي يحبها الله عز وجل والأشخاص الذين يحبهم والصفات والأشخاص الذين لا يحبهم الله عز وجل. فعلت هذا لنفسي في يوم من الأيام من أكثر من 20 سنة، وما خطر ببالي سبحان الله أن أعرضها على الملأ هكذا، ولكني أقولها لكم عسى أن تستفيدوا منها. إن الله عز وجل ذكر لنا صفات وذكر لنا أشخاصا في القرآن العظيم يحبهم، فمن هؤلاء قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسن أيها الإخوة هو الذي يحسن إلى غيره، معنى هو إنسان إيجابي، إنسان خيره متعدي إلى الآخرين لأنه يحسن إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عن مرتبة من مراتب الدين هي أعلى المراتب، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك، فهي أعلى المراتب. والمحسن هو الشخص الإيجابي في المجتمع، فالله عز وجل يحبه. كذلك سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين بوزن جمع تواب، والتواب بوزن فعال، يعني كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. تاب يتوب، رجع يرجع، كثير الرجوع إلى الله. كلما أخطأ رجع مباشرة، لم يصر على الذنب. ويحب المتطهرين، المتطهرون هم الذين يتوضؤون ويغتسلون ويبقون على طهارة في أغلب أحوالهم. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. المتقين هو المتصفون بالتقوى، والتقوى كما ذكر علماؤنا هي فعل الواجبات وترك المنهيات. والله يحب الصابرين. الصابرون هم الذين يصبرون على ما يأتيهم من بلاء، ويصبرون نفسهم على طاعة الله عز وجل، ويصبرون نفسهم عن معصية الله عز وجل. ولعلنا نفرد لهذا حلقة في هذا البرنامج. إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين هم الذين يمارسون الأسباب ويعتمدون على مسبب الأسباب. وبعد أن يأخذ بالأسباب، مثلا الطالب يدرس ثم يقول توكلت على الله، التاجر يشتري البضاعة ويشحنها ثم يقول توكلت على الله، المزارع يزرع الأرض ويبذرها ثم يقول توكلت على الله. هذا هو التوكل. إن الله يحب المقسطين. المقسطين من القسط، وهو العدل. نعم، أقسط يقسط فهو مقسط، والجمع مقسطون، يعني هم العادلون الذين يعدلون على أنفسهم ويعدلون على الآخرين، فلا يجعلون أنفسهم يظلمون غيرهم، هم مقسطون. والنوع السابع إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأن يجعلنا من المتقين ومن المحسنين ومن التوابين ومن المتطهرين. اللهم آمين. وفي حلقة قادمة نتكلم عن الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلنا من الذين لا تحبهم يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة كل واحد فينا يقدر يحصل عليها لو قلبه فيه رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. شوف، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مسحة رأس اليتيم مش هتاخد منك ولا مجهود ولا وقت، وانا عايز اقولك ان مسحة الرأس دي مليانة بالحنان اللي طالع من القلب في ايد طيبة بتمسح، وانت بتبص في عينين اليتيم ده وانت بتعملها لوجه الله، مش عاملها منظرة ولا عشان تقول ان انا طيب فالناس تحترمك. متوسط شعر الانسان 120 الف شعرة في رأسه. انت مدرك لما تمسح في لحظة على شعر يتيم سنين عمرك قد إيه عشان تعمل 120 ألف حسنة ليك بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة تتحط في ميزان حسناتك، وتطيش قدامها وتضيع قدامها يوم القيامة في الميزان سيئات كتير ب 120 ألف حسنة. إن حسناتي يذهبن السيئات. ليه يا رب؟ ليه يا رب العمل في لحظة والثواب أكني بقالي سنين عمري كلها بعمل حسنات؟ عارف ليه؟ ليه يا رب عمل صغير ما ياخدش ثواني بمسح على شعر يتيم أخد 120 ألف حسنة أكني بقالي عمري كله بعمل حسنات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيصحي جوانا حاجة اسمها الرحم الإنساني. كلنا أخوات في الإنسانية ولينا حقوق على بعض بسبب الأخوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الرحم مش بس رحم الدم الأسرة والعيلة، إنما رحم العائلة الكبيرة وهي عائلة الإنسانية. شوف، لما الإنسان يشعر إن اليتيم ده هو ممكن يكون مش من بقية قرايبه، ويبقى ثواب مضاعف لو كمان من قرايبك بقت صلة رحم ورحمة يتيم في نفس الوقت عملين. لما الإنسان يمسح على شعر يتيم حتى لو كان مش من بقية قرايبه كأنه بيقول إذا كنت أنت فقدت أبوك اللي من دمك ولحمك فأنا هكون مكانه، حتى لو كنت في سنك أنا هديك جزء من رحمة الأب اللي دايما بيحن ويمسح على شعر ابنه ويحضنه. إذا كان ركن من أركان الحنية مات من حياتك وهو أبوك، فالركن ده إحنا هنعوضه لك. لن تشعر باختفاء أبوك، على قد ما نقدر هنحاول إن إحنا نعوضك بالحنية. مسحة الرأس لليتيم كناية عن الرحمة والعطف والقلب اللي يشعر بواجبه تجاه إنسان فقد حنية ورحمة أبوه. يوم ما سيدنا جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، أول حاجة النبي عملها بعد ما بلغ وفاة ابن عمه جعفر أم واخد عياله وراح المسجد وقال: من يكفل أبناء جعفر وأنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الصباع اللي احنا بنشاور بيه واللي جنبه، يعني أنت كأنك ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رحيم باليتيم. شوف، أنت عندك احتياج للحسنات، واليتيم عنده احتياج للعطف والرحمة، واحتياجك اللي هو الحسنات هتلاقيه عند اليتيم لو اديته احتياجه من العطف. لما ربنا في القرآن اتكلم عن الناس اللي قلوبها أسية اللي ما تعرفش ربنا، قال بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. مين ده يا رب اللي بيكذب بدينك؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أهو يدع دي عكس يمسح على شعره، يدع يعني يزقه، واللي بيمسح على شعره بيعطف عليه. عايز أوصيك وأوصي نفسي، دور في العيلة الأول على يتيم واعطف عليه من وقتك ومالك ومن لمستك الرقيقة، وعوضه عن غياب أبوه. لو ما لقيتش في العيلة ففي العائلة الإنسانية كثير من الأيتام اللي محتاجين واحد يعطف وياخد بكل شعر على راسه حسنة لو بس مسح على راسه هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نسمع مصطلح عبادة فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا الصلاة، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام وغيرها من العبادات. لكن هناك عبادات معنوية مهمة أخرى في حياة الإنسان. من هذه العبادات جبر الخواطر. الجبر كلمة مأخوذة من أسماء الله الحسنى الجبار، بمعنى من يطمئن القلوب ويريح النفس. فما أجملها من عبادة أن تجبر بخاطر أمك أو أبيك أو أهلك أو أي إنسان فقير أو إنسان يحتاج إليك أو صديق يحتاج إلى أن تربت على كتفه، ألا تحقر من مكانته وألا تسخر منه بإيماء أو كلمة جارحة. فتطيب الخاطر لا يحتاج إلى جهد، فتكفي كلمة حنونة أو دعاء أو حتى ابتسامة. سيقول البعض: هل لمجرد أن أبتسم في وجه إنسان أكون بذلك قد جبرت خاطرة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما معناه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فاجعل كلامك طيبا لينا حنونا، فإن كنت مهموما فسيزيح الله عنك ما أهمك لأنك حاولت بتفريج هم غيرك.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيب أبو محمد الفارسي، يقولون كان الحسن يعني البصري يجلس في مجلسه الذي يذكر فيه في كل يوم، وكان حبيب أبو محمد يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار، وكان غافلا عما فيه الحسن، لا يلتفت إلى شيء من مقالته، مشغول بالدنيا، هذا الذي نترجم له وهو من الأولياء. قال: إلى أن التفت إليه يوما الحسن البصري، فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. سبحان الله يا أخوان، مرات جلسة مع رجل صالح بتكون سبب في تغيير مسيرة حياتك. يعني الرجل حبيب أبو محمد الفارسي كان ماله ملتفت للإقبال على الله، مشغول بيع وشراء وأكل وشرب وزواج وطلاق وشهادات وخبرات وبيت وسيارة، واشتريت بوت جديد، واشتريت جاكيت جديد، واشتريت ساعة جديدة، وغيرت جوالي، واشتريت بيت، اشترينا مزرعة، وهلأ عم صميت بدي وفي عليه ديون. هيك مشغول يعني في الحياة الدنيا، ما له ملتفت يعني للإقبال على الله. الحسن البصري كمان مشغول في التدريس والتعليم والذكر. يوم من الأيام الحسن البصري راح لعنده، أو هو جاء إلى الحسن، التفت إليه يوما، قال: فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. خلص، شو يعني سار في طريق القوم؟ يعني هو عم يبيع ويشتري ويتزوج، بس صار ملتفتا إلى أمر الله تعالى، كمان بده يجمع مع بناء للدنيا بناء للآخرة. فمرات جلسة مع رجل صالح بتغير لك مسيرة حياتك، ونسأل الله السلامة بالعكس، مرات جلسة مع رجل فاجر يخشى أن يأخذك إلى مكان غير جيد، خاصة إذا كان الإنسان فارغ. هلا الإنسان يلي له التزام، يلي له شيخ، له مربي، له أصحاب صالحين، لو قعد معه إنسان غير جيد يعني هو بيأثر، بس تأثير ضعيف، لأنه هذا الرجل له مرجعية، له أصحاب، له شيخ، له يعني له جلسات أخرى. بس هلأ إذا واحد فارغ ما له سيء وما له شرير، بس كمان ما له كتير خير، عادي. أما أجا قعد مع واحد بعيد من هون من أهل الفجور، يخشى بجلسة واحدة ياخده بطريق غير جيدة. وأنتم تعلمون وتشاهدون وتأتيكم قصص، يعني الذين يقعون في المحرمات أكثرهم هو ما كان خاوي الذهن من هذا الحرام، لكن جالس واحد مرتكب لهذا الحرام فأخبره، علمه، أسر له، تركه ومشي. أما ذاك بدأ يمشي بهذا الطريق، أنه أخي بجرب شوف شو بيصير. يعني نسأل الله السلام، حتى الذين وقعوا في المخدرات، حتى الذين وقعوا في الفحش، كيف هيك؟ يعني هو في جلسة مع إنسان، ولعلها جلسة واحدة، يعني قاعد معه بعدين مشي، بس بقيت وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تأخذ هذا الكلام وتعيده وتبدئه إلى أن أوقعته في السوء. فاجتهدوا يا أخوان أن يعني تزوروا الصالحين، وأن تجالسوا الصالحين، وأن تكونوا مع الصالحين. عشان هيك الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد باب زيارة أهل الخير، وله تتمة يعني العنوان زيارة أهل الخير أو أهل الفضل. كثير منيح أنت تزور أهل الفضل، تجالس أهل الفضل. هلأ مجرد زيارتهم منيحة، مجرد عيادتهم منيحة، بس هو المطلوب أنك تلتزم، أنت تلتزم، خلاص تلتزم مع أهل الخير وأهل الفضل إلى أن يتوفاك الله تعالى معهم. كلما نظر الله تعالى إليك نظر إليك معهم، مع أهل الخير. فهذا حبيب أبو محمد الفارسي نحن الآن مدون اسمه في كتب الأولياء. قال هو ما كان لا بالأولياء ما له ملتفت له الأمر، بس جالس الحسن البصري هالجلسة سبحان الله الله ألقى الهداية في قلبه ومشى في هذا الطريق. واستمر هلأ نقرأ شيء من ترجمته إلى أن يعني آخر حياته. قال وكان حبيب أبو محمد الفارسي مجاب الدعوة. سبحان الله هي موهبة كمان، هو لا ريب بأن الله عز وجل يجيب دعاء العباد، بس الله يختص برحمته من يشاء كمان. يعني هلأ واحد نحن كلنا بنعود نقرأ صفحة قرآن، واحد بيحفظها بأول خمس دقائق، إذا قلنا يلا يا جماعة وزعوا مصاحف بدنا نحفظ قرآن، هلأ واحد بيناتنا بخمس دقائق بيقول أستاذ أنا حفظتها، واحد ربع ساعة، واحد نص ساعة، واحد ساعة، واحد بيقول لك والله صلي ساعة بعيد فيها وأبدأ ما انحفظ، حفظ سطر. الله بيختص يعني العباد، سبحان الله في واحد عنده يعني ذاكرته جيدة. قلت لكم مرة حتى بالأكل في ناس ما شاء الله بالأكل هيك بيقطع. يعني مرة كنا في رحلة أخذين يعني كل الأخوة في دورات القرآن أخذينه الرحلة، وكانوا أساتذة كل أستاذ معه 20-30 واحد. فأذكر يعني الشباب عم يلعبوا أو يسبحوا فقاعدين الأساتذة مع بعض، ففي واحد من الأساتذة قال في معنا أخ بيحضر معنا بياكل 13 رغيف. الله أكبر، 13 رغيف؟ قال إيه نالو موجود هون؟ قال إيه نالو، والله معلش تناديله شو هالرجل اللي بياكل 13 رغيف؟ والله جاء به ندهله يعني إجا ما يعني صحته عادي، ما ليس لا سمين ولا نحيف يعني عادي طويل بس البركة. نالو كم رغيف تاكل على الوجبة؟ قال يعني 12-13. نالو شو بتشتغل حضرتك؟ قال عتال حمال. نالو قديش بتحمل؟ قال يعني مثلا إذا في برميل 200 كيلو بدف شو هيك بندفش يعني 200 كيلو. الله أكبر، بجوز نحن 10 بيناتنا ما بنقدر. يعني الله عز وجل بيعطي ناس مواهب، في ناس فعلا عنده قدرة بدنية عالية، واحد قدرة ذهنية عالية، واحد قدرة روحية عالية، واحد الله بيختصه بإجابة الدعاء، هو لا ريب بأن الله يجيب كل من سأله، بس في واحد الله بيعطيه أكثر من العباد يختص برحمته من يشاء. فكان مجاب الدعوة. لهم في فائدة يا أخوان، أنه أنت مرات تدعو إنسان إلى الله بيصير هذا أحسن منك في طريق الالتزام. طبعا كله بيروح بصحيفتك، شغلة كثير منيحة، بصير الله بيعطيه يعني أمر أحسن من أمرك في شيء معين. شو عليه؟ شو عليه؟ أنت بفرح أنك كنت سببا في إيصال الخير لهذا العبد. وقال جعفر كان حبيب أبو محمد رقيقا من أكثر الناس بكاء، بكى ذات ليلة كثيرا، فقالت زوجته لم تبكي يا أبا محمد؟ فقال لها حبيب دعيني فإني أريد أن أسلك طريقا لم أسلكه قبل. يريد طريق الموت، بده يعني خايف أن يموت. ألا ترى أنا رايح مشوار بعمري ما رحته. وكان حبيب يقول والله إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز، نوع من أنواع اللعب يلعبوا الأولاد الصغار. قال الشيطان يلعب بالقراء، يعني قراء القرآن وقراء الحديث والمدرسين والمشايخ. ولو أن الله دعاني يوم القيامة فقال يا حبيب، فقلت لبيك، فقال جئني بصلاة يوم أو صوم يوم أو ركعة أو سجدة أو تسبيحة اتقيت عليها من إبليس أن يكون طعن فيها طعنة فأفسدها ما استطعت. قال الله وكيلك يا زوجتي أخويا أيها الأخ، أنا خايف على حالي، يمكن إذا الله بيقول لي جيب لي ركعة واحدة ما كان فيها وسوسة إبليس، عجب، رياء، كبر، تباهي، اعتداد بالنفس. قال ترى الشيطان يلعب بالعلماء بالقراء من هذا الباب. مرات واحد بتعلم عالم بيصير بقى أنا أحسن منكم كلكم، مو شرط يقول بس هو فعلا بقلبه هيك أنه مين هذا عم يحكي معي، مين هذا يعني جاي يناقشني، شي بيخوف. آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. شيء بيخوف الواحد يا أخوان، كل ما طلع أكثر بيخاف أكثر، لأنه السقوط بيصير في هاوية وفي ردى. فأنت إذا الله فتح عليك في الذكر فدير بالك، إذا دخل ترابليس لإلك من باب الذكر أنك أنت شغلة كثير منيحة، لعلك تهلك بسبب هذا الأمر. وأنين المذنبين خير عند الله تعالى من إعجاب الطائعين، ولا أن أبيت نائما خير من أن أبيت قائما مدلا. يعني طول الليل قائم الليل، بس شو أنا شايف حالي بقى، أنا كنت قائم الليل أنتوا كلكم نايمين، لا يا ريتك نمت أحسن من كل القيام تبعك. فحبيب بيقول والله ترى أنا بخاف، يمكن إذا الله اللي يجيب ركعة أو صيام يوم أو شيء، بس خالص من أي يعني دخيلة من دخائل الشيطان، قال ما قدرت. وكان حبيب يقول لا تقعدوا فارغين فإن الموت يليكم. في حدا وراك عم يستنى، يعني لا تقعد فارغ. شوف الأولياء يستفيدون من وقتهم، ما عندهم وقت ضائع، يعملون أعمال كثيرة صالحة بس قلوبهم لا يعجبون بأعمالهم، ويتكلون على ربهم ويخافون أن لا يكون هذا العمل صحيحا أو خالصا، ما هيك بيستفيد من وقته. طاعة عبادة إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. وكان حبيب في مناجاته يقول لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. ما شاء الله بخاطب الله. لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. من لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. كان جار لحبيب أبي محمد اسمه إسماعيل بن زكريا، كان يقول كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه، وإذا أصبحت سمعت بكاءه، فأتيت أهله فقلت ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ فقالت لي يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح، وإذا أصبح أن لا يمسي. يقوم يجيني الموت، مع أنه ما شاء الله بيستغل وقته وإقبال على الله وصلوات، وخايف من الله أنه يمكن أعمالي مو خالصة لوجهه الكريم، وبيقول له لرب العالمين إنك لتعلم أني أحبك، ولا قرت عين لمن لم تقر عينه بك، مع هيك بيبكي. وقالت امرأة حبيب أبي محمد كان يقول إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وافعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته أرأى رؤيا، شايف منام أنه يعني هو بده يموت هيك؟ قالت لا، هذا يقوله كل يوم، كل يوم هيك بيقول لي إذا أنا متت فلان يغسلني، وعملي هيك، والوصية محطوطة بالقرنة الفلانية، ورجعي هالغلط الفلاني لفلان. وعن عبد الواحد بن زيد أن حبيبا أبا محمد جزع جزعا شديدا عند الموت، فجعل يقول بالفارسية أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي يا حبيب هات تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء، فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. يقول عبد الواحد راوي
1: هذه القصة.
0: هذا عبد الله 60 سنة مشتغلا به ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط، فأي شيء حالنا؟ وغوثاه بالله. عم بيقول شو بدنا نقول نحن؟ لسه واحد مشغول بالله ومقبل على الله وهيك عم بيقول، لك أنا شو بدي أقول؟ وقال أحمد بن عبد الله: كان حبيب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حديثا مسندا. يعني هو اشتغل بالعبادة، بس أنه هل اشتغل بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد؟ قال: لا، نحن لا نعرف له حديثا مسندا. هون في فائدة، بس قبل هذه الفائدة يا أخوان، يعني هلأ أنا إذا قرأت هيك رجعت قريت ما قرأته عليكم، يعني أنا إذا بدي صير مثل حبيب أبو محمد، تصير أنت مثل حبيب أبو محمد، شلون؟ شو ساوي أنا؟ يعني شو أعمل؟ هلأ أنا شفت في أمرين اثنين، الأمر الأول أن لا تضيع وقتك، والأمر الثاني أن تبقى في قلبك غير معجب بنفسك منكسرا على باب ربك. قد ما بتشتغل من الصالحات، قد ما بتصل من الرتب في الدنيا والآخرة، خليك من الداخل تتهم نفسك غير معجب لا بعملك ولا بنفسك. ابن عطاء الله السكندري يقول: أصل كل خطيئة ومعصية الرضا عن النفس، أصل كل خطيئة ومعصية الرضا عن النفس. متى ما قلت أنا منيح، مش شرط بلسانك بس أنت جوا، أنه منيح، أنا منيح أحسن من غيري بكتير، شوف غيري شو بيساوي، أنا أحسن منهم بكتير. متى ما رضيت عن نفسك تبدأ المعاصي. مرة ساويت درس اسمه قرار توقف، هو الواحد لما بيرضى عن نفسه بيقوم بيقرر يتوقف. هلأ مثلا إذا واحد أخذ شهادة جامعية يقول لك أنا منيح خلص الحمد لله صار معنا ليسانس، شو بدك أحسن من هيك؟ متى ما قرر يتوقف هو نفس قرار التراجع، لأنه العلم عم يمشي وهو واقف، فمعناته هو الحقيقة عم يتراجع. هلأ إذا واحد صار معه 50 مليون ليرة سوري، يعني قال لك خلص الحمد لله 50 مليون، الله مفضل، يعني الناس ما معه 20، ما معهم مليون، ما معهم 500 ألف حاجة. أخي اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف هي نفس اللحظة تبع التراجع، لأنه العملة عم تتغير قيمتها، 50 مليون عم ينزلوا أنت عم تصرف منه. هلأ بالإقبال على الله، اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف أنه أنا الحمد لله منيح، هاي خطبة جمعة بحضر وبيجي درس بالأسبوع والحمد لله بصلي وما بأذي حدا، اللحظة اللي بتقرر فيها أنك منيح هيك، أنا هيك منيح، ترضى عن نفسك وتتوقف، هي نفس اللحظة اللي تتراجع، لأنه الشهوات كثيرة والفتن كثيرة والنقصات كثيرة، وكل ما كبرت كثرت يعني الفتن من حولك، وكل ما اقترب يوم إضافي إلى يوم القيامة عم تزداد هالفتن، معناته أنت عم تتراجع. لذلك احذروا يا شباب، احذروا يا أيها الإخوة، أن يرضى أحدكم عن نفسي. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. معايش لسعتك، أقبل على الله. وربما تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أحد الرمضانات في أول عشر، فأراد أن يخرج من الاعتكاف، عرض له جبريل قال: ما تطلبه أمامك. رجع اعتكف العشر الثاني، يوم 20-21 بده يطلع من الاعتكاف، عرض له جبريل: ما تطلبه أمامك. ربما ما تطلبه أمامك، ربما الفتح الذي سيأتيك ليك، وها لا تجي تقول حاجة أنا هيك حاجة بكفي، لا ما بكفي، ما دمت عايش بدك تزداد. الإسلام يحتاجك، خدمة الدين تحتاجك، هذه الكرة الأرضية مين مسؤول عنها؟ أنت مسؤول أن تنشر هذا الدين وحدك، وحدك في كل الكرة الأرضية، مو أنت إني جاعل في الأرض خليفة، مين الخليفة؟ أنت، مو أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو لازم تشتغل شغله، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا شو بيشتغل؟ بس بيصلي وبيحضر خطبة جمعة ودرس بالأسبوع بيقول حاجة الحمد لله ممتاز، أنا هيك هيك بيعمل، ولا يبقى في عمل الدعوة إلى أن يتوفاه الموت، يبقى. هلأ أنت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واطلب من الله عز وجل والله بعينك. الفقرة الأخيرة: فهذا ما نفيده إذا أنا بدي صير مثل حبيب أبو محمد. استغل وقتك، لا تضيع من وقتك شيئا. ورقم 2: اتهم نفسك ولا ترضى عليها لتزداد، تبقى في ازدياد القرب. هلأ ختم المؤلف يقول: قال أحمد بن عبد الله: كان حبيب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حديثا مسندا. هي نقطة بعلم الحديث كثير مهمة يا أخوان. علماء الحديث الله يرضى عنهم لم يرضوا أن يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين وفقط، أنه أنت صالح أنا بأخذ منك حديث النبي، لا ما بيكفي. صالح على العين والرأس، بس بدنا شغلة تانية غير الصلاح، ضبط. هلأ في واحد صالح بس بينسى، يعني إذا حد أنت حكيت له السيرة بده ينقلها لغيره بينسى نص الموضوع. مو كل الصالحين حفظهم جيد، فكانوا بده يكون صالح واحد، هذا بسموه عدل. إذا عدل ضابط بياخذوا منه الحديث، أما عدل مو ضابط ما بياخذوا حديث، وضابط مو عدل كمان ما بياخذوا منه الحديث. وهذا من إنصافهم الله يرضى عنهم. بقى حبيب أبو محمد مع أنه مسجل اسمه في الأولياء، بس قال ما أسند ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد. الذكاء الاصطناعي، ذكاء عبر الأثير. كيف يستخدم الداعية والمربي الذكاء الاصطناعي؟ ترى هل سأل داعية يعتلي المنبر منذ سنوات ويصعد إليه كيف يجهز ويعد خطبة الجمعة؟ هل سأل أحدكم نفسه ما الذي يمكن أن أقدمه لرواد المسجد وأنا يجلس بين يدي الطفل الصغير الكبير المسن المثقف العامي؟ هل سأل أحدكم مرة نفسه أيها الأحبة الكرام كيف يمكن أن يكون خطابي لهؤلاء وكيف تكون مهارات الاتصال بيني وبينهم؟ هل كل من يعتلي المنبر أو يجلس ليقدم درس قادر على أن يقنع الآخرين، أم أن هناك فجوة فيما بين العالم أو الداعية وبين من يستمع إليه؟ ما يقال عن الدعاء يقال عن المعلمين، فالمعلم داعية والداعية معلم، وكلاهما يحقق الهدف الذي وجد من أجله والذي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي أحبائي، أتى الـ AI لكي يبسط المعلومة. الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته ما أتى إلا ليحقق عملية التعلم، وبالتالي قد أعلم، ولكن عندما تسأل المتعلم هل تعلمت يقول لك لا. لماذا تحب المعلم فلان أو المعلمة فلان؟ يقول لك لأنه ذكي مبتسم يشرح لي بسهولة. طب لماذا تكره المعلم فلان أو المعلمة؟ يقول لك لأنه دائما متجهم، صعب، يعاقبني بغلظة ويتعامل معي أو يتجاهلني ولا يسألني داخل الصف. وهنا أحبائي رسالتي إلى المعلمين وإلى الدعاء، عليك أن تتعامل مع الفئة اللي بين إيد حضرتك وتعرف أنماط تعلمها. هناك البصري الذي يحب أن يرى المعلومة، هناك السمعي الذي يحب أن يسمع ويتعلم من خلال الاستماع، هناك الحركي الذي لن يتعلم إلا إذا ما استدعيته وقام وتحرك. وبالتالي هذا من سنن الله داخل البيت وخارج البيت. لابد للأب والأم أن يراعوا طبيعة وأنماط تعلم أبنائهم، لابد لمعلمة الروضة أن تراعي ذلك، ولابد للإمام والداعية ومحفظ القرآن في حلقات التحفيظ أن يراعي أن هناك من يتملكه الشعور الحركي في عملية التعلم فيتحرك، وهناك من يريد أن يستمع فيميل إلى التعلم بالاستماع، وهناك من يميل إلى الجانب البصري. فلا بد أن أعد عروض تقديمية جميلة رائعة تلفت انتباه هؤلاء المتعلمين. رسالتي إليك أيتها الأم وأيها الأب، عليك أن تراعي ذلك مع أبنائك. إلى الدعاة، عليكم دائما أن تنظروا بمنظور المعلم الفاهم الواعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول الجميع كأننا ننظر إليه وهو يتحدث، كأنه ينظر إلى كل واحد منا. هذه شمولية الطرح والنية الصادقة من المعلم إلى المتعلمين. أيها الأحبة الكرام، من المهم جدا أن نعي أن الذكاء الاصطناعي أداة وليست مفتي يستخدم في التحضير والبحث، لكن الفقه والفتوى والدعوة تحتاج عالما ربانيا. لابد من التحقق من الآيات والأحاديث قبل استخدامها وقبل عرضها، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو يختلق. تلك الرسالة الهامة التي أختم بها تلك الحلقة أحبائي، لا نسلم بما يأتي بين أيدينا ولا بد أن نراجع. يعني إذن رسالتي أيها الداعية أيها المعلم، إذا ما استخدمت أي تطبيق، شات جي بي تي أو جيميناي أو كوين أو ديبسيك أو غيرها من التطبيقات، وأتت إليك المعلومة، عليك أن تراجع، عليك أن تعدل، عليك أن تكون حذر جدا. لماذا؟ لأنه عندما وجدت قاعدة البيانات، وجدت تلك القاعدة، وجدت باللغة الإنجليزية أولا، ولم يكن هناك اهتمام باللغة العربية. ثم مرت سنوات من 21 إلى 23 بدأوا يهتموا بوضع التراث وغيره في السياق، وبدأت تتحسن نسبيا، ولكن هذا لا يمنع أنه يخطئ، وعندما يخطئ لابد وأن تراجعه. فأنت المسؤول وأنت الذي يقود، ومن صنع الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، فلا يجب أن تجعله هو دليلك، وإنما أنت المتحكم به. نلتقي بكم دوما على خير، دمتم في أمان الله، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة.

0: والمعرفة والمجتمع،
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
0: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، سأخرج في هذه الحلقة عن نطاق الإنسان، وأتحدث عن الجماد والحيوان والنبات في طاعتها للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وشوقها له صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أستطيع في هذه الحلقة أن أوفي هذا الموضوع حقه، وقد أفردت له كتابا مستقلا، وهو شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت خلاصته في الباب الأول من محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. لكني أشير هنا إشارات لأصل إلى النتيجة، حتى يجري الإنسان مقارنة، الإنسان المسلم مقارنة بينه وبين الجماد والحيوان والنبات. هل يسبق الجماد في طاعته ومحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المفروض، أم يسبقه الجماد في محبته وطاعته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون الجماد خيرا من الإنسان، خيرا من الإنسان. من جملة الأمور التي ذكرتها في ذلك الكتاب ما تواتر من قصة سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجود الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا أن يسجدوا هم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فرفض صلى الله عليه وسلم. وورد هنا حديثان في هذا الموضوع، يعني لفظان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لفظ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة

0: أنت أن تسجد لزوجها، هذا ما لنا علاقة فيه. لكن الذي أريد أن أقوله هنا هو قوله عليه وآله الصلاة والسلام: ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. وكلمة شيء هذه من ألفاظ العموم، تطلق على كل موجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك ذكر في القرآن الكريم كما أوضحت ذلك في الإدراك عند الجمادات، كيف هذه الجمادات عابدة ومطيعة ومسبحة ومحبة وإلى آخره. فسأذكر نماذج من هذه الجمادات وتعلقها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولا الجبال، في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد، فاهتز الجبل فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سكت. وجاء ذلك مثله من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على جبل حراء في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير على جبل حراء، فاهتزت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. فسكن. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه على جبل ثور أعثبير في مكة، ومثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فحديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز أيها الإخوة ليس اضطرابا، إنما هو هزة الطرب، الانتعاش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذه الأجبل معاملة العقلاء، لما ضرب الجبل برجله ثم خاطبه: أسكن حراء، أثبت أحد. فسكن، طاع، امتثل. إذا كان الجبل وهو أصم صخر صلد يستجيب للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، فما موقفك يا أيها المسلم؟ هذا القمر الذي نراه في السماء، كفار قريش كما جاء في حديث أنس بن مالك المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، والحديث متواتر، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان في منى في الليل، القمر ساطع، أشار إليه عليه الصلاة والسلام بيده فانفلق القمر إلى فلقتين، نزلت واحدة هنا وواحدة هنا ثم التحمتا. أنت تقرأ قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في حديث أنس: اشهدوا اشهدوا في ابن مسعود 3 مرات. أشهدهم على هذه الآية الربانية السماوية. وقد ثبت أثبت العلم الحديث مؤخرا هذا الانشقاق، وأخذت الصور إلى هذا الصدع الموجود في القمر. لما رجع الشق الثاني إلى الأول لم يعود كما كان، أملس السطح، أملس، لا، نزل واحد على واحد صار هكذا، والصدع موجود الآن في القمر. والصور التي نشرتها وكالة ناسا واضحة صريحة في هذا الموضوع. قارن ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لفتح مكة، الكعبة المشرفة وجدت لتكون رمزا للتوحيد، لكن الشيطان الذي دخل على عمرو بن لحي الخزاعي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجعل الناس يعبدون الأصنام، لم يكن قبل عمرو بن لحي الخزاعي لم يكن أصنام موجودة في جزيرة العرب، فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجعل كفار قريش الكعبة المشرفة موئلا ومحطا ومركزا للأصنام. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى المتفق عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة وما حولها كان 60 و300 نصب صنم موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الكعبة المشرفة وبيده القوس، كان يشير بسية القوس ويقول: وقد جاء الحق وزهق الباطل. الأصنام تتساقط على أقفائها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، مع أن الشيطان قد ثبت أرجل الأصنام بالرصاص في الأرض حتى لا تتزعزع، ولكن لما يشير عليه الصلاة والسلام بيده وقل جاء الحق وزهق الباطل يقع الصنم. كيف تستجيب؟ كيف تستجيب؟ من الأولى بالاستجابة يا أيها المسلم، أنت أم الصنم؟ أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل ما أمر الله به، وكل ما أمر الله به جميل، وكل ما نهى الله عز وجل عنه قبيح. فلا يأمر ربنا جل في علاه إلا بالجميل والجمائل من العبادات والأخلاق والسلوكيات. من جميل ما أمر الله عز وجل به أداء الأمانات. قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وخير من يمتثل أمر الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من صفات الخير ما لم يجتمع في أحد سواه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الكمال البشري من الطبع والخلق والديانة والعبادة والتعامل. ومن هذه الأخلاق والخلال الحميدة له صلى الله عليه وسلم، وكل أخلاقه حميدة، حفظ الأمانات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب قبل البعثة بالأمين. وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على من يحب، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين حتى مع الخصوم. 13 سنة وهو يدعو الله عز وجل في مكة، أسلم من أسلم وأعرض من أعرض، حتى الكفار اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ أماناتهم ودائعهم عنده. تصور شيء عجيب، لم يوافقوه ولم يتبعوه في الرسالة، لكن إذا جاء البحث عن الأمين اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع عنده أموالهم ودائعهم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جعل علي رضي الله عنه مكانه من أجل أن يرجع الأمانات إلى أهلها. فظل علي بن أبي طالب 3 أيام، 3 أيام تدل على عظم هذه الودائع التي كانت محفوظة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما خان مثقال ذرة ولا أخذ درهم ولا دون ذلك لأمانته صلى الله عليه وسلم، وهم أعدائه وهم خصومه، والمال في بيته والودائع عند غرفته صلى الله عليه وسلم، لكنه حفظ الأمانة. والله حري بكل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ الأمانة. تحفظ الأمانة في عملك، تحفظ الأمانة في سلوكياتك وأخلاقك، تحفظ الأمانة في أسرار الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه، قال: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأرى تمرة في بيتي أو على فراشي. شوف، في بيته، في بيته الأصل وعلى فراشه، الوضع الطبيعي الأصل، هذه التمرة من حر ماله، مما يملكه هو. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذها لآكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. تمرة تمرة تمرة، ليس لها وزن مالي، تمرة تمرة. يخاف صلى الله عليه وسلم أن يأكل تمرة، هناك احتمال أن تكون من تمر الصدقة، احتمال أن تكون من تمر الصدقة. بالله عليكم، كيف الآن الذين يعملون يأخذون رواتب بلا عمل بلا حضور، ومع ذلك يأخذون هذه الأموال؟ أين الأمانة؟ أين الأمانة في أن لا تأخذ إلا حقك ولا تأخذ ما يزيد على حقك؟ أين الأمانة؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأمين. أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدين، أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدعوة. قال عز من قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. صعب الأمانة، حمل الأمانة مو سهل، خاصة أمانة الدين، أمانة التعليم، أمانة التربية، أمانة التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النصيحة، النصيحة لما يأتيك شخص يستنصحك يطلب شورك ومشورتك، عد النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. يعني لو بغيت تنصحه لا تجي على هواه ولا تفكر مصلحتك، لكن أشر عليه كأنك تشير لنفسك. المستشار مؤتمن. ومن أشار على أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه
بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. أعظم أمانة هذه الأمانة أمانة الرسالة، أمانة تبليغ الدين. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مو سهل، مو سهل الدين وتبليغه، مو سهل. وقال عز من قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كفار قريش حاولوا صد النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة بكل صورة من الصور، ترغيب، ترهيب، مساومة، كل صور صد الأمانة عنه صلى الله عليه وسلم فعلوها. قال الله عز وجل عنهم: ودوا لو تدهن فيدهنون. يعني الكفار يتمنون ميل تنازل يسير، بس يسير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، ما خان الأمانة، ساوموه بالترغيب، مال، نساء، يجعلون ملك أمير عليهم، لم يقبل صلى الله عليه وسلم. قالوا عنا ساحر كذاب، آذوه في جسده الشريف، أدى الأمانة لآخر رمق من حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أكثر مجمع اجتمع له في حياته في حجة الوداع، أكثر حضور راه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما اجتمع له الآلاف، عشرات الآلاف من الصحابة، قال لهم في خطبه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هذه الجموع قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يخاطب الصحابة: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال الراوي: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن والله نشهد الله وملائكته وعباده الصالحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى لغي الله عز وجل. نموت على هذه الأمانة والشهادة ونحيا عليها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يو شو جابك عنا يا هدى؟ على العموم يلا هاتي صفية الصغيرة أشوف. هاتي تعالي يا ستو تعالي.
1: جيت أطمن عليكم.
0: تطمني ولا تشمتي؟
1: الله يسامحك، المرض والموت فيش فيه شماتة، وربنا اللي بيعلم بمعزة عمي يا خالته.
0: اتكتريش حكي، أساسا أنا مش مشتقالك، بس أحسن شغلة عملتيها إنك جبتي صفية الصغيرة خليني أشوفها وأشم ريحتها للغالي يا بنت الغالي.
2: هدى تعالي عندي هالمطبخ شوي. معلش يا هدى، معلش سامحي ماما هالمرة. المرة الماضية كانت كتير معصبة، وانتي والله انك طيبة وبنت اصول، ورغم كل هذا اجيتي، والله انها تحسب لك. يعني
1: انتو اهلي وناسي واهل بنتي، مش زعلانة من خالته، بتضلها ام وقلبها محروق برضو.

0: خلص انتوا سبقونا وانا بلحقكم ان شاء الله، بس يصل ابو الفهد وابو ماجد صرت وعد الجماعه.
1: اذا هيك على بركه الله هيني سابقكم انا وعادي.

0: أخلص. والله بابا تعبان كتير يا هدى، تعبان كتير، خايف نفقده زي ما فقدنا فارس.
1: شدة وبتزول، وبكرة برجع زي الأول وأحسن إن شاء الله.
0: يا رب يا هدى يا رب، والله ما نعرف إيش هالمصايب اللي نازلة تنزل على راسنا. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ليش ما جبتي صفية معك؟ والله إني مشتاقة لها وشوفتها بتخفف عني شوي.
1: رح أجيبها بكرة إن شاء الله. أنا اليوم روحت من الجامعة عليكم عشان أشوفكم.
0: كيف محاضرة اليوم يا هدى كانت؟ أنا روحت وما حضرتها من كتر ما كنت تعبانة، حزينة كتير على اللي بصير فينا.
1: هيني رح أقولك كل إشي، بس خليني أشرب مية بالأول.

0: يا دكتور أمانة أمانة عليك، طمني على حالته.
1: إيه معلش سامحيني، أنا ما بخبي عليكي، حالته كتير صعبة. ادعيله ادعيله أحسن شيء.
0: طيب ما بنفع ناخده على مستشفى تاني ولا نسافره برا؟
1: حتى لو نقلناه على أي مستشفى تاني رح يحكوكوا نفس الإشي. معافى يا رب، الله يعافيه.
0: يا رب يا رب يا رب، انت أعلم بحالنا.

0: طلعتي من غير ما تحكي لي يا هدى، هاي رابع مرة تعمليها.
1: أنا حكيت لماما وبابا. لحقت وداد تحكي لك.
0: مالكيش دعوة بوداد، أنا عرفت لحالي، هم طردوك من الدار مش عارف كيف.
1: ياخو هذا مرض، وإحنا بنضل أهل مهما يكون، وضلهم هدول أهل فارس.
0: فارس فارس فارس، لخمتينا فارس، استشهد فارس الله يرحمه.
1: فارس وصاني عليهم، ما بيصيرش المي دم. وانت سيد العارفين، ما كنتش بعرف ان وداد رح تلحق تحكي لك كل اشي هيك.
2: هي شايف يا محمد كيف تتهمني؟
1: أبدك انت اللي تقتل انا واخويا صح؟
2: ايه شايف يا محمد كيف بتتهمني؟
0: روقوا عاد.
3: يا ابو محمد، وداد حاطه هدى براسها ومفارس كمان.
4: يا خوفي بعد ما نموت يا محمد ايش بدهم يعملوا فيها؟
3: الله يطول بعمرك، تحكيش هيك.
4: خايف على البنت كتير، ومحمد مهما يكون عنده مرته.
3: والزن مثل السحر، زنيت عليها لتوافق احسن إلها وإلنا، مش راضية.
4: ايه الله يهونها يا رب.
3: احضر لك العشاء؟
4: لا لا لا بلاش عشاء، اغلي لي كاسة ينسون وخلص.

0: مبارك مبارك يا هدى الامتياز، مبارك، رفعت راسنا.
1: قصدك مبارك إلنا.
0: أنا أجيب امتياز؟ بالله عليك هذا وجه واحدة تجيب امتياز؟ الحمد لله طلعت جيد جدا، بس يشهد الله إني فرحت لك من كل قلبي. والله ربنا عوضك يا عمري، أنا وياك واحد، فرحتك فرحتي واسمك في مرتبة الشرف كأنه اسمي. الله يفرحك ويهنيك يا رب.
1: بكرة بتعوضيها إن شاء الله، ما تقلقيش.
0: إن شاء الله. شوفي شوفي يا هدى، شوفي هالطقم أحلى، اشتريته لصفية من مصروف الجامعة.
1: كل هذا؟ والله بجنن.
0: كل عام وانت بألف خير يا هدى.
1: يسلموا هالإيدين. وش انت كمان؟ راح مبالي اليوم انه هو عيد ميلاد صفية، ذكرتيني بفارس الله يرحمه، كان يجيب لي كيك بالفراولة وقتها.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: اليوم عيد ميلاد هدى، ومن أول ما فاتت البيت وهي بغرفتها.
3: معلش يا أبو محمد، سبيها اليوم شوية، كانت في المقبرة زارت فارس الله يقولها معين.
2: صحيح، حكت لي وحكت لي موصلها محمد وراحت معها. لا
3: هيني قايمة أشوفها.

0: يا هدهد يا حبيبتي، كل عام وانت طيبة.
1: وانت بألف خير يا بابا.
0: صحيح، جبتلك كيكة بس مش زاكية زي اللي انت بتسويها.
1: والله كل اشي منك حلو.
0: لفيت السوق يابا عشان

0: يعني يا ألاء، قلتي لي خدها جابت امتياز؟ شو عليها؟
1: أنا مبسوطة إلها وكتير كمان،
0: بس برضو يعني أنت بذنبك، ظروفنا اللي مرينا فيها، مرض أبوك وبيع الأرض عشان يسد ديون، برضو مش قليل، كان الله في عونك.
1: والله إنها البنت بنت حلال وبتستاهل كل خير في الدنيا. آخ بس لو تشوفيها اليوم قديش بكت بيكي عند قبر فارس. والله إنها قطعت قلبي. الله يكون بعونك يا هدى، هذا غير مرت أخوها وداد منكدة عليها حياتها، وغير هيك أهلها بيضغطوا عليها يزوجوها.
0: آه قولي هيك من الأول، بدها عريس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا ذكر الناس بالأمانة، فقال: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. نبينا عليه الصلاة والسلام كان معروفا قبل بعثته بأنه الأمين، كانوا يسمونه الأمين. لما اختلفت قريش من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، واتفقوا على أن يحكموا أول داخل، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القوم: جاء الأمين، جاء الأمين. ولما بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وبدأت قريش تتهمه بذلك الإفك المختلق الذي اختلفوا فيه، فتارة يقولون ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مجنون، وتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال النضر بن الحارث، وقد كان كافرا لكن قال كلمة حق، قال: يا معشر قريش، قد كان محمد فيكم أرضاكم، أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا دب الشيب في صدغيه وأتاكم بما لا تعرفون قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. هذا الرجل في لحظة من لحظات صحو الضمير كما يقال شهد بهذه الشهادة، قال: ما هو بساحر. من أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أن كفار مكة رغم مخالفتهم له وعنادهم إياه، إلا أنهم كانوا يأمنونه على ودائعهم. لما أراد أن يخرج صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا إلى ربه، استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. ومن أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما فتح الله له مكة وطلب مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الشيبي، ودخل عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المشرفة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضوان الله عليهما، جاءه عمه العباس فقال له: يا رسول الله، اجمع لنا بين السدانة والسقاية، يعني نكون سدنة للكعبة كما أننا القائمون على أمر زمزم. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أين عثمان بن طلحة؟ فلما جيء به قال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، على ألا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به ساعة من ليل أو نهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الأمانة إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه. إخوتي وأخواتي، كثير من الناس يظنون أن التدين مجرد مظاهر وأشكال أو مجرد شعائر للتعبد، فإذا خلا أحدهم بحرمة لله انتهكها، ولربما تمتد يده إلى ما لا يحل له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الأمانة وأن يجنبنا الخيانة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
2: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل.
1: دكتور، تدخل الشرع الحنيف في العمل وآلياته وحدد له طرقا سليمة وأمر بها، وسنتكلم لاحقا في هذه العناوين، ولكن بداية، ما هي خصائص الاقتصاد الإسلامي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أريد أن أذكر بأننا دخلنا في المحطة السادسة.
1: نعم،
2: ذلك أن هذا البرنامج ينطلق من محطات أساسية في حياة الإنسان: محطة علاقته مع الله، ومحطة علاقته مع أهل بيته وأولاده، ومحطة علاقته مع من حوله من الناس، ومحطة علاقته بالشأن العام الدولي، ومحطة الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله كما بينا فرض عين على كل مسلم.
1: نعم.
2: والآن دخلنا في محطة العمل. الإنسان له عمل يرتزق منه، وسوف تلي محطة سابعة هي محطة العناية بالصحة.
1: نعم.
2: فنحن في المحطة السادسة، محطة العمل الذي يرتزق الإنسان منه. الآن الإجابة عن سؤالك اللطيف، الاقتصاد الإسلامي له خصائص. أولى خصائصه أن المال مال الله.
1: نعم.
2: وأن الإنسان مستخلف فيه، يعني يده عليه يد الأمانة. هو محاسب عن طريقة كسبه وعن طريقة إنفاقه. والاقتصاد الإسلامي هو يؤكد أن المال مهمته تقييم السلع وأداة للتبادل التجاري.
1: نعم.
2: ممنوع أن نتاجر بالمال. المال قيمة وليس سلعة، فلذلك العالم الغربي تاجر بالمال فنار النظام الغربي.
1: نعم.
2: الشيء الآخر أن الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، يعني العمل الصالح جزء من حياة المؤمن، والعمل الصالح جزء من الاقتصاد الإسلامي. مبادئ الإسلام، قيم الإسلام، مطبقة في هذا الاقتصاد. والاقتصاد الإسلامي تعبدي، بمعنى أن الحرفة التي يحترفها الإنسان والتي يرتزق منها، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن فريضة أو واجب ديني، أستاذ جميل، انقلبت إلى عبادة
1: قربة.
2: فالإنسان وهو في متجره،
1: نعم،
2: وهو يستورد البضاعة للمؤمنين، وهو يبحث في حقله عن وسائل تنمية مزروعاته،
1: نعم،
2: هو في عبادة، لأن العمل الذي يحترفه الإنسان ما دام في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى منه كفاية أهله،
1: نعم،
2: ونفسه وخدمة الناس، وما شغلوا عن واجب ديني أو عن فرض، انقلب إلى عبادة. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات،
1: الحمد لله،
2: وعبادات المنافق سيئات. والاقتصاد الإسلامي قائم على الرقابة الذاتية، لأنه مهما كان الإنسان قويا لا يستطيع أن يراقب كل شيء. الإسلام عظمته أنه مبني على الوازع الداخلي، وهو معكم أينما كنتم ولا تخفى عليه خافية. وهذا النظام الاقتصادي أيضا في توازن بين المصلحة الفردية والجماعية. ففي مذاهب في الأرض اعتقدت أن الفرد هو كل شيء وسحقت المجموع، وفي مذاهب أخرى اقتصادية اعتقدت أن المجموعة هو كل شيء وسحقت الفرد. أما هذا الإسلام المتوازن الوسطي وافق وانسجمت المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية.
1: نعم.
2: شيء آخر أن هذا الاقتصاد اقتصاد وازن بين الروح والمادة، أنت حينما تقرض قرضا حسنا أنت ابتغيت به وجه الله، هذا أحد أعمالك الصالحة.
3: نعم.
2: ففي بالاقتصاد الإسلامي عمل صالح، فكأن هذا الاقتصاد عد المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، والمال ليس سلعة يتاجر بها، وهذا الاقتصاد مرتبط بمبادئ الدين وقيمه.
3: نعم.
2: أشد الارتباط، وهذا اقتصاد تعبدي، حرفتك أحد أنواع عبادتك، وهذا الاقتصاد رقابته ذاتية، وهي أعظم ما فيه، يعامل الله عز وجل ولا يمنع أن يكون هناك رقابة من الدولة. أما في أساس رقابة ذاتية.
3: نعم.
2: نعم. وهذا الاقتصاد وازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، ووازن بين المادة والروح، وهذا الاقتصاد أخلاقي، بمعنى أنه التاجر المسلم عنده سماحة، عنده رحمة، عنده لطف. هذه القيم الأخلاقية التي نشرت الإسلام في أندونيسيا، وهي الآن أكبر دولة إسلامية. هذه خصائص الاقتصاد الإسلامي.
1: نعم دكتور، إذن ما هي القواعد الاقتصادية والضوابط الشرعية التي تحكم الاقتصاد بشكل عام والتجارة بشكل خاص؟
2: الحقيقة هي القواعد دقيقة جدا. الآن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي حديث العالم كله.

0: لكن لها حدود تقف عندها. فإذا تحولت هذه الملكية إلى إيذاء للآخرين تتوقف. يعني ملكية خاصة مع الحرية، لكن ممنوع أن تحتكر، ممنوع أن تسلك سلوك في عدوان على الآخرين، بيع النجاش حرام، تلقي الركبان حرام. هذا النظام في معه نظام المواريث، والمواريث توزع الثروة بين أكبر شريحة من الورثة، فكلما تجمعت الأموال بأيد قليلة وزعت عن طريق المواريث إلى كثرة كثيرة، وهذا يمنع تجمع الأموال بأيد قليلة. وهذا النظام مبني على الصدقات والأوقاف، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي. فالصدقات والأوقاف تحقق التكافل الاجتماعي، ونظام المواريث يجمع الأموال في أيد كثيرة بعد أن كان في أيد قليلة. والنظام الاقتصادي الدقيق جدا أنه يؤمن بالملكية الخاصة والجماعية ويوازن بينهما، لكن أهم شيء في هذا الاقتصاد المشاركة في المكاسب وفي المخاطر. أما النظام الربوي طرف آمن وطرف خاسر.
1: دكتور، ما هي المحرمات، ما هي الممنوعات في الاقتصاد بشكل عام والتعامل مع الناس من أصغر الأسواق إلى أسواق المال والأعمال؟
0: نعم، الحقيقة هذا النظام الآن موضع دراسة عميقة وجادة من مجلس الشيوخ الفرنسي والفاتيكان، وهو يرى أنه على الرغم من تحريم الربا كليا وتحريم الاحتكار وتحريم الإتجار بالقروض، أكبر بنك الذي عمره 155 عام أفلس على 700 مليار. هذا البنك اختصاصه بالمتاجرة بالقروض، وعندنا في الإسلام ممنوع أن تتاجر بالقرض. فتحريم بيع ما لا يملكه الإنسان، لا تبع ما ليس عندك، البورصة تتناقض مع هذا. وشيء آخر، تحريم بيع الغرر، إذا البضاعة غير واضحة ممنوع المتاجرة بها. وشيء أخير، تحريم الإتجار بالمحرمات، كل ما يتعلق بالخمر والزنا هناك تحريم قطعي في الإتجار به، فمن تحريم الربا إلى تحريم الاحتكار إلى تحريم الإتجار بالقروض إلى تحريم بيع ما لا يملكه الفرد إلى تحريم بيع الغرر إلى تحريم الإتجار في المحرمات. هذه المحظورات في الاقتصاد الإسلامي.
1: نعم دكتور، في الفقه الإسلامي باب المعاملات أنواع كثيرة لعمليات التبادل والبيع والشراء، قد تكون عناوينها تراثية قديمة ولكنها معاملة. ومضمونها يتعامل به في التبادلات التجارية، ما هي الأدوات الاستثمارية؟
0: يعني أنا لا أصدق أن حاجة ملحة يحتاجها الإنسان يغفلها الشرع. فهناك حاجة أساسية جدا إلى الاستثمار. يعني رجل متقاعد معه مبلغ من المال، إنسان لا يحسن التجارة، طفل ورث عن أبيه مالا، ففي حاجة أساسية في العالم كله إلى الاستثمار. فلأن الإسلام حرم الربا، حرم الاستثمار عن طريق الفائدة الثابتة، لكن ما البديل؟ المضاربة. المضاربة، النبي الكريم تاجر بمال السيدة خديجة، هو مضارب وهي ممولة. فالمضاربة من أحل طرق الاستثمار، يعني العبء مشترك والأرباح مشتركة. فالذي قدم المال له نصف الأرباح تقريبا، والذي قدم الجهد له نصف الأرباح، فما في العبء على واحد والثاني آمن ضامن رابح، في مشاركة بالأعباء وبالمكاسب. فالمضاربة هي الطريق الرائع لاستثمار المال. لكن بعض المسلمين حينما أساؤوا، حينما جمعوا الأموال ولم يؤدوها إلى أصحابها، هم ارتكبوا جريمة بحق هذا الدين العظيم، لأنهم عطلوا القناة النظيفة الرائعة للاستثمار، وجاء البديل هو الاستثمار الربوي. فالمضاربة أحد أهم وسائل الاستثمار في النظام الإسلامي، والمرابحة أيضا، والآن تعتمدها البنوك الإسلامية، والمشاركة الشركات، ثم الإجارة، ثم بيع السلم.

0: هذه كلها وسائل من وسائل الاستثمار. وأنا أقول دائما يعني لا يعقل أن يكون منهج الله إلا ويلبي كل حاجات البشر لنهاية الحياة. أما الوهم الفاضح أنه الإسلام ليس في نظام اقتصادي، بالعكس هو قدم دقائق في نظام الاقتصاد مذهلة، والآن هو صامد أمام كل هذه الأزمات المالية، لأنه من عند خالق الكون، من عند الخبير، من عند العليم. فنحن إلى الآن هذه الأزمة الطاحنة تأثر بها المسلمون تأثراً طفيفاً بسبب علاقتهم بالمصارف الأجنبية.
1: نعم.
0: فهذا كله من فضائل هذا الدين العظيم، وهذا المنهج الإسلامي منهج كامل. الإسلام قدم لك تصور صحيح للكون والحياة والإنسان، وقدم لك منهج تفصيلي لكل شؤون حياتك.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، ننطلق في هذا البرنامج مع حلقة جديدة لنتحدث عن التناصر والعمل الاجتماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الناصر المعين، والتخلق باسم الله تعالى الناصر هو بأن تنصر الحق وتتناصر مع إخوانك بعمل جماعي تحققون به من الخير وتدفعون به من الضر، وتقومون بأشياء لا يمكن للفرد أن يقوم بها وحده، فيد الله مع الجماعة، والبركة في التناصر. والتخلق باسم الله المعين هو بأن تكون عونا لإخوانك وأحبابك ومن استطعت من الناس في قضاء حوائجهم، ولا تنسى فضيلة التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: ما لكم لا تناصرون، آية عظيمة تشعل في داخلنا ضرورة مساندة إخواننا وإظهار الحق. والتناصر هو التعاون على النصر والنجاح، والتأييد والإعانة والنجدة، ومد يد العون لمن يحتاج إلى دعم مادي أو معنوي. وقد جعل الله تعالى البركة في الجماعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. ووفق قوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العمل الجماعي ضرورة بشرية، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه أيضا. فالعمل الجماعي هو العمل الذي تؤديه مجموعة من الأشخاص معا، حيث يقوم كل واحد منهم بإنجاز جانب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، إن التناصر والعمل الجماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كلها أخلاق تعالج الأنا وحب الذات. فالنفس الطيبة تفرح بالجماعة لأنها تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وهذا حالها مع الأمة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بهذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي يجعل كل مسلم في أي مكان في الأرض مرفوع الهامة، رابط الجأش، واثقا من النصر، لأن إخوانا له يقدمون العون والإغاثة من منطلق إسلامي لا منة فيه ولا مطمع من ورائه، فإن فعلوا نجوا، وإلا فلينتظروا زوال النعمة عنهم. ولنا في غزة الجريح خير مثال وشاهد. ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي انصر أخاك المظلوم، وقف معه ودافع عنه، وانصر الظالم في أن تمنعه عن الظلم، وبأن تكون عونا له على الخروج من دائرة المعصية إلى رحاب الطاعة، وفي هذا انتصار له لا هزيمة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحد، لأننا باتحادنا وتناصرنا ولو كنا قلة نصبح قوة لا يستهان بها. والأعمال التي يمكننا القيام بها ونحن في جماعة قد لا يمكننا القيام بها ونحن بمفردنا. ومن أسس العمل الجماعي تعيين قائد،
فإذا ما عين بطريقة شرعية فالواجب طاعته واستئذانه قبل القيام بأي عمل، فهو وحده صاحب القرار، لكن يجب على القائد أن يستمع للمشورة أيضا. إذن هي دعوة للوحدة لا للتنازع والتفرق. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل وساد التعصب الممنهج والرؤية للمشهد من منظار واحد في زمن الفتن العمياء كان برنامجكم
1: لعلهم يتفكرون
0: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
1: لعلهم يتفكرون
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون، ومع ضيفنا الشيخ محمد الزعبي. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم معنا في الاستديو.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ أحمد، وحيا هذه الإذاعة المباركة وكل العاملين فيها وكل المستمعين إليها.
2: طبعا شيخ محمد، دعنا يعني نسرد للإخوة الذين يستمعون إلينا أننا ما زلنا نحن في سورة البقرة في التفسير الموضوعي الذي بدأنا به. يعني بدأنا بسورة يعني أو بالفاتحة، بعد ذلك دخلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 190. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم الآية التي تليها الله سبحانه وتعالى يقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم طبعا تأتي الآية التي تليها: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. لكن دعنا يعني فضيلة الشيخ نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. دعنا نبدأ من هذه الآية فضيلة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان، وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. طبعا هذه الآية تؤصل للقتال في الإسلام، الجهاد في الإسلام، المقاومة في الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن هذه الآية واضحة تبين أن القتال لا يكون لغير المقاتل، من لم يقاتلنا لا نقاتله. الإسلام لا يبدأ الآخرين بالقتال، إنما يرد عدوانهم. والإسلام لم يحمل السيف لكي ينتشر بالسيف، إنما حمل الفكر وقوة الفكرة وقوة الحضارة ونظام الحياة الذي انبثق عن العقيدة الإسلامية، هو الذي كان في الحقيقة الأصل في الدعوة إلى الإسلام. يعني دائما هو أصلا هذه طبيعة الشعوب. يعني شوف الأمة الإسلامية عندما دخل إليها التغريب لم يدخل من خلال الغزو العسكري، وإن كان الاستعمار قد غزا بلادنا عسكريا، لكنه حاول أن يقيم مناهج ثقافية. لماذا قبلت هذه المناهج الثقافية؟ ولماذا تأثر المسلمون؟ ومرت فترة على الأمة، يعني صارت الحياة الإسلامية تحاول أن تتشبه بالحياة الغربية في اللبس، في العلاقات الاجتماعية، في التفكير، في طريقة التفكير، لأن الغرب أقام نظاما نسبة إلى التخلف الذي كان موجود في العالم الإسلامي يعد نظاما راقيا، وإن كان الآن قد بان عواره وبانت وحشيته وبانت أبستينيته وبان كل ما فيه من فحش ومن إجرام ومن مجازر يرتكبها هذا الغرب، لأنه كل مجازر العدو الصهيوني إنما هي مجازر الغرب في الحقيقة، مجازر الحضارة الغربية، لأن هذا الكيان الصهيوني إنما أقامته الحضارة الغربية عندما كانت بريطانيا تقود هذه الحضارة، واليوم أمريكا تدعمه وهي التي تقود هذا النموذج الغربي. لكن الفكرة أنه عندما كان الناس يظنون أن هذا النموذج الغربي نموذج راق تأثروا به، فالدعوة الحقيقية لأي فكرة أن تقيم نموذج يجعل الآخرين ينظرون إليه على أنه الأسوة والقدوة. أما القتال فإنه ما شرع إلا لرد العدوان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. طب إذا قتلنا الذين لم يقاتلونا ما هو الحكم؟ ولا تعتدوا، إذا عندما تخالفون ذلك تعتدون، أنتم الذين اعتديتم، إن الله لا يحب المعتدين. طبعا ختام الآية يؤكد أن هذه الآية لا يمكن أن تنسخ، وللأسف يعني كثير من الآيات التي دعت إلى عدم حمل السيف إلا في وجه المعتدين والظالمين اعتبروها منسوخة بآية السيف، لكن هذه الآية فيها صفة من صفات الله، وصفات الله لا تتغير، إن الله لا يحب المعتدين، فالله لا يحب هذا العدوان، ولذلك نعم الإسلام لم يقاتل إلا من اعتدى عليه، والمعتدي أيا يكن دينه، يعني القتال في الإسلام ليس على أساس المعتقدات، لا يجوز لك أن تقاتل من يخالفك في المعتقد حتى لو كان معتقده إلحادا، إنما القتال لمن يقاتلك بغض النظر عن معتقده ولو دخل فيه مسلمون. يعني اليوم مثلا أمريكا وإسرائيل تشن عدوان على الأمة الإسلامية بكاملها، قد يكون هناك مسلم يصلي في المساجد ولكنه يحمل الأهداف الأمريكية يتبناها، إذا هذا انضم إلى المعسكر. الكفر في الحقيقة يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، الكفر في الإسلام الذي حاربه الإسلام، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار وحماء بينهم.
2: طبعا يعني فضيلة الشيخ إذا أردنا أن ندخل شيئا يسيرا في هذا الموضوع، هل الكفار هنا كما يعني كما يعتقد البعض أن كل من هو ليس مسلم؟
3: طبعا هل هو الكفر في أصله اللغوي الطمر،
2: نعم
3: يعني كفر أصلها اللغوي طمر، والقرآن استعملها بهذا المعنى، فالكفار هم الذين سعوا إلى طمر الرسالة الإسلامية، أما الذين لم يعتقدوا بها فهؤلاء إن لم يقتنعوا بإقامة الحجة عليهم وإزالة أي شبهة، نحن أظن بينا هذا من قبل في قضية أن الله سبحانه وتعالى يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. يعني ما دخل النار إلا من كذب، مش سمع بالإسلام ولم يعتقد به، وإنما واجهه وكذبه وسعى إلى ضحضه وطمره. وصفة النذير أن يكون مبين، والإبانة هنا ليست ذاتية إنما الإبانة للآخر، لابد أن تبين الرؤية عند الآخر بشكل واضح. صفة النذير أن يكون مبينا، يعني قد يكون هو متكلم ويملك حجة وعنده أسلوب منطقي وقوة في العبارة وإلى آخره، لكنه لم يبن للآخر، الآخر ربما لنقص في عقله، ربما لغباء، ربما لأنه لم يفهم كثيرا ما قاله، لابد أن يكون النذير مبينا للآخر، فإذا بان له وتأكد وتيقن كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذن الكفار هم من استيقنت أنفسهم الحق ولكن طمروه وجحدوا به. أما الكفار الذين وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء عليهم، فهنا الكفر قرين العدوان، هم الذين يعتدون على المسلمين، يعتدون على البلاد الإسلامية،
2: يعني القصد المعتدي
3: أيا يكن، حتى لو كان معتقده نفس معتقد المسلمين،
2: نعم،
3: لكنه يحالف أمريكا وإسرائيل ويساندهما ويشاركهما في العدوان ويفتح بلاده قواعد لهما، فهذا معتدي، هذا انضم إلى معسكر الكفر، لا نكفره كشخص، لكن هذا في معسكر الكفر عند نعم. الله حسابه كبير ومن يعني من الصعب أن ينجو أو أن يقبل حتى معتقده أو إيمانه، لأن القضية في الأصل معسكرات، معسكر الكفر مقابل معسكر الإيمان. معسكر الإيمان قد يكون فيه جورج عبد الله
2: نعم
3: وهو غير مسلم، لكن نعم. لأنه يناصر قضايانا
2: الذي خرج من السجن منذ فترة نعم
3: من
2: وهو يناصر القضية الفلسطينية،
3: قضى أكثر من 40 سنة في السجن الفرنسي لأنه يناصر المقاومة ويناصر تحرير فلسطين.
2: نعم.
3: وطبعا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه ليست يعني ليست مؤدلجة داخل الحدود الجغرافية لسايكس بيكو، يعني العدو الصهيوني قاتلنا في فلسطين، هذا لا يعني أنه والله إذا كان السعودي اعتدى على العدو الصهيوني أو قاتل العدو الصهيوني يعني أنه اعتدى، هذا لم يعتدي، لأنه لا. قاتل من اعتدى علينا، نحن لا نقبل بهذه التقسيمات السايكس بيكية، إنما بلاد المسلمين بلاد واحدة، فكل من اعتدى على أي بلد من بلاد المسلمين إنما هذا معتدي، ويجب على كل الأمة الإسلامية أن ترد هذا العدوان. نعم. ولذلك يعني رغم أن المقاومة في لبنان في بداية إسناد غزة لم تقاتل إلا داخل الحدود اللبنانية، ومع ذلك لم تنجوا منهم، أنتم اعتديتم، هم أصلا لو أنهم بدأوا اليهود بالقتال من دون أن تفعل إسرائيل شيئا، في منظور القرآن الكريم لا يسمون معتدين، لأنهم قاتلوا من قاتلنا، قاتلوا من اعتدى على بلادنا. فالصهيوني يقاتل أينما كان في أي موقع، لا يلام من قاتله حتى لو كان هو من ابتدأ بالقتال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن اقتلوهم حيث ثقفتمهم، طب ثقفناهم في بلد لا يعتدون علينا، ما دام هذا يحمل جنسية المعتدي فهذا يجب قتاله، هذا من دولة معادية، من دولة معتدية، لا يجوز قتل اليهودي لأنه يهودي، لا يقتل الإنسان على المعتقد، ولا حتى الملحد لا يقتل، إنما يقتل من اعتدى.
2: من اعتدى
3: فهون
2: لا إكراه في الدين،
3: شوف
2: شو عم يقول الذي نعم يأتي فيعتدي، هذا موضوع آخر.
3: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أحيانا البعض بيجتزئ هذه الآية، يعني كل غير مسلم اقتلوه، طب ما أكمل الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم، من هؤلاء؟ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، إذن هؤلاء هم الذين أخرجوكم، هؤلاء الذين احتلوا بلادكم، فالمحتل اقتله حيث ثقفته في بلدك، في غير بلد، في بلد أجنبية اقتله أينما تجده. ولذلك كل العمليات التي قامت بها المقاومات في السابق في السبعينات وفي غيرها وفي الثمانينات، كل هذه العمليات عمليات مشروعة، طبعا إذا كانت ضد الصهيوني وليس ضد اليهودي، ضد الإسرائيلي الذي يحمل جنسية العدو الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني كيان معتدي بمجرد وجوده، حتى لو لم يقتل أحدا هو كيان احتل بلاد المسلمين، فهو كيان لا يعترف به، وهو مارس العدوان منذ احتلاله لبلاد لفلسطين، ولا يصبح غير معتد إلا عندما يخرج من فلسطين. ولذلك واقتلوهم حيث ثقفتم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أصل القتال الدفاع عن البلاد عن الديار، هذا أصل القتال. ولذلك قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. إذن كل من أخرج أهل فلسطين من ديارهم واحتلها، وكل من ظاهره على ذلك، تآمر معه على ذلك، عربيا كان أو أمريكيا أو بريطانيا أيا يكن، هؤلاء كلهم منهيون عن أن نتورع عن قتالهم. إنما لا ينهاكم الله عن الذين من قاتلكم في الدين أن تبروه، إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. كل من تآمر على فلسطين ليس وليا، ولا يجوز لأحد أن يوليه، ولا يجوز لشيخ أن يقول هذا ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين ليس من ظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، على من ظاهر على إخراج الفلسطينيين، طبعا ظاهر يعني تآمر، تحديدا كلمة ظاهروا على إخراجكم أي تآمروا.
2: طبعا فضيلة الشيخ، اليوم إذا أردنا أن نتكلم بهذا الموضوع يعني صار الموضوع بده غربال، لأنه أكثر الناس اليوم دخلوا في هذا النفق أساسا.
3: هذا القرآن الكريم، يعني من لم يعتصم بالقرآن لا يلومن إلا نفسه.
2: نعم.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا علي عليه السلام ما المخرج، قال ستكون فتن، قال علي عليه السلام ما المخرج منها يا رسول الله، قال كتاب الله.
2: كتاب الله،
3: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وهو الفصل إلى آخره. فكتاب الله هو المخرج. كتاب الله ليس بأن نحفظه ونجوده ونعمل مسابقات في حفظه وإلى آخره، وإن كان طبعا هذا مطلوب،
2: جيد، لكن ما هو الأساس؟
3: لكنه يصبح حراما إذا أصبح حاجبا عن كتاب الله، لأن الله ما أنزل كتابه لنحفظه، إنما أنزل كتابه لنحدد مواقفنا من خلاله.
2: نعم.
3: هذه الآيات مثلا لو واحد حفظ كل ما فيها من أحكام تلاوة ومن قراءات مختلفة ومن كذا، لكنه والى من اعتدى، فهذا ما أفاده القرآن في شيء. وهذا ينطبق عليه قول علي بن أبي طالب عليه السلام: من قرأ القرآن ثم دخل النار فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا.
2: يا لطيف.
3: فإذا كان هو القرآن لم يحدد موقفه ولكنه يحفظه، هذا يستهزئ بالله. يعني الله يقول له: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهو يقرأها: إنما ينهاكم، تتسخر من الله وأنت تتولاهم.
2: نعم.
3: إذن
2: نعم.
3: القارئ هنا يصبح ساخرا من الله،
2: يعني رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه.
3: فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا. هذا هزء بالقرآن، أن يجوده ويرتله، ثم هو يوالي من قاتلنا في الدين أو من أخرجنا من ديارنا أو من ظاهر تآمر على إخراجنا من ديارنا. إذن فالآية تقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن هؤلاء أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم فيه، حيث ظرف مكان، أخرجوهم من الأرض التي أخرجوكم منها.
2: نعم.
3: فالأمة كلها آثمة إن بقي هذا الكيان، أيا تكن العلاقات، حتى لو اعترف بدولة فلسطينية وأقيمت دولة فلسطينية إلى جانب
2: نعم.
3: دولة الكيان الصهيوني، الأمة تبقى آثمة، لا يسقط عنها الإثم حتى تزول هذه الدولة، إنما يسقط الإثم عمن بقي يسعى لزوال هذه الدولة حتى لو لم تزول. يعني مثلا من مات من قبلنا وهو في مشروع مقاومة هذا العدو، سواء كان بالكلمة أو بالتأييد أو بالقتال بالسلاح أو بالدعم بالمال، هذا يسقط عنه الإسم، لأنه بقي يريد أن يخرجهم من حيث أخرجونا. أما من رضي ببقائهم ورضي بكيانهم وقال هذا أمر واقع، القرآن ما قال لك أخرجوكم فاستسلموا للواقع، لا، ما هيك قال القرآن. القرآن قال: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فلا يسقط الإثم إلا على من عمل لإخراجهم من أرض فلسطين، كل فلسطين.
2: طبعا يعني فضيلة الشيخ، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، عندما يقرأ الإنسان هذه الآية ثم بعد ذلك لا يقاتل الذين اعتدوا ولا يقاتل الذين أخرجوا إخوانه من ديارهم ودخلوا إلى أرضهم وعاثوا في الأرض الفساد، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يتبرأ منهم فيقول إن الله لا يحب المعتدين، يعني هل هذه يعني هل أن الله تبرأ منهم؟
3: طبعا أو لا يحبهم.
2: نعم.
3: يعني يبغضهم.
2: نعم.
3: يعني الله يبغض المعتدين.
2: نعم. إذا أردنا أيضا يعني فضيلة الشيخ أن يعني ندخل في الآية التي تليها، طبعا عندنا فقط نحن دقيقتين، يعني ربما ندخل قليلا،
3: نكمل الآية، بقي
2: نكمل الآية. نعم.
3: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إذن المسجد الحرام له حرمة، وكان هناك اختلاط بين الكفر والإسلام حول المسجد الحرام، فقال لهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فلا يصح القتال فيه، وكذلك الأشهر الحرم، إلا إذا كان هناك من يعتدي. فرد العدوان ليس له أماكن محرمة ولا أزمنة محرمة. في الأشهر الحرم ترد العدوان، في المسجد الحرام ترد العدوان، فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
2: يعني علنا نختم ثم نبدأ يعني من جديد بالحلقة القادمة إن شاء الله، يعني نكمل هذه الليلة، لكن دعنا نختم بدقيقة.
3: يعني إذا كان حتى المسجد الحرام يجب أن ترد العدوان فيه، فكيف في غير المسجد الحرام، في الأرض التي حرم فيها القتال، والتي جعلها الله أمن للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كل هذه القداسة للمسجد الحرام، ولكن رد العدوان ليس هناك ما يحول دونه. فكيف يريدوننا أن نسكت عن العدوان على فلسطين وهي ليست المسجد الحرام وليست الأشهر الحرم؟ فقتال العدو الإسرائيلي أينما كان في أي موقع واجب على هذه الأمة، ولا يسقط الإثم إلا على من بادر بالقتال أو دعم القتال أو أنفق من أجل القتال.
2: يعني طالما هو معتدي أينما كان فهو صهيوني.
3: نعم. كذلك جزاء الكافرين.
2: نشكر لكم يعني فضيلة الشيخ، نشكركم على هذه المعلومات. مستمعي الكرام، نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: قدمنا لكم
0: لعلهم يتفكرون
4: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
0: لعلهم يتفكرون.
4: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
0: لعلهم يتفكرون.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا وقنابل لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل.
2: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا. وفيها استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خرق يفتح فصلا جديدا من التصعيد في المواجهة وسط ترقب لرد إيراني، حيث تؤكد طهران أنها لن تسكت عن أي عدوان بل ستنفذ عمليات استباقية حيثما تنشأ التهديدات. وفي واشنطن تسريبات عن أوامر من البنتاغون للقوات الأمريكية باستهداف منشآت مدنية إيرانية، فيما تتسع ارتدادات الحرب على الداخل الإيراني من ارتفاع الوقود إلى تصاعد الضغوط السياسية على إدارة ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هي عناوين نضعها في النقاش في هذه الساعة من التغطية. وللغاية ينضم إلينا المحلل السياسي السيد مصيب نعيمي، معنا هنا في استديو الميادين في طهران، مرحبا بكم. ومعنا كذلك محلل ميادين للشؤون الأوراسية والدولية زميل مسلم شعيتو منضم إلينا من موسكو، مرحبا بك زميلنا مسلم ومرحبا بضيفينا. وقبل أن نخوض بالنقاش نبدأ بما أفادت به وكالة تسنيم بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي على بعد نحو 6 أميال بحرية من جزيرة خارق. وبحسب الوكالة إن الناقلة كانت في منطقة انتظار قبالة الجزيرة عندما استهدفت بأربعة مقذوفات أطلقتها القوات الأمريكية ولم تسجل إصابات بشرية من جراء الحادث. وأضافت أن الجهات المختصة تحقق في حجم الأضرار والملابسات الدقيقة للحادث. هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا، أكد أن إيران ستنفذ عمليات استباقية أينما تشعر بوجود تهديد وأنها مستعدة للرد على أي عدوان بسرعة.
1: أمريكا حاولت خلال العدوانين على الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز التي هي في طور التثبيت النهائي. الجيش رد على العدوان الأخير بعد 15 دقيقة فقط، وهذا يدل على استعدادنا للرد على أي عدوان، كما أن حجم النيران التي أمطرنا بها قوات العدو كان شديدا جدا، حيث شملت عملياتنا كامل جغرافيا المنطقة العربية واستهدفت قواعد أمريكية من الأردن وصولا إلى الإمارات. استنادا إلى المعلومات التي حصلنا عليها من الناحية الميدانية ومن خلال صور الأقمار الاصطناعية على السواء، أدركنا أن العمليات كانت فعالة ومدمرة للغاية، وقد تعرضت قواعد العدو لأضرار بالغة جدا. العقيدة العسكرية الإيرانية تتحرك نحو العمليات الاستباقية، ونحن لا نسمح للأمريكيين بامتلاك زمام المبادرة، وقد تصرفنا بهذه الطريقة في عدة حالات، كما أننا سننفذ عمليات استباقية أينما شعرنا بوجود تهديد.
0: مرحبا بكم من جديد سيدنا نعيمي معنا. كيف تقرأ طهران هذا الاستهداف لهذه الناقلة النفط قبالة جزيرة خارق؟ في خصوصية وأهمية لجزيرة خارق، لذلك قد تبدو رسالة، كيف يمكن أن تكون وصلت إلى طهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وبمشاهدين الأعزاء. في الواقع يعني هو عمليات الحرب الاستنزاف إذا صح التعبير، أو حرب تجريبي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمريكيين باتوا في هيرة من أمرهم، ليس من الناحية الرد الإيراني فحسب، بل من ناحية إمكانات الإيرانية والمعلومات الإيرانية التي تأتي، لأن ضرب بعض القواعد الجديدة في الأردن قد خلقت نوعا من الذعر داخل يعني القيادة الأمريكية التي لم تكن تفكر يوما بأن هذا المعلومات قد سربت إلى الإيرانيين. فلذلك الأمور الآن حدا هو من نتاج يعني المواجهة السياسية والمواجهة الأمنية الكبرى الذي يوجد الآن. ويمكننا القول بأن معلومات الإيرانية عن قدرات وطاقات وإمكانات وتجهيزات أمريكا داخل المنطقة وخارج المنطقة وفي أوروبا وحتى في أمريكا أكبر بكثير من معلومات أمريكية عن إمكانات إيرانية. هذا نقطة مهمة أعتقد يجب أن، لذلك ترى يعني الأمريكيون ليس ترامب الذي هي هو يعني كل ساعة يغير أو يتحدث ببروباغندا إعلامية، بل الشخصيات الأكثر أقلانية مثل عقيس أيضا يتحدثون بطرق مختلفة عن إيران. صحيح أنهم لا يعترفون بحزيمة واضحة وعلنية، ولكن يعرفون بأنه من الصعوبة، وهذا كلها يعود على عدم دراية وعدم دراسة إيران عن الواقع الإيراني منذ البداية. وفكروا بأن صورة عن فنزويلا وصورة عن بنما أو
0: يعني طيب. وهنا نعود إلى نقطة استهداف هذه الناقلة النفط قبالة جزيرة خارق. معلوم أن خارق تمتلك أهمية استراتيجية، 90% من نفط إيران يصدر من هناك، ذاك الذي يذهب أو يصدر بحريا، وبالتالي استهداف هذه الناقلة هل يوضع بأنه كرسالة قد تكون فاتحة باتجاه تصعيد على خارق، أم على هذه الناقلة رغم قربها من هذه الجزيرة؟ بالتالي كيف ستصل يعني عملية الاستهداف هذه
2: أكثر من 10-12 كيلومتر بعيدا عن خارق؟ هو كان هدف هذا الناقلة لإرسال رسالة، وإلا إذا هم يعرفوا بأنه ضرب خارق فيكون ردة فعل إيراني كثير وخارج المحاسبات عندهم. هذا النقطة الأساسية اللي هم ليس هم لا يريدون، هم قد يريدون أن يوقف كل شيء ويضربوا خارق وكل كما يضربوا جزر أخرى، ولكن الرسالة اللي وصل لهم أن جزيرة خارق نقطة استراتيجية مهمة بالنسبة لإيران، ولا يمكن إيران تتعاون مع هذا القضية حتى إذا جاءت قضية فواحدة فسيكون الرد أكبر بكثير. ولا يعرفون أمتى، حتى اليوم كان بعض المصادر قالوا قد تكون بحجم ضرب مباشرة ضرب الكيان الصهيوني، رغم أن نتنياهو الآن تحدث في إيران لم يضربنا ونحن يخافون منا وغير ذلك، ولكن لكل شيء ثمن، لكل موقع. طبعا في إيران هناك دراسة هندسية دقيقة عن كل خطوة، يعني الآن القيادات العسكرية يعرفون إذا ضرب مثلا منطقة فلان بدون أي آثار سلبية أو ضحايا فيكون ردة فعله هكذا، وإذا كانت في ضحايا ردة فعله هكذا. كل هذا مدروس على الخرائط موجود يعني. فلذلك الأمريكيين لا يتجرؤون أن يدخلوا في محاطرات الذي قد أو مغامرات التي قد تكلفهم أكثر من ذلك.
0: بكل أحوال سنرى وإياك أو نستشرف كيف يمكن أن يأتي طبعا هذا الرد، كيف تقرأ أو يقرأ هذا الاستهداف، وبالتالي ما طبيعة الرد، لا سيما أننا بتنا نسمع بشكل متكرر من المسؤولين الإيرانيين العسكريين والمعنيين حول مفهوم يعني العمليات الاستباقية. لكن أيضا نشرك معنا الزميل المسلم الشعيتو، نحن يفترض أن نجري قراءة طالما وصلنا إلى هذا المستوى من المواجهة على مستوى الدول التي هي معنية بشكل مباشر وتتأثر، أو تلك التي يفترض أو يمكن أن تؤثر، ما التقييم لهذه المواجهة حيث وصلت؟ إذا نتحدث هنا عن روسيا، عن الصين، عن الدول الأوروبية أو غيرها، كيف يبدو التقييم؟
3: مساء الخير لك وللضيف نعيمي. التقييم الروسي قريب جدا من التقييم الصيني، وحكما قريب من التقييم الإيراني لما يحدث في معركة الخليج الفارسي مع القوات الأمريكية والإسرائيلية والاعتداءات التي مارسوها. روسيا ترى ذلك انطلاقا أيضا من المنظار الأوكراني، حيث أن الحرب هناك تشبه تماما الحرب في منطقة غرب آسيا، حيث أنها تقاد هذه الحرب من نفس القيادة ومن نفس المجموعة ونفس القوة وفي نفس الخطة التي يسعون من خلالها لضرب كل إمكانية لسيادة هذه الدول وللسعي إلى الاستغلال مواردها الأولية، كما في إيران كما أيضا في روسيا، حيث كان الهدف الاستراتيجي الذي يسمونه الانكسار الاستراتيجي أو الهزيمة الاستراتيجية لروسيا هي تقسيم روسيا واستفادة من خيراتها التي يدعون أنها كثيرة ويجب أن توزع على البشرية نتيجة لمنطقهم الديمقراطي. ونفس الشيء يحاولون فعله في إيران من أجل السيطرة على مصادرها. إذن هذا التقييم المشترك الإيراني الروسي وخلفهم الصين هو أكثر تقاربا أكثر وضوحا أصبح، خاصة بعد شنغهاي، ونحن نعرف أن الرئيس الروسي عندما وجه تحية للشعب الإيراني.
0: ما الذي قدمته شنغهاي؟ نعم، وهذه مهمة وتكملها عفوا سيد زميلنا مسلم عفوا، لكن منظمة شيك جاي ولا سيما في بيانها الأخير، ما حجم ما قدم لإيران فيه في بيانها خصوصا في هذه المواجهة؟ خلا أنها أكدت أنها ليست معزولة، لكن كقيمة عملية وحتى في الموقف، ما الذي قدمته منظمة شانغهاي لإيران؟ وتكمل ما كنت تضعه من إشارة حول موقف الرئيس الروسي عفوا.
3: نعم، الرئيس الروسي عندما كان يوجه تحية للشعب الإيراني ولقائد الثورة كان يوجه تحية ليس فقط باتجاه إيران، إنما باتجاه كل الدول الأخرى المعنية بهذا الصراع، واتجاه الداخل في هذه الدول، إن كان في روسيا، إن كان في الصين، إن كان في إيران، أن صمود هذا هو نموذج يجب أن يحتذى به في كل دول العالم. وبيان منظمة شنغهاي في بشكيك هو بيان، ممكن القول بيان إيراني، دعم لإيران، دعم لصمودها، دعم لحقها بامتلاك الطاقة النووية السلمية، دعم أو الأحرى رفض للاعتداءات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، والحديث مباشرة عن التنسيق الأمني الذي تحدث عنه رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو، أن يجمع كل هذه الدول ورفع مستواها من أجل التنسيق الدائم والمستمر عبر كل خطوط الاتصالات.
0: نعم، وخصوصا أن هذا البيان فيه إدانة كانت أيضا لهذه الحرب العدوانية، لم تضع إيران وكأنها طرفا

0: ميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: تعمل بريطانيا، وقبل ذلك في أتصور إسبانيا أيضا أيضا. فلذلك الآن هو بدأ أن من الشرق هو كوريا الشمالية، خاصة أنه يعتقد بأن كوريا الجنوبية إن لم يستسلم أمام مطالب أمريكية فهناك في تهديد من كوريا الشمالية، رغم أن رسائل من كوريا الشمالية جاءت أنه إذا أنت يعني الكوريا الجنوبية لم تستسلم وترفض مطالب أمريكية فلا يكون

0: خطر من عندنا. هذا النقطة أيضا نقطة إيجابية. أعتقد هذا الخطوات الأمريكية بدل ما يأتي بالإفادة فيكون مفيد ليوحد دول الشرق. الآن تقريبا حالة التوحيد قد بدأ يظهر، يعني روسيا، الصين، كوريا،
1: وهذا ما تم تلمسه
0: اليابان الآن
1: في منظمة شانغهاي في الاجتماع الأخير. أعتقد كنت تتحدث عن إيطاليا وبريطانيا وهذا الضغط الذي كان يحاول دونالد ترامب أن يضعه ليدفعهما للمشاركة بالمعنى العسكري، والآن توضع كوريا الجنوبية. تحدثت عن حالة التوحد
0: صحيح،
1: وهنا ربما يبدو لافتا أيضا الموقف ومهم أن نقف عنده، ذاك الذي خرج عن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف عن تأكيد الصين تعزيز الأمن المشترك يعكس مبدأ لطالما دافعت عنه إيران. هنا ما الإشارات التي يجب فرض أن نلتقطها بين بيجين وطهران في مفهوم يعني النظام أو مسؤولية الأمن الإقليمي في المنطقة؟
0: هل لكم واقعيين؟ أولا بين بيان شانغهاي وواقع شانغهاي في هناك خلاف، يعني في مفارقة. يعني عندما تحدث رئيس بيزشكيان والوفد مع القيادات الذين شاركوا هناك كانوا يتحدثون بشكل مختلف تماما، كانوا يمدحون إيران بأنكم أنتم الدولة الوحيدة التي وقفت بوجه عنتريات أمريكا ونحن شعبيا ومعكم، حتى الذين كانوا يعتبرون من ضمن القيادات التي أقرب لأمريكا أيضا تحدثوا بهذا الطريقة عن جرعة إيران وعن قدرة إيران وعن صلابة إيران، فكلهم كانوا من ناحية مع إيران. طبعا في البيان إجا دعم إيران بشكل يعني عمومي، طبعا في البيانات لا يأتي ما هو يجري في وراء الكواليس. بيان رئيس المجلس أو رئيس الوفد السيد دكتور قليباف أيضا تأتي فيها الإطار وخلاصة نتائج التي أخذت من هذه الاجتماعات وهذا المؤتمر، وأيضا يعني أعطى لمحة. طبعا هو أيضا لا يمكنه أن يعني يصرح بكل ما يجري بين إيران والصين، ولكن هو يعني نوعا ما أعطى الرؤية الإيجابية لهذا الرؤية، ولكن أنا بتقادي أن الأمور هو أبعد بكثير من ذلك. العلاقات الإيرانية أوسع بكثير. الآن ليس إيران التي تطلب توسيع العلاقات مع هذا الدول، أكثر هذا الدول أعلنوا بأن العقوبات الأمريكية لن تأتي بأي نتيجة.
1: ما الذي قصدته سيد نعيم عندما قلت بأنه ما يجري في الكواليس ليس بالضرورة ما يعكس في البيان عندما تحدث عن بيان منظمة شانغهاي؟
0: نشوف عندما يلتقي قيادات معا فهناك في صراحة أكثر، يعني هو قد يكون بين القيادتين. هذا ما حسب معلوماتنا يعني هذا ما ترى عليه الجميع، كانوا يمجدون ويؤيدون الموقف الإيراني ونوعا ما يقولوا أنهم ندعمكم. بالنسبة للعقوبات أيضا رغم أنهم أصروا، وكما سمعنا قبل كم يوم أن روسيا قال أن المواد الغذائية موجودة، لكن في إيران أيضا قد لا يعرف الأمريكيون صحيح بعض الكماليات قد ينقص، وطبعا هو العمولة يعني العملة الصعبة زادت سعرها، ولكن بالنسبة للإيرانيين إمكاناتهم الذاتية يمكنهم أن يعيشوا على الأقل 5-6 سنين، لأنه أكثر المنتوجات يعني مصروف الإيراني هو من منتوجات داخلية كما تعرف. الآن لمعلوماتكم ولمعلومات المشاهدين، نحن في جنوب إيران الآن بالنسبة للفواكه والخضروات رخصت رغم يعني قلة سعر هذا، رخصت وقسم كبير صار الإتلاف لأنه لا يصدر الآن لدول الجوار أو قليل التجارة، ولكن لا يصرف هذا لأنه ينتج أكثر مما يحتاج الإيرانيين.
1: وأنت تأتينا من هناك سيد نعيم، اسمح لي هنا أنتقل لزميلنا لو سمحت مسلم شعيتو. عندما نتحدث عن موقف كوريا الجنوبية وما نقلناه من هذا التحذير كما نقلنا عن مسؤول أمني سياسي إيراني رفيع لسيول، قبل أن نرى صداه كيف يمكن أن يكون أو تقرأه سيول، على ماذا وكيف بني أو يبنى الموقف من كوريا الجنوبية للالتحاق فعلا كما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبها؟
2: كوريا الشمالية هي جزء من هذه المنظومة التي تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان في أوروبا أو إن كان في اليابان وفي كوريا الجنوبية. حتى في اليابان هناك أمر لا يمكن تفسيره لا بالمنطق ولا بالسياسة. رئيسة وزراء اليابان الحالية وضعت إكليل ورد على الضابط، على مكان الضابط الذي قصف القنبلة النووية على اليابان، وبالتالي لا يمكن المراهنة على هذه القيادات لأنها مرتبطة متورطة أيضا بما تقوم به الولايات المتحدة وإن كان بشكل غير مباشر. ثانيا، دفع كوريا الجنوبية للمشاركة تحت تبرير آخر هو أن كوريا الشمالية أيضا مشاركة في الحروب التي تجري إن كان في أوكرانيا أو في إيران، وهذه الدعاية يبدو أنها تلعب دورا مسهلا لكوريا الجنوبية من أجل تورطها ليس فقط ضد إيران إنما أيضا في تورطها ضد أوكرانيا، وهي أرسلت الكثير من الأسلحة والدبابات حتى إلى بولندا، هذه الدولة التي بدأت تحشد هذه الدبابات على الحدود مع منطقة كالينغراد الروسية. إذا نحن أمام مجموعة لا تستطيع أن تقرر منفردة بسلوكها السياسي وخياراتها، هي مرتبطة بشكل مباشر بمركز القرار وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود كل هذه الألعاب بغض النظر عن التصريحات التي يدلون بها والممارسات التي يقومون بها أحيانا من زيارات ومحاولة توسط، كله يدخل في ضمن اللعبة الواضحة تماما التي تقودها الولايات المتحدة من أجل ضرب إمكانية حوار والنقاش حول تعدد الأقطاب في العالم. هذه الشعارات بدأت تلتزم بها وتناضل من أجلها روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران والكثير من المجموعات الإقليمية التي تشكلت إن كان في بريكس أو في شنغهاي. هذا يتناقض وطبيعة كوريا الجنوبية ودورها المقبل التي ترسمه الولايات المتحدة هو التصدي لكوريا الشمالية والتصدي للصين التي تحاذيها أيضا، وحكما هي جزء من تحالف مع اليابان ودول أخرى حتى أستراليا التي بدأوا مجتمعين فيما بينهم يجهزون لزيادة القدرات البحرية لهذه الدول في تلك المنطقة لمحاصرة روسيا والصين وكوريا الجنوبية من جهة بحر اليابان ومن جهة الحدود المشتركة فيما بينهم. إذن ليس غريبا أن تقوم كوريا الجنوبية بهذا السلوك السياسي، هي تلبية لكل ما توعدت وكل ما ارتبطت به والتزمت أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
1: تبقى معنا زميلنا مسلم وكذلك السيد نعيم، نعرض أيضا لهذا التقرير. إذا عند الحدود الغربية لإيران تبدو ميريفان أكثر من مدينة حدودية، حيث لا تنفصل السياسة عن الجغرافيا ولا التجارة عن الأمن. من هنا تتشكل حكاية مدينة حملت في عدة محطات اختبارا لحدودها وتماسك أهلها. كيف ذلك؟ الحكاية كلها مع الزميلة بساط الراف في هذا التقرير.
3: من ماريفان الطريق إلى معبر باشماق لا يهدأ، شاحنات تعبر الحدود حاملة معها حركة التجارة بين إيران وأقليم كردستان العراق. هنا يتحول المعبر إلى شريان اقتصادي نابض بالحياة عند الحدود.
4: حقق معبر باشماق بحسب تجار كردستان إيران هذا العام أعلى نسبة من حركة التجارة بين المعابر الحدودية في إيران. هو من أهم شرايين الاقتصاد في المحافظة. في هذا المعبر محطة نفطية وهناك حركة تجارية كبيرة بيننا وبين إقليم كردستان العراق.
3: ماريفان مدينة حدودية تتقاطع فيها الجغرافيا مع السياسة والأمن. موقعها المحاذي لإقليم كردستان العراق منحها أهمية تتجاوز حدودها الجغرافية، لكن أهمية ماريفان لا تختصرها التجارة أو موقعها الحدودي، فهذه المدينة هي أيضا حكاية إيرانيين كرد حافظوا على انتمائهم الوطني في محطات مفصلية اختبرت فيها تماسك المحافظة.

0: وفي مرحلة حساسة ودقيقة تمر فيها إيران، تتحول صلاة الجمعة في مدينة ماريفان إلى منبر للوحدة ومساحة لتأكيد التماسك والوقوف صفا واحدا.
1: ليس هناك مدرسة أهم من الوحدة الوطنية في الدفاع عن الشرف والأرض والكرامة. العرب والفرس والتركمان واللور والكرد والأذريون جميعهم اليوم يعملون يدا واحدة لحماية سيادتنا، ولن نسمح لترابنا ونفطنا وغزنا بأن يقع بيد العدو.
2: في ماريفان تتقاطع القضايا الاجتماعية والوطنية، فيما تحضر ملفات الأمن والاقتصاد إضافة إلى اليقظة والوحدة الوطنية بقوة في خطاب المدينة وأهلها. بسام طراف من مدينة ماريفان في محافظة كردستان إيران، الميادين.
3: تبقى معنا الزميلة بيسان طراف أيضا من محافظة كردستان إيران في غرب البلاد، ولكن انتقلت إلى أيضا مدينة أخرى ساقز في محافظة كردستان. بيسان، لماذا اخترتها أنت وفريق الميادين في هذه الجولة في كردستان في غرب إيران؟ حدثينا أكثر عنها، عن أهميتها وعن موقعها، ليس فقط الجغرافي والاستراتيجي، موقعها الأساسي في الوحدة الوطنية في المواجهة.
4: مساء الخير راميا. يعني مدينة سقيف تقع في الشمال الغربي لمحافظة كردستان إيران، هي محور هذه المحافظة. مدينة سقيف بسبب موقعها الجغرافي على الحدود مع إقليم كردستان العراق، هذا الموقع منحها أهمية سياسية وأمنية أولا، وأيضا بسبب إمكاناتها الزراعية والتجارية. أيضا هذه المدينة تنظر إليها الجمهورية الإسلامية في إيران لأنها تدخل ضمن معادلة التنمية والاقتصاد، أيضا إلى جانب أنها تدخل ضمن معادلة الأمن القومي للحدود الغربية للبلاد. هذه المدينة يمكن أن نشاهد، أنا أقف الآن في ميدان الجمهورية الإسلامية، هذا الميدان يتقاطع مع شارعين لهما أهمية رمزية هنا، شارع الإمام الخميني وأيضا شارع القدس. هذا الميدان راميا يمكن أن نشاهد هنا إلى هذه الساحة. خلال حرب رمضان وفي الأيام الأولى لحرب رمضان خرج أهالي سقيف إلى هذه إلى هذا الميدان، إضافة إلى ميادين أخرى للوقوف ومساندة الجمهورية الإسلامية في إيران، مساندة النظام، وأيضا للتنديد بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي. كلنا نعلم راميا بأن خلال حرب رمضان كان الهدف بعد استهداف القادس أيضا اللعب على المكونات الإيرانية وتحريك الجماعات المسلحة والتحق على الشريط الحدودي سواء أذربيجان الغربية كرمانشاه أو محافظة كردستان إيران. مدينة ساكن كانت أيضا من ضمن المدن التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحريك الجماعات التي تصفها الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها جماعات إرهابية من خلال دعم وتمويل هذه الجماعات بالأسلحة، ولا سيما أنها تنشط في بعض المناطق في إقليم كردستان العراق. ولكن اللافت كما كل المكونات الإيرانية، كنا قد شاهدنا المسيرات الوطنية، التظاهرات الحاشدة للملايين من الإيرانيين من مختلف المكونات كيف خرجوا إلى الساحات، وما زالوا حتى هذه اللحظة لإعلاء الموقف الشعبي. وكانت بفعل المكونات الإيرانية، نتحدث عن الإيرانيين الكرد، عن الأذريين، عن اللور، عن العرب، عن الفرس، كل المكونات الإيرانية تشكل عناصر قوية وعناصر قوة للجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك أهالي ساكزة، وهذه نقطة لافتة جدا، يعني يوم أمس كان هناك اجتماع في هذه المدينة لكبار رجال الدين من مختلف المكونات الإيرانية للحديث عن أهمية التماسك والوحدة الوطنية، وأيضا التأكيد على أن الشباب ولا سيما في هذه المرحلة لهم دور وطني مهم وأهمية أن يكون لديهم الثقة بالنفس لبناء إيران القوية والمقتدرة. أيضا الوقوف إلى جانب الدولة في مواجهة كل الضغوطات، سواء نتحدث عن العدوان العسكري أو حتى نتحدث عن الحرب الاقتصادية، إلى جانب أهمية الانتباه واليقظة إلى الورقة التي دائما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية اللعب بها، وهي اللعب على المكونات التي اليوم تعد جزءا أصيلا وأساسيا من النسيج الوطني، ولا سيما الإيرانيين الكرد الذين لديهم تاريخ طويل في دفع تقسيم التضحيات، ولا سيما مدينة صخر. نتحدث عن مدينة قدمت أيضا شهداء في حرب رمضان راميا، ولا سيما أنه أيضا تم استهداف هذه المدينة مثلما تم أيضا استهداف مدينة هنمدج. هنا في هذه الساحة كل ليلة أيضا يخرج أهالي صخر الإيرانيين الكرد أيضا تم القيادة لتأهيل القوات المسلحة، وأيضا للتأكيد على الخيار الوطني والقرار الوطني في أهالي هذه المدينة. نعم دم.
3: نعم، صفحة جديدة حقيقة نقرأ فيها ومنها عن الشعب الأمة الشعب الإيراني أو عن موقعه أيضا في الدفاع عن وطنه، تلك التي زملائنا في انتشاركم في غير مكان تطلون وتنقلون صوت هؤلاء لسيما من صقز هذه المرة. زميلتنا بيسان طرف، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محافظة كردستان في غرب إيران. بانتظار المزيد إذن وإياك بيسان، ولأن نتحدث عن هذه الصفحات التي نقرأ فيها عن عظيم ما تقدمه الأمة الإيرانية، سنتابع هذا التقرير أيضا، الرواية الكاملة للجريمة الأمريكية باستهداف حفل زفاف في سيريك بجنوب إيران. شهادات الأهالي تؤكد أن لطفا إلهيا حال دون وقوع عشرات الشهداء. نتعرف على الرواية الكاملة، ما الذي جرى، مع هذا التقرير للزميل أحمد طه.
5: هنا في منزل الصياد علي ملاحي العائلة اجتمعت للاحتفال بزفاف ابنته، لكن الليلة التي بدأت بالموسيقى والزغاريد انتهت سريعا بدمار وركام وشهداء. محى الصاروخ الأمريكي كل معالم حفل الزفاف عندما تناثرت صداياه في غرف المنزل وفي الباحة الخارجية.
6: عند الساعة السابعة ليلا نفذت أمريكا المجرمة هجوما على كوهستيك واستهدفت برجا لشبكة الاتصالات الخلوية بصاروخين، وهذا المنزل بصاروخ في أثناء حفل زفاف.
5: وفق شهادات الأهالي الصاروخ انفجر لحظة ارتطامه بهذا السقف، فأدت شظاياه وحطام السقف إلى استشهاد 4 أشخاص وشخص خامس متأثرا بجراحه، فيما أصيب 67 آخرون حال بعضهم لا تزال حرجة.
7: العائلة كانت تتحضر لبدء مراسم الزفاف، الرجال كانوا في المسجد والنساء هنا. عندما بدأت أمريكا في الهجوم كان الجميع يتحضر للعشاء. أمريكا معتدية ونحن مستمرون في المقاومة.
5: يقول بعض سكان المنطقة إن انفجار الصاروخ في السقف وعدم وصوله إلى أرض الغرفة كان لطفا إلهيا حال دون ارتقاء جميع من فيها، بالإضافة إلى العشرات في الباحة الخارجية. عائلة ملاحي تؤكد أنه ما من ذريعة لاستهداف منزلهم، فهو يتوسط حيا سكنيا مأهولا بالكامل. هو ليس الهدف المدني الوحيد في الاعتداءات الأخيرة على المنطقة. تركزت الاستهدافات الأمريكية على المنشآت الحيوية والمدنية كالأنفاق والجسور وأبراج شبكة الاتصالات الخلوية، بينما تعمل السلطات الإيرانية على إصلاح ما دمره العدوان بشكل سريع. أحمد طه، كوهستاك، سيريك، جنوب إيران، الميادين.
3: أعود إليكم سيد مصيب نعيمي، عندما نتحدث عن المراهنة على الورقة الداخلية بثنائي الحرب الأمريكي الإسرائيلي وعودة النغمة التي يستخدمها دونالد ترامب عن إسقاط النظام في إيران، ويتساءل لماذا لا ينتفض الشعب الإيراني، أين يمكن وضع استهداف المدنيين، ولا سيما بما شهدنا من استهداف حفل الزفاف هذا في سياق هكذا خطة؟
8: استهداف المدنيين هو أسلوب صهيوني تقريبا، والآن الأمريكيين تقريبا هم يقلدون الصهاينة. يعني كأنه يريد أن يقول مثل هذه الاستهدافات قد يعطي ضغط على الحكومة فشاهدنا مثلا في غزة في لبنان في إيران في المرحلة السابقة بداية الحرب كانت هو ضرب منطقة يعني مدرسة سكنية مدرسة في ساعة الحضور الطلاب في المدرسة وأيضا في لامير أيضا كان بعد الظهر نفس اليوم هو لإيجاد قتلى لأنه لا يمكن أن نعرف أنه لا يميز الأمريكي والصهيوني بين منطقة عسكرية ومنطقة مدنية وإذا كان ذلك فلماذا يتحدثون عن تقنياتهم الكبيرة والمتطورة الذي يعرف الناس في بيوتهم كل هذا يتناقض بعض البعض ولكن في كل ذلك الأسلوب الذي لمعلوماتكم مثلا قذائف الأربعة التي جاءت في لاميرت هو نوع قذيفة جديدة كل واحد فيها 180 ألف شدية يعني أربع قذائف 720 ألف شدية ولا ينفجر على الأرض قبل الأرض وهو هدفه قتل الناس كل من يكون كثير من الذين كانوا في الشارع استشهدوا فهذا هو الأسلوب الذي قد يفكر الجانب الإيراني دون أن يعرف أنه كل ما يزيد هالجرائم يزيد كراهية الشعب الإيراني أن الحكم والسلطة والأمريكيين والصهاينة طبعا كان قبل ذلك موجود فعلى ذلك كان النتيجة عكسية منذ ضرب هذه الأماكن السكنية
3: تبقى معنا السيد النعيمي أيضا نعرض للمزيد من المعطيات حيث أفادت تقارير استخبارية بأن إيران باتت حاليا أكثر إدراكا وثقة بقدرتها وحدود القوى الأمريكية ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التقارير التي تحدثت عنها مصادر مطلعة تشير إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية قد تفكر في تصعيد كبير وفق تعبيرها كما توحي بصعوبة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل النائب الديمقراطي جيسون كرو قال والذي يشغل عضو لجنة الاستخبارات قال إن إيران قادرة على تحمل الخسائر وترى نفسها في موقف أقوى بسبب تماسك القيادة وامتلاك مخزون من الصواريخ وطائرات مسيرة ولديها فهم أدق لكيفية بسط سيطرتها على مضيق هرمز هذا وكشف أيضا شبكة MS Now الأمريكية كشف لها جنود أمريكيون أنهم تلقوا أوامر من البنتاغون تحثهم على قصف منشآت مدنية إيرانية وبحسب إفادات الجنود التي نقلتها الشبكة فإن الأوامر الصادرة إليهم تضمنت توجيهات باستهداف مواقع قالوا إنها ذات طابع مدني ما أثار مخاوف وتساؤلات بشأن طبيعة الأهداف العسكرية وقواعد الاشتباك المعتمدة خلال العمليات وتأتي هذه الإفادات في ظل استمرار الجدل بشأن طبيعة العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة هذا وخضع نحو 50 عضوا من هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي لاختبارات كشف الكذب على أيدي محققين حكوميين على خلفية تسريبات للصحفيين بشأن نقص الذخائر الأمريكية في خلال الحرب على إيران ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين أن هذه الخطوة الاستثنائية جرت الشهر الماضي وشملت توجيه أسئلة إلى ضباط عسكريين وموظفين مدنيين في هيئة الأركان المشتركة عما إذا كانوا قد أفشوا معلومات سرية لأفراد من الصحافة عقب صدور تقارير إخبارية كشفت انخفاض مخزونات الذخائر الحيوية بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت الاعتراضية سميلنا مسلم ما الخلاصة التي نخرج بها من خلال سلسلة الأخبار التي تأتي في التقارير من الصحف الغربية لا سيما هذه التي نقلتها نيويورك تايمز لما لخضوع نحو 50 عضوا من هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي لاختبارات كشف الكذب
9: يعني لابد من ربط ما يجري في الولايات المتحدة داخليا إن كان في القيادات أو المؤسسات وخاصة المؤسسة الأمنية لا بد من ربطه بما يجري على الجبهات التي تخوضها الولايات المتحدة وتحديدا في غرب آسيا مع إيران انعكس ذلك ليس فقط على القيادة السياسية الأمريكية وسلوكها، انعكس أيضا على الجنود وكبار الضباط الذين يمارسون أعمالا هم ليسوا مقتنعين بها أولا، ثانيا لا يعرفون مدى صحتها وإلى مدى ستؤدي، ثالثا هناك تململ كان واضحا في الكثير من المراكز التي تتواجد فيها هذه القوات، إن كانت بحرية متنقلة أو إن كانت ثابتة، وبالتالي اللجوء إلى أساليب أخرى غير قانونية، أساليب الاحتيال أو الكذب أو الابتعاد عن المنطق، هو طبيعي جدا في ظروف عدم الرضا عما يجري أو قناعتهم بأن ذلك هو فشلا قد ينعكس عليهم ليس فقط أمنيا إنما أيضا على مراكزهم وواقعهم. هذه الصراعات الداخلية طبيعية جدا في ظل الأزمات، وتحديدا إذا كان هناك نوع من الخلل الذي لا تستطيع القيادة العليا أن تضبط هذه العلاقات فيما بينهم، يلجؤون إلى أساليب مختلفة تدعي الإدارة بأنها أساليب كذب وتحريف بالحقائق، وبالتالي يلجؤون إلى هذا الأسلوب من المحاكمات، وأيضا من أجل تصفية الحسابات فيما بينهم، لأنه حكما في هذه المؤسسة التي لم تنجز العمل كما كانوا يوعدون بذلك في الفترة القصيرة وخاصة الأهداف الاستراتيجية، لابد من طرح أسئلة وخلافات داخلية يعبر عنها بتصفية الحسابات بهذه الطريقة من المحاكمات التي تؤدي ببعض الأشخاص الذين يعترضون إلى خارج الخدمة.
3: تبقى معنا زميلنا مسلم، وقبل أن نعود إليه سيد نعيمي أيضا نعرض لهذا التقرير إلى خسارة محتملة يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزبه الجمهوري بسبب عناده في مواصلة الصراع مع إيران رغم تكلفته معيشيا على الأمريكيين بسبب استمرار أزمة مضيق هرمز وارتداداتها على الطاقة العالمية. كيف ذلك؟ نتابع بهذا التقرير للزميل محمد بو عبد الله.
10: وكأن الصراع مع إيران في واد وإدارة ترامب في واد آخر، فترى الرئيس ونائبه يقولان من القول ما تنفيه الوقائع. عن الذخائر يحدث الأمريكيين رئيسهم فيزعم قدرة لا متناهية على التصنيع، فيأتي رد الخبراء والمحللين، ذاك قول ترامب. أما واقع القاعدة الصناعية الدفاعية فيقول إن ثمة ضغطا حقيقيا، وقد تستغل روسيا والصين انخفاض مخزونات الولايات المتحدة. وفي ذلك يلقي ترامب باللائمة على سلفه بايدن، ويستحضر توريطه واشنطن في حرب أوكرانيا حين فتح مخازن الذخيرة والأسلحة. يحاول بذلك ترامب حرف الأنظار بعد فشله استراتيجيا رغم إنفاقه قرابة 40 مليار دولار وطلب إدارته 70 أخرى للعمليات المستمرة. والحرب على إيران في حكم المنتهي، يقول جيدي فانس محاولا امتصاص غضب شعبي متنام بعبثية التصريح ذي الحدين. وسرعان ما استغل الديمقراطيون قوله معتبرين إياه تقليلا من شأن الجنود القتلى، فالصراع مستمر جولات قتال وإن حاول فانس تقليل وطأته. بل إن رئيسه قد استخدم قبله بيوم مصطلح الحرب في وصفه الصراع. أما تصريحات نائبه فانس فتعزز اتهاما سياسيا لإدارته، والتهمة للبيت الأبيض هي أنه يحاول تقليل حجم الحرب إعلاميا قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن المكروه سياسيا قد وقع. وها قد بدأ الجمهوريون يتقبلون واقعهم، فحرب إيران ستستمر إلى ما بعد 22 نوفمبر، والوقت الانتخابي أصبح مشكلة أساسية. لم يتبقى سوى شهرين والحرب أصبحت مرتبطة بالانتخابات فعليا في ظل بقاء سعر الوقود مرتفعا بلا أمل انخفاض. والخطر الأكبر على الجمهوريين غلاء المعيشة بفعل ارتدادات الحرب على الولايات المتحدة، فيما تكاد شعبية ترامب تلامس مستوياتها الدنيا. وأما وعود ترامب فسراب يبيع به أوهام الحرب المنتهية قريبا كما يكرر بلا أفق منظور، وحبل الآمال معلق على نفط فنزويلا وتطوير حقوله. لعله يخفف تكاليف الطاقة ويقلل احتمالات خسارة التجديد النصفي فيما يتعايش الجمهوريون مع استمرار الحرب أو الصراع، فالأمر سيان. محمد عبد الله، الميادين.
3: سيد نعيمي، الآن يفترض أن نسأل ما الذي قد يحكم الخطوة المقبلة من الجمهورية الإسلامية في إيران، وإذا ما وضعنا في الخلفية الواقع بالنسبة لإدارة ترامب بالمستوى السياسي في موضوع الانتخابات، ولا سيما أيضا على مستوى الواقع العسكري الذي نقلنا بعض التفاصيل فيه بما حفلت به الصحف الغربية.
8: هناك يعني عنصرين أساسيين، أولا تململ الأمريكي بتنفيذ الاتفاق الذي وقع عليه، وهذا أعطى يعني لا قيمة لتوقيع رئيس الأمريكي إن كان ترامب أو غيره. النقطة الثانية مدى يعني استمرار أمريكا في موضوع العقوبات، طبعا إيران لن تنتظر كثيرا، ستأخذ خطوات جدية لمواجهة هذا الأمر الذي هو ليس من حق أمريكا أن تحرم الناس في بيتهم وتحرمهم وتعاصرهم دون أن يكون هناك رادع، لا أمم المتحدة لا دول الغربية الذين كانوا يغنون على حقوق الإنسان وشابه ذلك. فلذلك ترامب هو ليس فضح نفسه، فضح العالم كله أنه هناك عالم على حافة يعني الحالة لا قانون إنية. فلذلك إيران لا يمكن أن تستمر. فالرسائل حسب معرفتي أنه الرسائل أرسلت، الأمريكيين لا زالوا هم يريدوا أن ينهوا الحرب، ولكن ليس يعني بإمكانهم أن يكونوا محزومين قبل الانتخابات الحالية. طبعا هو بعض يقول بعد الانتخابات قد يبدأ، لا أنا باعتقادي أن الأمريكي بعد الانتخابات أيضا لا يمكن أن يفعل شيء، ولكن بعد الانتخابات قد يكون الضغط عليه أقل، لأن الآن إذا طلع محزوم في هذا الأيام فيكون وضعه صعب، كما هو وضع نتنياهو الآن معروف أنه هناك بعض الاستطلاعات يتحدث عن صعوبة وضعه طبعا لسبب جرائمه أولا، ثانيا عدم إعطاء الأمن للإسرائيليين، كما هو الأمريكي أيضا لم يأتي بكل ما وعد ولا واحد منها للأمريكيين، والرفع لكل الأمريكيين، فجاء الغلاء الآن موجود، عدم الأمن للأمريكيين، لا يوجد هناك أمن إلا لأعلى ترامب الذي قال أنه تقريبا بين 50 و 300 مليار دولار هو كسب في هذه المرحلة بسبب يعني ازدياد وتناقص أسعار النفط والبورصة. فهذا الأمر هو لا يمكن أن يطاق. بالطبع هذا لا يجب أن لا ننظر أن الإيرانيين ينتظرون أن الأمريكيين ينقلبون، ومن حقهم أن ينقلبوا على حكومتهم، ولكن لا، ليس انتظار إيران، لا يتوقع من أي دولة من أي جانب آخر. إيران ترى بأنه من البديهي أن نقف في وجه هذا المعتدي الذي لا يعرف القانون وهو مغرور في نفسه حتى لا يتكرر في مكان آخر. والغريب في الأمر أن الأمريكيين لم يكن لديهم عقلاء أنه يدرسوا الإيران بواقعيته، يعني إيران ينظر إيران في بداية الثورة عندما لم يكن لديها إمكانيات كبيرة عسكريا فرض عليه الحرب، كان الشرق والغرب معا، ولكن النتيجة كيف كان؟ في المراحل الثانية أيضا كانت إيران في مواجهة كل التحديات انتصر، لأنه هو يدافع عن حقه وفي بيته كل ما يتحدث عن، وإذا كانت هناك يعني حركات تحرير إيران تؤيدهم هم لتحرير أرضهم، إن لم يكن أرض لبنانية محتلة فلم يكن هناك أي داعي لمساعدة ودعم حزب الله، إن لم يكن هناك أرض فلسطينية محتلة لم يكن هناك أي ضرورة لدعم الشعب الفلسطيني. فلذلك عندما ينسون الجانب المعتدي وخاصة الإسرائيلي الذي هي البعض يقول بأن هم الذين أتوا بالأمريكيين في الحرب، ولكن أعتقد هو الأمريكي والإسرائيلي هم وجهين لعملة واحدة، والإسرائيلي بالطبع يعني بحد خاطراته سيدفع الثمن آجلا أم آجلا.
3: شكرا جزيلا لكم سيد مصيب نعيمي المحلل السياسي ضيفنا هنا في استديو الميادين في طهران. شكرا جزيلا لك زميلنا مسلم شعيتو محلل الميادين لشؤون الأوراسية والدولية، كنت معنا من موسكو. شكرا لكم مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة من التغطية، نستأنف عند رأس الساعة المقبلة بحلقة جديدة من تفاعلات يسحبكم بها الزميل محمد جرادي. هي تحية متجددة من العاصمة طهران، إلى اللقاء.

0: متألقون بكم ومعكم
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميزه.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله،
2: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: قلت لك أعطني الدراهم وإلا أخذتها عنوة، فأنا لا يهمني بكاؤك، هيا هاتها.
2: يا ولدي هداك الله، لقد أخذت كل ما نملك ولم يتبقى معنا إلا ما يكفينا قوت يوم واحد. صدقني يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تأخذها، أرجوك.
1: أنت كاذبة.
2: ماذا يا عاصم؟ أتقول لأمك أنها كاذبة؟
1: أعرف أين تخبئين الدراهم وسأأخذها غصبا عنك.
2: لا يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تكسر الصندوق، خذ المفتاح وافتحه وخذ ما تجده من دراهم.
1: يا لك من امرأة مخادعة، هات المفتاح.
2: خذ يا ولدي، ها هو المفتاح.
1: 1، 2، 3، 3 دراهم فقط؟ لا، هذا لا يكفي.
2: أقسم لك يا ولدي أن هذا كل ما نملكه، وإن أخذتها كلها فلن نجد أنا ووالدك درهما نشتري به طعاما.
1: لن تموتا جوعا، سأمضي الآن وسأعود في الغد لآخذ المزيد، أفهمت؟ هيا دعي ثوبي لأمضي الآن، هيا.
2: يا ولدي امضي، امضي صاحبتك السلامة، ولكن أرجوك، أرجوك يا عاصم أن تدع لنا درهما واحدا، درهما واحدا فقط كي نشتري قوتنا يا عاصم.
1: قلت لك دعي ثوبي، هيا دعي ثوبي.
2: يا عاصم، يا عاصم أرجوك، أرجوك يا عاصم أرجوك. سامحك الله يا ولدي، تدفعني وتمضي. يا لك يا عاصم، أدعو الله أن يهديك وأن يعيدك إلى رشدك.
1: معي الآن 3 دراهم، وهي تكفيني لاستعادة ما خسرته في مقامرة الأمس، ولن أسمح لأولئك الأوغاد أن يغلبوني الليلة، ولو أدى الأمر للتشاجر معهم واحدا واحدا.
3: عاصم، عاصم، إلى أين يا ولدي في هذه الساعة المتأخرة؟
1: أبي؟ لا لا لا شيء، إني ذاهب لأتسامر مع بعض الأصدقاء.
3: يا ولدي أراك مرتبكا، فأنا أريد أن أطمئن عليك فقط، ولن أمنعك من المسامرة مع أصحابك، ولكن احذر يا ولدي أصدقاء السوء.
1: إنني أعرف كيف أختار أصحابي، ثم إنك لا تستطيع أن تمنعني، فأنا لم أعد صغيرا، تتحكم بي كيفما شئت.
3: هداك الله يا ولدي، هيا هيا معي لنعود إلى الدار ونتسامر مع والدتك، فأنت وحيدنا وسندنا بعد الله.
1: إيه كفى كفى، فلن أذهب معك، ولا وقت لدي لأتسامر مع عجوزين خريفين مثلكما.
3: هكذا إذن يا أم عاصم، أخذ كل ما لدينا ودفعك بيديه، هذا أمر لا يطاق، سأبلغ عنه قاضي البلدة ليوقفه عند حده.
2: لا لا تفعل يا أبو عاصم، وادعو له بالهداية، إنه ولدنا الوحيد.
3: إنه ولد عاق وجاحد، لا يستحق أن أدعو له بخير، وأنا غاضب عليه إلى يوم الدين.
2: هون عليك يا أبا عاصم، هون عليك يا أبا عاصم، فلعله يعود في الغد وقد ندم على ما بدر منه، ويخزي الشيطان الذي أغواه.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، معك حق يا أم عاصم، سآوي إلى فراشي لعلي أستطيع النوم حتى لا تفوتني صلاة الفجر في المسجد. تصبحين على خير.

0: قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكدأبنا بعد صلاة الفجر. فإننا سنستمع اليوم إلى درس في عقوق الوالدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم.
1: هذا أنا يا شيخ عبد الرحيم، أرجوك أغثني.
0: عاصم، ماذا حدث يا بني؟ ومن أوثقك بالحبال هكذا وألقاك على باب المسجد؟
1: سأروي لك كل شيء يا عم الشيخ، خذني الآن إلى والدي. قبل كل شيء، فقد سمعت بعضا من الدرس الذي كنت تتحدث فيه عندما ألقاني رفاق السوء عند باب المسجد، وقد ندمت على كل شيء بحق والدي.
0: فهمت يا بني. هيا إلى دارك، فقد افتقدت أباك في صلاة الفجر، أرجو ألا يكون قد أصابه مكروه.

0: قطعت لنصحكما، سامحاني سامحاني.
1: لا بأس عليك يا بني، لا بأس عليك يا عاصم، أعلم أنهما قد سامحاك، فقد كانا يدعوان لك بهداية، وقد هداك الله والحمد لله، ولكن لا تعد لغيرها، فإن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ومن وقر والديه أمد الله في عمره ووهب له ولدا يبره، ومن عق والديه قصر الله في عمره ووهب له ولدا يعقه. وتذكر قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالنصر عندها سيتحقق التمكين، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتمكين ماذا سيتحقق؟ ما هي النتائج التي نتوقعها أو نتمناها من النصر والتمكين؟ هذه النتائج حددها الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعطانا قواعد وسنن من خلالها نفهم كل هذه المعادلات. دعونا نتأمل في نتائج النصر والتمكين كما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: ما هي النتائج التي نتوقعها من النصر؟ يعني في بعض الناس يخطئ ويظن أن النصر هو النهاية. النصر ليس النهاية، النصر هو خطوة رئيسية في طريق طويل. النصر هو خطوة نحو التمكين. إذن النصر وسيلة وليس هدفا. وخلونا نشوف الترتيب القرآني لما وصف عليه المؤمنين من أحوال، ثم عندما يحدث النصر كيف ستتغير هذه الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا الآن نحن سنقرأ الآيات ونحللها. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، هجروا، نكبة أصابتهم فاضطروا لترك ديارهم، أجبروا على الانتقال من مكان إلى آخر بسبب إيمانهم ولأنهم لم يتبعوا أعداء الله عز وجل. هذا حالهم، حال الشتات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاحظوا الآية تتكلم أن ما في نصر دفعة واحدة، وإنما سيحدث شد وجذب وشد وجذب. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، إذن سينتصر علينا نهجم عليهم، ينتصر علينا نهجم عليهم، وهكذا. لولا هذا، لو كان فقط هجوم من جهة واحدة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ورأينا هذا الدمار، رأينا لما تكون قوة غاشمة لا يواجهها أحد ستدمر تدمير، تدمر كل شيء. لولا هذا الدفع، تخيلوا لو لم تكن هناك قوة تدفعهم، يعني هم ليس فقط سيدمروا ويشتتوا ويظلموا وينتهكوا الحرمات، ما في أحد يقف أمامهم. نحتاج هذا الدفع، بدونه سيحدث الدمار، وقد رأينا أشكال وألوان من هذا الدمار. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك فيقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. هذا كل سعة الشتات والدمار والمدافعة ستحدث، النتيجة إن نصرتم الله ثبتتم سينصركم، وهو القوي العزيز، من يقف أمامه سبحانه. إذن هذه هي المقدمات. لا، ما هي نتيجة أن نثبت وننصر الله عز وجل؟ ننظر آية أخرى، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قد نكون كثيرين على فكرة، وأيضا مستضعفون في الأرض مثل حال الأمة اليوم. نحن لسنا أقلة، المسلمين في بداية الإسلام كانوا قلة وكانوا مستضعفين، نحن اليوم كثرة ومستضعفين في الأرض. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ما تدري الضربة تأتيك من أين، ما تأتي الدمار القصف القتل يأتيك من أين، يتخطفكم الناس. نتيجة هذا كل ما هو إذا ثبتتم سيحدث النصر، إذا انتصرتم ماذا سيحدث؟ فآواكم بعد التشريد. إذن أول شيء سينتج أن الشتات هذا والتشريد سينتهي، فآواكم وأيدكم بنصره ستنتصروا على أعدائكم، ورزقكم من الطيبات بعد الفقر والضعف والأذى الذي أنتم فيه، أنتم ستصبحوا في رخاء وفي نعمة كبيرة لعلكم تشكرون. إذن هذه هي نتائج النصر الرئيسية الكبرى، وهناك نتائج تفصيلية أكثر من ذلك سنتحدث عنها في حلقات أخرى بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

طلت مثل نور الفجر، تذرف أمل ودموع، تحكي حكايا مسطرة في قلبها الموجوع. كيف العدا لما غزونا وأشعلوها النار، كيف انطفى الصبح وغفى من لوعة النوار. طلت تنادينا وعسى لبت عزايمنا، طلت ويعرفها البدر، هذه حكايتنا.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخباره الطيبة المباركة، ولا بد لنا أن نتعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في عيون أعدائه، وماذا كانوا يقولون عنه. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وظني بالمستمعين الكرام وهم يستمعون إلى هذه الوثيقة العظيمة يتخيلون فيها عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظرون في كل كلمة كان يسأل الأعداء عن هذا النبي الكريم وعن مؤهلاته، وهي مؤهلات كل داعية ناجح، أن يتحلى وأن يتخلق وأن يتهيأ بها. حدث أبو سفيان عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما وقع الصلح، فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا اسمه دحية الكلبي، ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فوصل دحية الكلبي حتى جاء به فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل، فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. قال: فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي. واسمع إلى هذا المشهد. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، أي إن قال أبو سفيان في حق هذا النبي عما أسأله من أسئلة شيئا من الكذب، فأومئوا لي بإشارة أنه يكذب في قوله. فانظر. فقال أبو سفيان: وأيم الله، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم. أول سؤال. قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه مالك، يعني كان من آبائه رجل ملك فهو يطلب ملكه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. انظر، هذه كلمات وصفات لازمة لكل داعية ولكل من يتصدر في دعوة المسلمين، أن يتحلى بهذه الأخلاق وأن يكون صادقا حتى مع أعداء الله. فقال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ انظر إلى هذا السؤال. قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ سخطة له، أي لا يعجبه الأمر، وينظر في أحوال هذا الدين فيرى فيه من العجائب والغرائب. قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ انظر إلى هذه الكلمة ما أروعها. فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. أراد أن يضيف كلمة أبو سفيان وهو يقول والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. كان يحب هو أن يؤلب هرقل عليه وأن يستفز هرقل ليثبت أنهم ما قاتلوه من فراغ، إنما قاتلوه ومعه الدليل ومعهم الحجة. لكنه لا يغدر صلى الله عليه وسلم، وما كان من طبعه الخيانة ولا الغدر صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ زعم أنه نبي. قلت لا. ثم قال لترجمانه، واسمع تعقيب هؤلاء الملوك العظام على رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أوصافه الكريمة، إننا بحاجة إلى أن نتدبر ما يقوله أعداؤنا عنا، وبحاجة إلى أن نتفحص كل كلمة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعين الغير. فقال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. سبحان الله العظيم، وأي حسب أشرف وأعظم وأنبل من حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى قريش، واصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، واصطفاني فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. سبحان الله العظيم، هذه الدعوة ليست لكرسي وليست لمنصب، ولا إن أردت ملكا ملكناك، إنما هي دعوة لله. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه اسمعه هذه الكلمة الطيبة، فعرفت هذا هرقل، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. الله أكبر، الله أكبر. إننا بحاجة إلى وقفة تاريخية أن نقف أعمارنا كلها عند هذه الكلمة، ما كان ليدع الكذب على الناس ثم ليكذب على الله. نحن في مشوارنا اليومي كم نكذب على الناس، وكم نكذب على الله، وكم نكذب في معاملاتنا اليومية وفي معاملاتنا الأخلاقية، وفي مساجدنا وفي بيوتنا وفي تجارتنا وفي أنظمة الربوية. إن حياتنا كلها معجونة بمثل هذا الخلق السيء إلا من رحم. انظروا إلى تشخيص هرقل إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا. انظر إلى هرقل ماذا يقول، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. الله أكبر، الله أكبر. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. انظروا إلى فهم هؤلاء الملوك. الإيمان إذا باشر ونزل في القلوب له بشاشة وله تأثر وله تزايد، ويزيد أصحابه وينتمون إليه ويتمسكون به ولا يرتدون. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث نحن بحاجة دائما إلى أن نجده أمامنا لنجد فيه صفات الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. الله أكبر، الله أكبر. روى الإمام أبو داود قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا ألا يقتله ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. الله أكبر. المسلم لا يغدر لأنه يتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يغدر. لقد جاء حذيفة رضي الله عنه ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، ليلة معركة بدر، فلما رآهم المشركون وقد هاجروا إلى المدينة أمسكوا بهم وقالوا تذهبون لتقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمنعنكم من الخروج. فقال حذيفة لا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المشركون تعطونا عهد الله ألا تقاتلوا معه؟ فقال حذيفة في نفسه الحرب خدعة. قالوا نعطيكم عهود الله ألا نقاتل معه. فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له الأمر، وقالوا يا رسول الله إن الحرب خدعة وما قلنا لهم ذلك إلا لنستطيع الوصول إليك، فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل نوفي لهم بعهودهم ونسأل الله أن يعيننا عليهم. الله أكبر. التزام من العهد والتزام بالعهد وعدم الغدر حتى مع الكفرة. فكيف اليوم حالنا وأحوالنا كمسلمين؟ هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. هذا الرجل إنما يدعي مسألة ظهرت في من قبله فهو متبع له، وطالما أن ذلك لم يفعل فذلك دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، أنه يأتي من العرب. ولو أني، اسمعوا كلام هرقل، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، لو علمت أنني أتمكن من الإتيان إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. الله أكبر، الله أكبر، تعظيما لحقه صلى الله عليه وسلم. أي لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، شرب الماء من تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا واعترافا بنبوته وبقداسته، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. الله أكبر. انظر إلى رؤية هذه، إلى استشفاف هؤلاء الملوك، كيف يرون أن المستقبل آت لهذا الدين وأنه آت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين أي المزارعين الفلاحين، وقيل هم أتباع رجل من الأريسيين كانت تعظمه النصارى اسمه عبد الله بن أريس، ابتدع في دين النصارى أشياء وعظمته النصارى. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. الله أكبر. أبو سفيان يقول حتى ملك بني الأصفر هرقل يخاف من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. الله أكبر. إننا بحاجة عظيمة إلى أن نرى ما يقوله أعداؤنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءنا من الله نور وكتاب مبين. نسأل الله أن ينفعنا ببركة رسول الله، وأن يحقق إيماننا في قلوبنا به صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من سمعنا وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أي وعد حق ذلك الذي نطق به شهر ربيع؟ وإلى أين كان يمضي هذا العالم الحائر لو لم تسعده أنوار وجهك؟ وأي مجد يتبقى للعرب والشرق إن غاب ذكر اسمك المجيد؟ هل جاءكم نبأ العقيدة عندما خرت لها الأيام للأذقان ومحت من الدنيا الفوارق بعدما محت الفوارق فطرة الإنسان؟

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن رجوعهم من الخائبين عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ما أسلم طبعا والآخر خائبين، وقلنا إنهم كيف الأذى اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا وقفنا في قصة وحكاية. بس الحكاية دي هنوقف عندها شوية لأنه في حدثين عظيمين حصلوا، نقولها وبعدين نحكي لكم الحكاية اللي توقفنا فيها أمس. أول شيء من الحدث العظيم إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أحباب، أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا العباس وحمزة، هدول اللي كانوا موجودين. أبو لهب ما أسلم، أبو طالب حنتكلم عنها في الأخير لمن بعد المقاطعة هل هو أسلم أو لا، بعدين نتكلم عنها. الباقين كانوا قدهم ماتوا. طيب حمزة ما كان على الإسلام، لكن فاكرين في البدايات لما كنا بنقول إنه في العصبية والحمية لأهلهم، هذا من مزايا العرب اللي موجودة عندهم. حمزة رضي الله عنه كان في الصيد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، فجاء أبو جهل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فطبعا تألم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. من شاهد هذا الموقف؟ جارية لابن جدعان. لما رجع حمزة بن عبد المطلب من الصيد، فجاءت قالت له انت بتروح بتصيد وابن اخيك بيتلقى من ابو جهل الأذى وسب وسب قبيح جدا. فطبعا هنا الحمية أخذت، والحمية أخذت حمزة رضي الله عنه، فراح ولسه ما خلع ثياب الصيد ومعاه القوس حقه، وكان أبو جهل جالس في الحجر مع مجموعة من قريش في عند الكعبة. فجاء حمزة وضرب أبا جهل ضربة على رأسه، شج به رأسه، يعني احنا بنقول انه جرحه وصار الدم ينزل. فقال له أتسب ابن اخي، وسبه سب قبيحة شوية كده اقرأوها في الكتب، طيب، وانا على دينه اقول ما يقول. هنا قاموا الناس، ابو جهل من بني مخزوم وعبد المطلب من بني هاشم بني عبد مناف، فقاموا بدهم يهجموا على مين؟ على حمزة رضي الله عنه. فقام قال لهم أبو جهل دعوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا. فإذا لأنه عارف نفسه أنه هو غلط على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب حمزة قال الكلمة اللي هي أنه أنا على دينه أقول ما يقول، معناته أنه أسلم. رجع بيته فجلس يفكر حتى شرح الله صدره للإسلام وذهب وأسلم حقيقة. كان في البداية أسلم حمية، ثم بعد ذلك أسلم حقيقة على مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا سبحان الله العظيم، هذا كانت من الأمور من الحوادث العظيمة التي حدثت مع وكانت قوة للمسلمين. الحادثة الثانية وهي من إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يا أحباب كان شديد جدا على المسلمين، كان أكثر من يؤذيهم وأكثر من يعذبهم. طبعا عمر بن الخطاب سبحان الله عظيم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وشدته كانت في الجاهلية أيضا شدته في الإسلام، وكان رجل طوال، يعني كان رجل طويل من طوله. عمر بن الخطاب كان لما يركب على الخيل قدميه تصل للأرض، كان كده وكان شديد جدا. طيب انتوا كلكم عارفين قصة عمر بن الخطاب، احنا حنقولها، لكن هل تتوقعوا ان هي دي كانت في البداية؟ لا، في حادثتين حدثت قبل البداية اللي احنا نعرفها كلنا في كتب التاريخ. الحادثة الاولى انه مرة عمر بن الخطاب لجأ انه يبات برا البيت، يعني تأخر، فقال خليني اسمع ايش يقول محمد. فجاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة،
طيب بقول لكم شيء كده معلومة عرفوها على جنب شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وفضلت القبلة لبيت المقدس حتى بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة ونصف، وعند ذلك نزلت آيات تحول المسلمين إلى الكعبة. يعني في البداية ما كان يصلوا للكعبة، كانت قبلتهم بيت المقدس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كيف كان يصلي؟ كان يحط الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي دائما صلى الله عليه وسلم بين الركنين، الركن اليماني والركن الحجر الأسعد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فجاء عمر بن الخطاب بده يستمع لقراءته، فوقف قال لو جيت قربت منه حيراع حينفجع. فإيش سوى؟ دخل من تحت يعني توب الكعبة وبدأ يمشي يمشي شوية ألين يوصل لفين؟ لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمعه يقرأ فقال هذا قول كاهن. فسبحان الله العظيم، يريد الله أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ يقول وما هو بقول كاهن. طيب فقال قول شاعر، ونزل وكان بيقرأ وما هو بقول شاعر. فكان طبعا سورة الحاقة كان إيش بيقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعجب منه، فقام استغرب من القراءة، وله قول شاعر وله قول كاهن، لأنه إيه لما قال شاعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولما قال كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فوقع بداية الإسلام في قلب مين؟ أول نواة في قلب عمر بن الخطاب. مو هي القصة اللي احنا نعرفها في التاريخ هذيك. طيب في حكاية تانية؟ ايوه في حكاية تانية. لما جو المسلمين يهاجروا للحبشة الهجرة التانية، فكان في واحد من الصحابة اسمه أبو عمارة أو أبو عبد الله، الاسم كده راح عن بالي. المهم فكانت أمه بتنتظره وهو راح علشان يجيب أشياء. مر بيهم عمر بن الخطاب فقال لها أنتم مهاجرين؟ تخيل عمر بن الخطاب يقول لها كده برقة، وهو الشديد اللي كان طبعه حاد ويعادي المسلمين. فقالت له إيوة، مو أنتوا خرجتونا من بلدنا وألجأتونا أنه إحنا نترك بلدنا. إيش قال لها؟ يعني اللي يعرف عمر بن الخطاب يقول اتوقع انه يقوم يضربها يقتلها. قال لها صاحبتكم السلامة. استغربت، راح عمر تركها، جاء ولدها فقالت له انه عمر بن الخطاب عمل كده. فقال لها اتطمعين ان يسلم؟ والله لو اسلم حمار الخطاب حيسلم هذا الرجل. سبحان الله العظيم، يعني شوفوا كيف الرقة اللي كان فيه. نروح الآن للقصة اللي انتوا تعرفوها في التاريخ اللي كانت خاتمة إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما سمع انه الناس بيدخلوا في الإسلام قرر انه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفه وراح يبقى يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قابل واحد كان مسلم ويخفي إسلامه. إيش اللي حصل؟ لما شافه عازم انه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له طب بدل ما تروح تقتل محمد روح شوف ختنك واختك. ختنك مين؟ فاطمة بنت الخطاب، اخت عمر بن ابي بن الخطاب اسلمت، زوجها من؟ سعيد بن زيد. الاثنين اسلموا كلهم. مين كان يعلمهم القرآن؟ خباب بن الارت. خباب بن الأرت كان بيعلمهم سورة طه. فعمر بن الخطاب لما سمع أنه أخته أسلمت وختنه اللي هو زوج أخته قرر أنه يروح يقتلهم هم. غدا إن شاء الله نتعرف إيش اللي حصل مع قصة عمر بن الخطاب وأخته وختنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة كل واحد فينا يقدر يحصل عليها لو قلبه فيه رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. شوف، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مسحة رأس اليتيم مش هتاخد منك ولا مجهود ولا وقت، وانا عايز اقولك ان مسحة الرأس دي مليانة بالحنان اللي طالع من القلب في ايد طيبة بتمسح، وانت بتبص في عينين اليتيم ده وانت بتعملها لوجه الله، مش عاملها منظرة ولا عشان تقول ان انا طيب فالناس تحترمك. متوسط شعر الانسان 120 الف شعرة في رأسه. تمدرك لما تمسح في لحظة على شعر يتيم سنين عمرك قد ايه عشان تعمل 120 الف حسنة ليك بكل شعرة من شعر اليتيم؟ حسنة تتحط في ميزان حسناتك وتطيش قدامها وتضيع قدامها يوم القيامة في الميزان سيئات كتير. دي 120 الف حسنة ان حسناتي يذهبن السيئات. ليه يا رب؟ ليه يا رب العمل في لحظة والثواب اكني بقالي سنين عمري كلها بعمل حسنات؟ عارف ليه؟ ليه يا رب عمل صغير ما ياخدش ثواني بمسح على شعر يتيم أخد 120 ألف حسنة أكني بقالي عمري كله بعمل حسنات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيصحي جوانا حاجة اسمها الرحم الإنساني. كلنا أخوات في الإنسانية ولينا حقوق على بعض بسبب الأخوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الرحم مش بس رحم الدم الأسرة والعيلة، إنما رحم العائلة الكبيرة وهي عائلة الإنسانية. شوف، لما الإنسان يشعر إن اليتيم ده هو ممكن يكون مش من بقية قرايبه ويبقى ثواب مضاعف لو كمان من قرايبك بقت صلة رحم ورحمة يتيم في نفس الوقت عملين. لما الإنسان يمسح على شعر يتيم حتى لو كان مش من بقية قرايبه كأنه بيقول: إذا كنت أنت فقدت أبوك اللي من دمك ولحمك فأنا هكون مكانه، حتى لو كنت في سنك أنا هديك جزء من رحمة الأب اللي دايما بيحن ويمسح على شعر ابنه ويحضنه. إذا كان ركن من أركان الحنية مات من حياتك وهو أبوك، فالركن ده إحنا هنعوضه لك. لن تشعر باختفاء أبوك، على قد ما نقدر هنحاول إن إحنا نعوضك بالحنية. مسحة الرأس لليتيم كناية عن الرحمة والعطف والقلب اللي يشعر بواجبه تجاه إنسان فقد حنية ورحمة أبوه. يوم ما سيدنا جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، أول حاجة النبي عملها بعد ما بلغ وفاة ابن عمه جعفر أم واخد عياله وراح المسجد وقال: من يكفل أبناء جعفر وأنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الصباع اللي احنا بنشاور بيه واللي جنبه، يعني أنت كأنك ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رحيم باليتيم. شوف، أنت عندك احتياج للحسنات واليتيم عنده احتياج للعطف والرحمة، واحتياجك اللي هو الحسنات هتلاقيه عند اليتيم لو اديته احتياجه من العطف. لما ربنا في القرآن اتكلم عن الناس اللي قلوبها أسية اللي ما تعرفش ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ مين ده يا رب اللي بيكذب بدينك؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أهو يدع دي عكس يمسح على شعره، يدع يعني يزقه، واللي بيمسح على شعره بيعطف عليه. عايز أوصيك وأوصي نفسي، دور في العيلة الأول على يتيم واعطف عليه من وقتك ومالك ومن لمستك الرقيقة وعوضه عن غياب أبوه. لو ما لقيتش في العيلة ففي العائلة الإنسانية كثير من الأيتام اللي محتاجين واحد يعطف وياخد بكل شعر على رأسه حسنة لو بس مسح على راسه هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيباً نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يو، شو جابك عنا يا هدى؟ على العموم يلا هاتي صفية الصغيرة أشوف. هاتي تعالي يا ستو تعالي.
1: جيت أطمن عليكم.
0: تطمني ولا تشمتي؟
1: الله يسامحك، المرض والموت فش فيه شماتة، وربنا اللي بيعلم بمعزة عمي يا خالته.
0: اتكتريش حكي، أساساً أنا مش مشتقالك، بس أحسن شغلة عملتيها إنك جبتي صفية الصغيرة خليني أشوفها وأشم ريحتها للغالي يا بنت الغالي.
2: هدى تعالي عندي هالمطبخ شوي.

0: تسامحي ماما هالمرة. المرة الماضية كانت كتير معصبة، وانتي والله انك طيبة وبنت أصول، ورغم كل هذا إجيتي، والله انها تحسب لك. يعني
1: انتو أهلي وناسي وأهل بنتي، مش زعلانة من خالته، بتضلها أم وقلبها محروق برضو.

0: خلاص انتوا سبونا وانا بلحقكم ان شاء الله، بس يصير ابو الفهد وابو ماجد صرت وعد الجماعه.
1: اذا هيك على بركه الله هيني سابقكم انا وعادل.

0: آخ بس والله بابا تعبان كتير يا هدى، تعبان كتير، خايفة نفقده زي ما فقدنا فارس.
1: شدة وبتزول، وبكرة برجع زي الأول وأحسن إن شاء الله.
0: يا رب يا هدى يا رب، والله ما نعرف إيش هالمصايب اللي نازلة تنزل على رأسنا. الحمد لله الحمد لله. كل حال ليش ما جبتي صفية معك؟ والله إني مشتاقة لها وشوفتها بتخفف عني شوي.
1: رح أجيبها بكرة إن شاء الله. أنا اليوم روحت من الجامعة عليكم عشان أشوفكم.
0: كيف محاضرة اليوم يا هدى كانت؟ أنا روحت وما حضرتها من كتر ما كنت تعبانة وحزينة كتير على اللي بصير فينا.
1: هيني رح أقول لك كل إشي، بس خليني أشرب مية بالأول.

0: يا دكتور أمانة، أمانة عليك طمني على حالته.
1: إيه معلش سامحيني، أنا ما بخبي عليك، حالته كتير صعبة. ادعيله أحسن لي.
0: طيب ما بنفع ناخده على مستشفى تاني ولا نسافره برا؟
1: حتى لو نقلناه على أي مستشفى تاني رح يحكوكوا نفس الإشي. المعافى يا رب، الله عافيه.
0: يا رب يا رب يا رب، انت أعلم بحالنا.

0: طلعتي من غير ما تحكي لي يا هدى، هاي رابع مرة تعمليها.
1: أنا حكيت لماما وبابا. لحقت وداد تحكي لك.
0: مالكيش دعوة بوداد، أنا عرفت لحالي، هم طردوك من الدار مش عارف كيف.
1: يخو هذا مرض، وإحنا بنضل أهل مهما يكون، بضلهم هدول أهل فارس.
0: فارس فارس فارس، لخمتينا فارس، استكشفت فارس الله يرحمه.
1: فارس وصاني عليهم، ما بيصيرش المي دم. وانت سيد العارفين، ما كنتش بعرف ان وداد رح تلحق تحكي لك كل اشي هيك.
2: هي شايف يا محمد كيف بتتهمني؟
1: أبدك انت اللي تقتل انا واخويا صح؟
3: هي شايف يا محمد كيف بتتهمني؟
0: روقوا عاد.
4: يا ابو محمد، وداد حاطة هدى براسها ومفارس كمان.
5: يا خوفي بعد ما نموت يا ام محمد ايش بدهم يعملوا فيها؟
4: الله يطول بعمرك، تحكيش هيك.
5: خايف على البنت كتير، ومحمد مهما يكون عنده مرته،
4: والزن مثل السحر، زنيت عليها لتوافق احسن إلها وإلنا، مش راضية.
5: ايه الله يهونها يا رب.
4: احضر لك العشاء؟
5: لا لا لا بلاش عشاء، اغذي لك كاسة ينسون وخلص.

0: مبارك يا هدى الامتياز، مبارك، رفعتي راسنا.
1: قصدك مبارك إلنا.
0: أنا أجيب امتياز؟ بالله عليك، هذا وجه واحدة تجيب امتياز؟ الحمد لله طلعت جيد جدا، بس يشهد الله إني فرحت لك من كل قلبي. والله ربنا عوضك يا عمري، أنا وياكي واحد، فرحتك فرحتي واسمك في مرتبة الشرف كأنه اسمي. الله يفرحك ويهنيك يا رب.
1: بكرة بتعوضيها إن شاء الله، ما تقلقيش.
0: إن شاء الله. شوفي شوفي يا هدى، شوفي هالطقم أحلى، اشتريته لصفية من مصروف الجامعة.
1: كل هذا؟ والله بجنن.
0: كل عام وانت بألف خير يا هدى.
1: يسلموا هالإيدين. وش انت كمان؟ راح عن بالي اليوم انه هو عيد ميلاد صفية، ذكرتيني بفارس الله يرحمه، كان يجيب لي كيك بالفراولة وقتها.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: اليوم عيد ميلاد هدى، ومن أول ما فاتت البيت وهي بغرفتها.
3: معلش يا أبو محمد، سيبيها اليوم شوية، كانت في المقبرة زارت فارس الله يقولها معين.
2: صحيح، حكت لي موصلها محمد وراحت معها. لا
3: هيني قايمة أشوفها.

0: يا هدهد يا حبيبتي، كل عام وانت طيبة.
1: وانت بألف خير يا بابا.
0: صحيح، جبت لك كيكة بس مش زاكية زي اللي انت بتسويها.
1: والله كل اشي منك حلو.
0: لفيت السوق يابا عشان اجيب لك حاجة كنت بتحبيها وانت صغيرة.
1: لا لا لا لا ما تقولهاش.
0: أيوة هي هيا فتحت
1: ستيكرز ستروبري.

0: يعني ألاء قلتي لي خدها جابت امتياز؟ شو عليها؟
1: أنا مبسوطة إلها وكتير كمان،
0: بس برضو يعني أنت بزنبك، ظروفنا اللي مرينا فيها، مرض أبوك وبيع الأرض عشان يسد ديون، برضو مش قليل، كان الله في عونك.
1: والله إنها البنت بنت حلال وبتستاهل كل خير في الدنيا. آخ بس لو تشوفيها اليوم قديش بكت بيكي عند قبر فارس، والله إنها قطعت قلبي. الله يكون بعونك يا هدى، هذا غير مرت أخوها وداد منكدة عليها حياتها، وغير هيك أهلها بيضغطوا عليها يزوجوها.
0: قولي هيك من الأول بدها عريس.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظف معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله،
2: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، سأخرج في هذه الحلقة عن نطاق الإنسان وأتحدث عن الجماد والحيوان والنبات في طاعتها للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وشوقها له صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أستطيع في هذه الحلقة أن أوفي هذا الموضوع حقه، وقد أفردت له كتابا مستقلا، وهو شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت خلاصته في الباب الأول من محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. لكني أشير هنا إشارات لأصل إلى النتيجة، حتى يجري الإنسان مقارنة، الإنسان المسلم مقارنة بينه وبين الجماد والحيوان والنبات. هل يسبق الجماد في طاعته ومحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المفروض، أم يسبقه الجماد في محبته وطاعته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون الجماد خيرا من الإنسان؟ خيرا من الإنسان. من جملة الأمور التي ذكرتها في ذلك الكتاب ما تواتر من قصة سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجود الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام طلبوا أن يسجدوا هم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فرفض صلى الله عليه وسلم. وورد هنا حديثان في هذا الموضوع، يعني لفظان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لفظ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا ما لنا علاقة فيه. لكن الذي أريد أن أقوله هنا هو قوله عليه وآله الصلاة والسلام: ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. وكلمة شيء هذه من ألفاظ العموم، تطلق على كل موجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك ذكر في القرآن الكريم كما أوضحت ذلك في الإدراك عند الجمادات، كيف هذه الجمادات عابدة ومطيعة ومسبحة ومحبة وإلى آخره. فسأذكر نماذج من هذه الجمادات وتعلقها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولا الجبال. في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد، فاهتز الجبل فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سكت. وجاء ذلك مثله من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على جبل حراء في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير على جبل حراء، فاهتزت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. فسكن. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه على جبل ثور أعثبير في مكة، ومثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. في حديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز أيها الإخوة ليس اضطرابا، إنما هو هزة الطرب، الانتعاش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذه الأجبل معاملة العقلاء، لما ضرب الجبل برجله ثم خاطبه: أسكن حراء، أثبت أحد، فسكن، طاع، امتثل. إذا كان الجبل وهو أصم صخر صلد يستجيب للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، فما موقفك يا أيها المسلم؟ هذا القمر الذي نراه في السماء، كفار قريش كما جاء في حديث أنس بن مالك المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر
6: في صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، والحديث متواتر. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان في منى في الليل، القمر ساطع، أشار إليه عليه الصلاة والسلام بيده فانفلق القمر إلى فلقتين، نزلت واحدة هنا وواحدة هنا ثم التحمتا. أنت تقرأ قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وفي حديث أنس: اشهدوا اشهدوا في ابن مسعود 3 مرات، أشهدهم على هذه الآية الربانية السماوية. وقد ثبت أثبت العلم الحديث مؤخرا هذا الانشقاق، وأخذت الصور إلى هذا الصدع الموجود في القمر. لما رجع الشق الثاني إلى الأول لم يعود كما كان، أملس السطح، أملس، لا، نزل واحد على واحد صار هكذا، والصدع موجود الآن في القمر. والصور التي نشرتها وكالة ناسا واضحة صريحة في هذا الموضوع. قارن ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لفتح مكة، الكعبة المشرفة وجدت لتكون رمزا للتوحيد، لكن الشيطان الذي دخل على عمرو بن لحي الخزاعي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجعل الناس يعبدون الأصنام، لم يكن قبل عمرو بن لحي الخزاعي لم يكن أصنام موجودة في جزيرة العرب، فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجعل كفار قريش الكعبة المشرفة موئلا ومحطا ومركزا للأصنام. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى المتفق عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة وما حولها كان 60 و300 نصب صنم موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الكعبة المشرفة وبيده القوس، كان يشير بسية القوس ويقول: وقد جاء الحق وزهق الباطل. الأصنام تتساقط على أقفائها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، مع أن الشيطان قد ثبت أرجل الأصنام بالرصاص في الأرض حتى لا تتزعزع، ولكن لما يشير عليه الصلاة والسلام بيده وقل جاء الحق وزهق الباطل يقع الصنم. كيف تستجيب؟ كيف تستجيب؟ من الأولى بالاستجابة يا أيها المسلم، أنت أم الصنم؟ أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث دلالة على تلازم الاعتقاد مع العمل، وأن المراد بالعبادات غايتها ومعناها مع القيام بها، كما يوضح الحديث الأركان الخمسة للإسلام.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني الكرام، مرة خطر ببالي أنني أقرأ في القرآن العظيم والله يحب المتقين، إن الله لا يحب الكافرين. يعني أحيانا أشعر بأن الله يحب بعض الأشخاص وبعض الصفات ولا يحب أشخاصا أو صفات من اتصف بصفات أخرى. فحصرت الصفات التي يحبها الله عز وجل والأشخاص الذين يحبهم، والصفات والأشخاص الذين لا يحبهم الله عز وجل. فعلت هذا لنفسي في يوم من الأيام من أكثر من 20 سنة، وما خطر ببالي سبحان الله أن أعرضها على الملأ هكذا، ولكني أقولها لكم عسى أن تستفيدوا منها. إن الله عز وجل ذكر لنا صفات وذكر لنا أشخاصا في القرآن العظيم يحبهم، فمن هؤلاء قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسن أيها الإخوة هو الذي يحسن إلى غيره، معنى هو إنسان إيجابي، إنسان خيره متعدي إلى الآخرين لأنه يحسن إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عن مرتبة من مراتب الدين هي أعلى المراتب، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك، فهي أعلى المراتب. والمحسن هو الشخص الإيجابي في المجتمع، فالله عز وجل يحبه. كذلك سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين بوزن جمع تواب، والتواب بوزن فعال، يعني كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. تاب يتوب، رجع يرجع، كثير الرجوع إلى الله. كلما أخطأ رجع مباشرة، لم يصر على الذنب. ويحب المتطهرين، المتطهرون هم الذين يتوضؤون ويغتسلون ويبقون على طهارة في أغلب أحوالهم. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. المتقين هم المتصفون بالتقوى، والتقوى كما ذكر علماؤنا هي فعل الواجبات وترك المنهيات. والله يحب الصابرين. الصابرون هم الذين يصبرون على ما يأتيهم من بلاء، ويصبرون نفسهم على طاعة الله عز وجل، ويصبرون نفسهم عن معصية الله عز وجل. ولعلنا نفرد لهذا حلقة في هذا البرنامج. إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين هم الذين يمارسون الأسباب ويعتمدون على مسبب الأسباب. وبعد أن يأخذ بالأسباب، مثلا الطالب يدرس ثم يقول توكلت على الله، التاجر يشتري البضاعة ويشحنها ثم يقول توكلت على الله، المزارع يزرع الأرض ويبذرها ثم يقول توكلت على الله. هذا هو التوكل. إن الله يحب المقسطين. المقسطين من القسط وهو العدل. نعم، أقسط يقسط فهو مقسط، والجمع مقسطون، يعني هم العادلون الذين يعدلون على أنفسهم ويعدلون على الآخرين، فلا يجعلون أنفسهم يظلمون غيرهم، هم مقسطون. والنوع السابع إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأن يجعلنا من المتقين ومن المحسنين ومن التوابين ومن المتطهرين. اللهم آمين. وفي حلقة قادمة نتكلم عن الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلنا من الذين لا تحبهم يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيب أبو محمد الفارسي، يقولون كان الحسن يعني البصري يجلس في مجلسه الذي يذكر فيه في كل يوم، وكان حبيب أبو محمد يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار، وكان غافلا عما فيه الحسن، لا يلتفت إلى شيء من مقالته، مشغول بالدنيا، هذا الذي نترجم له وهو من الأولياء. قال: إلى أن التفت إليه يوما الحسن البصري فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. سبحان الله يا أخوان، مرات جلسة مع رجل صالح بتكون سبب في تغيير مسيرة حياتك. يعني الرجل حبيب أبو محمد الفارسي كان ماله ملتفت للإقبال على الله، مشغول بيع وشراء وأكل وشرب وزواج وطلاق وشهادات وخبرات وبيت وسيارة، واشتريت بوت جديد، واشتريت جاكيت جديد، واشتريت ساعة جديدة، وغيرت جوالي، واشتريت بيت، اشترينا مزرعة، وهلأ عم صميت بدي وفي علي ديون. هيك مشغول يعني في الحياة الدنيا، ما له ملتفت يعني للإقبال على الله. الحسن البصري كمان مشغول في التدريس والتعليم والذكر. يوم من الأيام الحسن البصري راح لعنده، أو هو جاء إلى الحسن، التفت إليه يوما، قال: فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. خلص، شو يعني سار في طريق القوم؟ يعني هو عم يبيع ويشتري ويتزوج، بس صار ملتفتا إلى أمر الله تعالى، كمان بده يجمع مع بناءه للدنيا بناءه للآخرة. فمرات جلسة مع رجل صالح بتغير لك مسيرة حياتك، ونسأل الله السلامة بالعكس، مرات جلسة مع رجل فاجر يخشى أن يأخذك إلى مكان غير جيد، خاصة إذا كان الإنسان فارغ. هلا الإنسان اللي له التزام، اللي له شيخ، له مربي، له أصحاب صالحين، لو قعد معه إنسان غير جيد يعني هو بيأثر، بس تأثير ضعيف، لأنه هذا الرجل له مرجعية، له أصحاب، له شيخ، له يعني له جلسات أخرى. بس هلأ إذا واحد فارغ ما له سيء وما له شرير، بس كمان ما له كتير خير، عادي. أم أجا قعد معه واحد بعيد من هون من أهل الفجور، يخشى بجلسة واحدة ياخده بطريق غير جيدة. وأنتم تعلمون وتشاهدون وتأتيكم قصص، يعني الذين يقعون في المحرمات أكثرهم هو ما كان خاوي الذهن من هذا الحرام، لكن جالس واحد مرتكب لهذا الحرام فأخبره، علمه، أسر له، تركه ومشي. أما ذاك بدأ يمشي بهذا الطريق، إنه أخي بجرب شوف شو بيصير. يعني نسأل الله السلامة، حتى الذين وقعوا في المخدرات، حتى الذين وقعوا في الفحش، كيف هيك؟ يعني هو في جلسة مع إنسان، ولعلها جلسة واحدة، يعني قاعد معه بعدين مشي، بس بقيت وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تأخذ هذا الكلام وتعيده وتبدئه إلى أن أوقعته في السوء. فاجتهدوا يا أخوان أن يعني تزوروا الصالحين، وأن تجالسوا الصالحين، وأن تكونوا مع الصالحين. عشان هيك الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد باباً، باب زيارة أهل الخير، وله تتمة يعني العنوان زيارة أهل الخير أو أهل الفضل. كثير منيح أنت تزور أهل الفضل، تجالس أهل الفضل. هلأ مجرد زيارتهم منيحة، مجرد عيادتهم منيحة، بس هو المطلوب أنك تلتزم، أنت تلتزم، خلاص تلتزم مع أهل الخير وأهل الفضل إلى أن يتوفاك الله تعالى معهم. كلما نظر الله تعالى إليك نظر إليك معهم، مع أهل الخير. فهذا حبيب أبو محمد الفارسي نحن الآن مدون اسمه في كتب الأولياء. قال هو ما كان لا بالأولياء ما له ملتفت له الأمر، بس جالس الحسن البصري هالجلسة سبحان الله، الله ألقى الهداية في قلبه ومشى في هذا الطريق واستمر. هلأ حنقرأ شيء من ترجمته إلى أن يعني آخر حياته. قال وكان حبيب أبو محمد الفارسي مجاب الدعوة. سبحان الله، هي موهبة كمان، هو لا ريب لأن الله عز وجل يجيب دعاء العباد، بس الله يختص برحمته من يشاء كمان. يعني هلأ واحد، نحن كلاتنا بنعود نقرأ صفحة قرآن، واحد بيحفظها بأول 5 دقائق، إذا قلنا يلا يا جماعة وزعوا مصاحف بدنا نحفظ قرآن، هلأ واحد بيناتنا ب5 دقائق بيقول أستاذ أنا حفظتها، واحد ربع ساعة، واحد نص ساعة، واحد ساعة، واحد بيقول لك والله صلي ساعة بعيد فيها وابدأ ما انحفظ، حفظ سطر. الله بيختص يعني العباد، سبحان الله، في واحد عنده يعني ذاكرته جيدة. قلت لكم مرة حتى بالأكل في ناس ما شاء الله بالأكل هيك بيقطع. يعني مرة كنا في رحلة أخذين يعني كل الأخوة في دورات القرآن أخذينه الرحلة، وكانوا أساتذة، كل أستاذ معه 20-30 واحد. فأذكر يعني الشباب عم يلعبوا أو يسبحوا، فقاعدين الأساتذة مع بعض، ففي واحد من الأساتذة قال في معنا أخ بيحضر معنا بياكل 13 رغيف. الله أكبر، 13 رغيف؟ قال إيه، نالو موجود هون؟ قال إيه. نالو والله معلش تناديله، شو هالرجل اللي بياكل 13 رغيف؟ والله جاء به، ندهله يعني إجا، ما يعني صحته عادي، ما ليس لا سمين ولا نحيف، يعني عادي طويل بس البركة. نالو كم رغيف تاكل على الوجبة؟ قال يعني 12-13. نالو شو بتشتغل حضرتك؟ قال عتال حمال. نالو قديش بتحمل؟ قال يعني مثلا إذا في برميل 200 كيلو بدف، شو هيك بندفش يعني 200 كيلو. الله أكبر، بجوز نحن 10 بيناتنا ما بنقدر. يعني الله عز وجل بيعطي ناس مواهب. في ناس فعلا عنده قدرة بدنية عالية، واحد قدرة ذهنية عالية، واحد قدرة روحية عالية، واحد الله بيختصه بإجابة الدعاء، هو لا ريب بأن الله يجيب كل من سأله، بس في واحد الله بيعطيه أكثر من العباد، يختص برحمته من يشاء. فكان مجاب الدعوة. لهم في فائدة يا أخوان، أنه أنت مرات تدعو إنسان إلى الله بيصير هذا أحسن منك في طريق الالتزام. طبعا كله بروح بصحيفتك، شغلة كثير منيحة، بصير الله بيعطيه يعني أمر أحسن من أمريكا في شيء معين. شو علي؟ شو علي؟ أنت افرح أنك كنت سببا في إيصال الخير لهذا العبد. وقال جعفر كان حبيب أبو محمد رقيقا من أكثر الناس بكاء، بكى ذات ليلة كثيرا، فقالت زوجته لم تبكي يا أبا محمد؟ فقال لها حبيب دعيني، فإني أريد أن أسلك طريقا لم أسلكه قبل. يريد طريق الموت، يبدو يعني خايف أن يموت. ألا ترى أنا رايح مشوار بعمري ما رحته. وكان حبيب يقول والله إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. نوع من أنواع اللعب يلعبوا الأولاد الصغار. قال الشيطان يلعب بالقراء، يعني قراء القرآن وقراء الحديث والمدرسين والمشايخ. ولو أن الله دعاني يوم القيامة فقال يا حبيب، فقلت لبيك، فقال جئني بصلاة يوم أو صوم يوم أو ركعة أو سجدة أو تسبيحة اتقيت عليها من إبليس أن يكون طعن فيها طعنة فأفسدها، ما استطعت. قال الله وكيلك يا زوجتي أخويا أيها الأخ، أنا خايف على حالي، يمكن إذا الله بيقول لي جيب لي ركعة واحدة ما كان فيها وسوسة إبليس، عجب، رياء، كبر، تباهي، اعتداد بالنفس. قال ترى الشيطان يلعب بالعلماء بالقراء من هذا الباب. مرات واحد بتعلم عالم بيصير بقى أنا أحسن منكم كلكم، مو شرط يقول، بس هو فعلا بقلبه هيك أنه مين هاد عم يحكي معي، مين هاد يعني جاي يناقشني، شي بيخوف. آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. شيء بيخوف الواحد يا أخوان، كل ما طلع أكثر بيخاف أكثر، لأن السقوط بيصير في هاوية وفي ردى. فأنت إذا الله فتح عليك في الذكر فدير بالك، إذا دخل ترى إبليس لإلك من باب الذكر أنك أنت شغلة كثير منيحة، لعلك تهلك بسبب هذا الأمر. وأنين المذنبين خير عند الله تعالى من إعجاب الطائعين. ولأن أبيت نائما خير من أن أبيت قائما مدلا، يعني طول الليل قائم الليل بس شو أنا شايف حالي بقى، أنا كنت قائم الليل أنتوا كلكم نايمين، لا يا ريتك نمت أحسن من كل القيام تبعك. فحبيب بيقول والله ترى أنا بخاف، يمكن إذا الله اللي يجيب ركعة أو صيام يوم أو شيء بس خالص من أي يعني دخيلة من دخائل الشيطان، قال ما قدرت. وكان حبيب يقول لا تقعدوا فارغين فإن الموت يليكم. في حدا وراك عم يستنى يعني، لا تقعد فارغ. شوف الأولياء يستفيدون من وقتهم، ما عندهم وقت ضائع، يعملون أعمال كثيرة صالحة بس قلوبهم لا يعجبون بأعمالهم، ويتكلون على ربهم ويخافون أن لا يكون هذا العمل صحيحا أو خالصا، ما هيك بيستفيد من وقته. طاعة عبادة إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. وكان حبيب في مناجاته يقول لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. ما شاء الله بخاطب الله. لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. من لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. كان جار لحبيب أبي محمد اسمه إسماعيل بن زكريا، كان يقول كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه، وإذا أصبحت سمعت بكاءه، فأتيت أهله فقلت ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ فقالت لي يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح، وإذا أصبح أن لا يمسي. يا أمي جين من الموت، مع أنه ما شاء الله بيستغل وقته وإقبال على الله وصلوات، وخايف من الله أنه يمكن أعمالي مو خالصة لوجهه الكريم، وبيقول له لرب العالمين إنك لتعلم أني أحبك، ولا قرت عين لمن لم تقر عينه بك، مع هيك يبكي. وقالت امرأة حبيب أبي محمد كان يقول إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وافعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته أرأى رؤيا، شايف منام أنه يعني هو بده يموت هيك؟ قالت لا، هذا يقوله كل يوم، كل يوم هيك بيقول لي إذا أنا متت فلان يغسلني، وعملي هيك، والوصية محطوطة بالأرنة الفلانية، ورجعي هالغرض الفلاني لفلان. وعن عبد الواحد بن زيد أن حبيبا أبا محمد جزع جزعا شديدا عند الموت، فجعل يقول بالفارسية أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي يا حبيب هات تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء، فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. يقول عبد الواحد راوي
1: هذه القصة.
0: هذا عبد الله 60 سنة مشتغلا به ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط، فأي شيء حالنا؟ وغوثاه بالله. عم بيقول شو بدنا نقول نحن؟ لسه واحد مشغول بالله ومقبل على الله وهيك عم بيقول، لك أنا شو بدي أقول؟ وقال أحمد بن عبد الله: كان حبيب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حديثا مسندا. يعني هو اشتغل بالعبادة، بس أنه هل اشتغل بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد؟ قال: لا، نحن لا نعرف له حديثا مسندا. هون في فائدة، بس قبل هذه الفائدة يا أخوان، يعني هلأ أنا إذا قرأت هيك رجعت قريت ما قرأته عليكم، يعني أنا إذا بدي صير مثل حبيب أبو محمد، تصير أنت مثل حبيب أبو محمد، شلون؟ شو ساوي أنا؟ يعني شو أعمل؟ هلأ أنا شفت في أمرين اثنين، الأمر الأول ألا تضيع وقتك، والأمر

بس انت شو انه منيح، انا منيح احسن من غيري بكثير، شوف غيري شو بيساوي، انا احسن منهم بكثير. متى ما رضيت عن نفسك تبدا المعاصي. مره ساويت درس اسمه قرار توقف. هو الواحد لما بيرضى عن نفسه بيقوم بيقرر يتوقف. هلا مثلا اذا واحد اخذ شهاده جامعيه بقول لك انا منيح خلص الحمد لله صار معنا ليسانس، شو بدك احسن من هيك؟ متى ما قرر يتوقف هو نفس قرار التراجع، لانه العلم عم يمشي وهو واقف، فمعناته هو الحقيقه عم يتراجع. هلا اذا واحد صار معه 50 مليون ليرة سوري يعني، بقول لك خلص الحمد لله 50 مليون الله مفضل يعني، الناس ما معه عشرون، ما معهم مليون، ما معهم 500 ألف حاجة أخي. اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف هي نفس اللحظة تبع التراجع، لأنه العملة عم تتغير على قيمتها، 50 مليون عم ينزلوا وانت عم تصرف منه. هلأ بالإقبال على الله، اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف أنه أنا الحمد لله منيح، هاي خطبة جمعة بحضر وبيجي درس بالأسبوع والحمد لله بصلي وما بأذي حدا. اللحظة اللي بتقرر فيها أنك منيح هيك، أنا هيك منيح، ترضى عن نفسك وتتوقف، هي نفس اللحظة اللي تتراجع، لأنه الشهوات كتيرة والفتن كتيرة والنغيصات كتيرة، وكل ما كبرت كثرت يعني الفتن من حولك، وكل ما اقترب يوم إضافي إلى يوم القيامة عم تزداد هالفتن، معناته أنت عم تتراجع. لذلك احذروا يا شباب، احذروا يا أيها الإخوة أن يرضى أحدكم عن نفسي. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. مو عايش لسعتك، أقبل على الله. وربما تتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أحد الرمضانات في أول عشر، فأراد أن يخرج من الاعتكاف، عرض له جبريل قال ما تطلبه أمامك. رجع اعتكف العشر الثاني، يوم 20-21 بده يطلع من الاعتكاف، عرض له جبريل ما تطلبه أمامك. ربما ما تطلبه أمامك، ربما الفتح الذي سيأتيك ليك، وها لا تجي تقول حاجة أنا هيك حاجة بكفي، لا ما بكفي، ما دمت عايش بدك تزداد. الإسلام يحتاجك، خدمة الدين تحتاجك، هذه الكرة الأرضية مين مسؤول عنها؟ أنت مسؤول أن تنشر هذا الدين وحدك في كل الكرة الأرضية، مو أنت إني جاعل في الأرض خليفة، مين الخليفة؟ أنت. مو أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو لازم تشتغل شغله، ولا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا شو بيشتغل؟ بس بيصلي وبيحضر خطبة جمعة ودرس بالأسبوع بيقول حاجة الحمد لله ممتاز، أنا هيك بيعمل، ولا يبقى في عمل الدعوة إلى أن يتوفاه الموت؟ يبقى. هلأ أنت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب من الله عز وجل والله بعينك. الفقرة الأخيرة، فهذا ما نفيده إذا أنا بدي صير مثل حبيب أبو محمد، استغل وقتك لا تضيع من وقتك شيئا، ورقم 2 اتهم نفسك ولا ترضى عليها لتزداد، تبقى في ازدياد القرب. هلأ ختم المؤلف يقول قال أحمد بن عبد الله كان حبيب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حديثا مسندا. هذه نقطة بعلم الحديث كثير مهمة يا أخوان. علماء الحديث الله يرضى عنهم لم يرضوا أن يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين وفقط، أنه أنت صالح أنا بأخذ منك حديث النبي، لا ما بيكفي، صالح على العين والرأس. بس بدنا شغلة تانية غير الصلاح، ضبط. هلا في واحد صالح بس بينسى، يعني اذا حد انت حكيت له سيره بده ينقلها لغيرك بينسى نص الموضوع، مو كل الصالحين حفظهم جيد. فكانوا بده يكون صالح واحد، هذا بسموه عدل، اذا عدله ضابط بياخذوا منه الحديث، اما عدل مو ضابط ما بياخذوا حديث، وضابط مو عدل كمان ما بياخذوا منه الحديث، وهذا من انصافهم الله يرضى عنهم. بقى حبيب ابو محمد مع انه مسجل اسمه في الاولياء، بس قال ما اسند ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا ذكر الناس بالأمانة، فقال: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. نبينا عليه الصلاة والسلام كان معروفا قبل بعثته بأنه الأمين، كانوا يسمونه الأمين. لما اختلفت قريش من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، واتفقوا على أن يحكموا أول داخل، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القوم: جاء الأمين، جاء الأمين. ولما بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وبدأت قريش تتهمه بذلك الإفك المختلق الذي اختلفوا فيه، فتارة يقولون ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مجنون، وتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال النضر بن الحارث، وقد كان كافرا لكن قال كلمة حق، قال: يا معشر قريش، قد كان محمد فيكم أرضاكم، أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا دب الشيب في صدغيه وأتاكم بما لا تعرفون قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. هذا الرجل في لحظة من لحظات صحو الضمير كما يقال شهد بهذه الشهادة، قال: ما هو بساحر. من أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أن كفار مكة رغم مخالفتهم له وعنادهم إياه، إلا أنهم كانوا يأمنونه على ودائعهم. لما أراد أن يخرج صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا إلى ربه، استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. ومن أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما فتح الله له مكة وطلب مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الشيبي، ودخل عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المشرفة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضوان الله عليهما، جاءه عمه العباس فقال له: يا رسول الله، اجمع لنا بين السدانة والسقاية، يعني نكون سدنة للكعبة كما أننا القائمون على أمر زمزم. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أين عثمان بن طلحة؟ فلما جيء به قال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، على ألا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به ساعة من ليل أو نهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الأمانة إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه. إخوتي وأخواتي، كثير من الناس يظنون أن التدين مجرد مظاهر وأشكال أو مجرد شعائر للتعبد، فإذا خلا أحدهم بحرمة لله انتهكها، ولربما تمتد يده إلى ما لا يحل له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الأمانة وأن يجنبنا الخيانة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن رجوعهم من الخائبين عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ما أسلم طبعا، والآخر خائبين، وقلنا إنهم كيف الأذى اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا وقفنا في قصة وحكاية. بس الحكاية دي هنوقف عندها شوية لأنه في حدثين عظيمين حصلوا، نقولها وبعدين نحكي لكم الحكاية اللي توقفنا فيها أمس. أول شيء من الحدث العظيم إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أحباب، أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا العباس وحمزة، هدول اللي كانوا موجودين. أبو لهب ما أسلم، أبو طالب حنتكلم عنها في الأخير لمن بعد المقاطعة هل هو أسلم أو لا، بعدين نتكلم عنها. الباقين كانوا قدهم ماتوا. طيب حمزة ما كان على الإسلام، لكن فاكرين في البدايات لما كنا بنقول إنه في العصبية والحمية لأهلهم، هذا من مزايا العرب اللي موجودة عندهم. حمزة رضي الله عنه كان في الصيد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، فجاء أبو جهل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فطبعا تألم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. من شاهد هذا الموقف؟ جارية لابن جدعان. لمن رجع حمزة بن عبد المطلب من الصيد، فجاءت قالت له انت بتروح بتصيد وابن اخيك بيتلقى من ابو جهل الأذى وسب وسب قبيح جدا. فطبعا هنا الحمية اخذت، والحمية اخذت حمزة رضي الله عنه، فراح ولسه ما خلع ثياب الصيد ومعه القوس حقه، وكان أبو جهل جالس في الحجر مع مجموعة من قريش في عند الكعبة. فجاء حمزة وضرب أبو جهل أبا جهل ضربة على رأسه، شج به رأسه، يعني احنا بنقول انه جرحه وصار الدم ينزل. فقال له أتسب ابن أخي، وسبوا سب قبيحة شوية كده، أقرأوها في الكتب. طيب وأنا على دينه أقول ما يقول. هنا قاموا الناس، أبو جهل من بني مخزوم وعبد المطلب من بني هاشم بني عبد مناف، فقاموا بدهم يهجموا على مين؟ على حمزة رضي الله عنه. فقام قال لهم أبو جهل دعوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا. فإذا لأنه عارف نفسه أنه هو غلط على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب حمزة قال الكلمة اللي هي أنه أنا على دينه أقول ما يقول، معناته أنه أسلم. رجع بيته فجلس يفكر حتى شرح الله صدره للإسلام وذهب وأسلم حقيقة. كان في البداية أسلم حمية، ثم بعد ذلك أسلم حقيقة على مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا سبحان الله العظيم، هذا كانت من الأمور من الحوادث العظيمة التي حدثت مع وكانت قوة للمسلمين. الحادثة الثانية وهي من إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يا أحباب كان شديد جدا على المسلمين، كان أكثر من يؤذيهم وأكثر من يعذبهم. طبعا عمر بن الخطاب سبحان عظيم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وشدته كانت في الجاهلية أيضا شدته في الإسلام، وكان رجل طوال، يعني كان رجل طويل من طوله. عمر بن الخطاب كان لمن يركب على الخيل قدميه تصل للأرض، كان كده، وكان شديد جدا. طيب انتوا كلكم عارفين قصة عمر بن الخطاب، احنا حنقولها، لكن هل تتوقعوا ان هي دي كانت في البداية؟ لا، في حادثتين حدثت قبل البداية اللي احنا نعرفها كلنا في كتب التاريخ. الحادثتين، الحادثة الاولى انه مرة عمر بن الخطاب لجأ انه يبات برا البيت، يعني تأخر، فقال خليني اسمع ايش يقول محمد. فجاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة،
طيب بقول لكم شيء كده معلومة عرفوها على جنب شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وفضلت القبلة لبيت المقدس حتى بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة ونصف، وعند ذلك نزلت آيات تحول المسلمين إلى الكعبة. يعني في البداية ما كان يصلوا للكعبة، كانت قبلتهم بيت المقدس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كيف كان يصلي؟ كان يحط الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي دائما صلى الله عليه وسلم بين الركنين، الركن اليماني والركن الحجر الأسعد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فجاء عمر بن الخطاب بده يستمع لقراءته، فوقف قال لو جيت قربت منه حيراع حينفجع. فإيش سوى؟ دخل من تحت يعني توب الكعبة وبدأ يمشي شوية ألين يوصل لفين؟ لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمعه يقرأ فقال هذا قول كاهن. فسبحان الله العظيم، يريد الله أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ يقول وما هو بقول كاهن. طيب فقال قول شاعر، ونزل وكان بيقرأ وما هو بقول شاعر. فكان طبعا سورة الحاقة كان إيش بيقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعجب منه، فقام استغرب من القراءة، وله قول شاعر وله قول كاهن، لأنه إيه لما قال شاعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولما قال كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فوقع بداية الإسلام في قلب مين؟ أول نواة في قلب عمر بن الخطاب. مو هي القصة اللي احنا نعرفها في التاريخ هذيك. طيب في حكاية تانية؟ ايوه في حكاية تانية. لما جاء المسلمين يهاجروا للحبشة الهجرة التانية، فكان في واحد من الصحابة اسمه أبو عمارة أو أبو عبد الله، الاسم كده راح عن بالي. المهم فكانت أمه بتنتظره وهو راح علشان يجيب أشياء. مر بيهم عمر بن الخطاب فقال لها أنتم مهاجرين؟ تخيل عمر بن الخطاب يقول لها كده برقة، وهو الشديد اللي كان طبعه حاد ويعادي المسلمين. فقالت له ايوه، مو انتوا خرجتونا من بلدنا والجأتونا انه احنا نترك بلدنا. ايش قال لها؟ يعني اللي يعرف عمر بن الخطاب يقول يتوقع انه يقوم يضربها يقتلها. قال لها صاحبتكم السلامة. استغربت، راح عمر تركها، جاء ولدها فقالت له انه عمر بن الخطاب عمل كده. فقال لها اتطمعين ان يسلم؟ والله لو اسلم حمار الخطاب حيسلم هذا الرجل. سبحان الله العظيم، يعني شوفوا كيف الرقة اللي كان فيه. نروح الآن للقصة اللي انتوا تعرفوها في التاريخ اللي كانت خاتمة إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما سمع انه الناس بيدخلوا في الإسلام قرر انه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفه وراح يبقى يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قابل واحد كان مسلم ويخفي إسلامه. إيش اللي حصل؟ لما شافه عازم إنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له طب بدل ما تروح تقتل محمد، روح شوف ختنك وأختك. ختنك مين؟ فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب أسلمت، زوجها من؟ سعيد بن زيد. الاثنين أسلموا كلهم. مين كان يعلمهم القرآن؟ خباب بن الأرت. خباب بن الأرت كان بيعلمهم سورة طه. فعمر بن الخطاب لما سمع أنه أخته أسلمت وختنه اللي هو زوج أخته، قرر أنه يروح يقتلهم هم. غدا إن شاء الله نتعرف إيش اللي حصل مع قصة عمر بن الخطاب وأخته وختنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: قلت لك أعطني الدراهم وإلا أخذتها عنوة، فأنا لا يهمني بكاؤك، هيا هاتها.
1: يا ولدي هداك الله، لقد أخذت كل ما نملك ولم يتبقى معنا إلا ما يكفينا قوت يوم واحد. صدقني يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تأخذها، أرجوك.
0: أنت كاذبة.
1: ماذا يا عاصم؟ أتقول لأمك أنها كاذبة؟
0: أعرف أين تخبئين الدراهم وسأأخذها غصبا عنك.
1: لا يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تكسر الصندوق، خذ المفتاح وافتحه وخذ ما تجده من دراهم.
0: يا لك من امرأة مخادعة، هات المفتاح.
1: خذ يا ولدي، ها هو المفتاح.
0: 1، 2، 3، 3 دراهم فقط؟ لا، هذا لا يكفي.
1: أقسم لك يا ولدي أن هذا كل ما نملكه، وإن أخذتها كلها فلن نجد أنا ووالدك درهما نشتري به طعاما.
0: لن تموتا جوعا، سأمضي الآن وسأعود في الغد لآخذ المزيد، أفهمت؟ هيا دعي ثوبي لأمضي الآن، هيا.
1: يا ولدي امضي، امضي صاحبتك السلامة، ولكن أرجوك، أرجوك يا عاصم أن تدع لنا درهما واحدا، درهما واحدا فقط كي نشتري قوتنا يا عاصم.
0: قلت لك دعي ثوبي، هيا دعي ثوبي.
1: يا عاصم، يا عاصم أرجوك، أرجوك يا عاصم أرجوك.

0: لك يا عاصم، أدعو الله أن يهديك وأن يعيدك إلى رشدك.
1: معي الآن 3 دراهم وهي تكفيني لاستعادة ما خسرته في مقامرة الأمس، ولن أسمح لأولئك الأوغاد

0: ولدي في هذه الساعة المتأخرة.
1: أبي؟ لا لا لا شيء، إني ذاهب لأتسامر مع بعض الأصدقاء.
0: يا ولدي، أراك مرتبكا، فأنا أريد أن أطمئن عليك فقط، ولن أمنعك من المسامرة مع أصحابك، ولكن احذر يا ولدي أصدقاء السوء.
1: إنني أعرف كيف أختار أصحابي، ثم إنك لا تستطيع أن تمنعني، فأنا لم أعد صغيرا، تتحكم بي كيفما شئت.
0: هداك الله يا ولدي، هيا هيا معي لنعود إلى الدار ونتسامر مع والدتك، فأنت وحيدنا وسندنا بعد الله.
1: إيه كفى كفى، فلن أذهب معك، ولا وقت لدي لأتسامر مع عجوزين خريفين مثلكما.
0: هكذا إذن يا أم عاصم، أخذ كل ما لدينا ودفعك بيديه، هذا أمر لا يطاق، سأبلغ عنه قاضي البلدة ليوقفه عند حده.
2: لا لا تفعل يا أبو عاصم، وادعو له بالهداية، إنه ولدنا الوحيد.
0: إنه ولد عاق وجاحد، لا يستحق أن أدعو له بخير، وأنا غاضب عليه إلى يوم الدين.
2: هون عليك يا أبا عاصم، هون عليك يا أبا عاصم، فلعله يعود في الغد وقد ندم على ما بدر منه، ويخزي الشيطان الذي أغوى.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، معك حق يا أم عاصم، سآوي إلى فراشي لعلي أستطيع النوم حتى لا تفوتني صلاة الفجر في المسجد. تصبحين على خير.

ومنكم صالح الأعمال وكدأبنا بعد صلاة الفجر، فإننا سنستمع اليوم إلى درس في عقوق الوالدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله.

0: هذا أنا يا شيخ عبد الرحيم، أرجوك أرجوك أغثني.
1: عاصم، ماذا حدث يا بني؟ ومن أوثقك بالحبال هكذا وألقاك على باب المسجد؟
0: سأروي لك كل شيء يا عم الشيخ، خذني الآن إلى والدي. قبل كل شيء، فقد سمعت بعضا من الدرس الذي كنت تتحدث فيه عندما ألقاني رفاق السوء عند باب المسجد، وقد ندمت على كل شيء بحق والدي.
1: فهمت فهمت يا بني. هيا هيا إلى دارك، فقد افتقدت أباك في صلاة الفجر، أرجو ألا يكون قد أصابه مكروه.

0: الرجيم. يبدو أننا غفونا عن صلاة الفجر. من الطارق في هذا الوقت يا ترى؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عاصم، لقد افتقدتك في المسجد وجئت للإطمئنان عليك، ومعي شخص عزيز على قلبك.
2: سامحني يا أبي، سامحيني يا أمي، لقد شغلني رفاق السوء عن بركما وطاعتكما. يا ليتني استمعت لنصحكما. سامحاني سامحاني.
1: لا بأس عليك يا بني، لا بأس عليك يا عاصم، أعلم أنهما قد سامحاك، فقد كانا يدعوان لك بهداية وقد هداك الله والحمد لله، ولكن لا تعد لغيرها، فإن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ومن وقر والديه أمد الله في عمره ووهب له ولدا يبره، ومن عق والديه قصر الله في عمره ووهب له ولدا يعقه. وتذكر قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، ننطلق في هذا البرنامج مع حلقة جديدة لنتحدث عن التناصر والعمل الاجتماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الناصر المعين، والتخلق باسم الله تعالى الناصر هو بأن تنصر الحق وتتناصر مع إخوانك بعمل جماعي تحققون به من الخير وتدفعون به من الضر، وتقومون بأشياء لا يمكن للفرد أن يقوم بها وحده، فيد الله مع الجماعة، والبركة في التناصر. والتخلق باسم الله المعين هو بأن تكون عونا لإخوانك وأحبابك ومن استطعت من الناس في قضاء حوائجهم، ولا تنسى فضيلة التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: ما لكم لا تناصرون، آية عظيمة تشعل في داخلنا ضرورة مساندة إخواننا وإظهار الحق. والتناصر هو التعاون على النصر والنجاح، والتأييد والإعانة والنجدة، ومد يد العون لمن يحتاج إلى دعم مادي أو معنوي. وقد جعل الله تعالى البركة في الجماعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. ووفق قوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العمل الجماعي ضرورة بشرية، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه أيضا. فالعمل الجماعي هو العمل الذي تؤديه مجموعة من الأشخاص معا، حيث يقوم كل واحد منهم بإنجاز جانب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، إن التناصر والعمل الجماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كلها أخلاق تعالج الأنا وحب الذات. فالنفس الطيبة تفرح بالجماعة لأنها تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وهذا حالها مع الأمة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بهذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي يجعل كل مسلم في أي مكان في الأرض مرفوع الهامة، رابط الجأش، واثقا من النصر، لأن إخوانا له يقدمون العون والإغاثة من منطلق إسلامي لا منة فيه ولا مطمع من ورائه، فإن فعلوا نجوا، وإلا فلينتظروا زوال النعمة عنهم. ولنا في غزة الجريحة خير مثال وشاهد. ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي انصر أخاك المظلوم، وقف معه ودافع عنه، وانصر الظالم في أن تمنعه عن الظلم، وبأن تكون عونا له على الخروج من دائرة المعصية إلى رحاب الطاعة، وفي هذا انتصار له لا هزيمة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحد، لأننا باتحادنا وتناصرنا ولو كنا قلة نصبح قوة لا يستهان بها. والأعمال التي يمكننا القيام بها ونحن في جماعة قد لا يمكننا القيام بها ونحن بمفردنا. ومن أسس العمل الجماعي تعيين قائد،
فإذا ما عين بطريقة شرعية فالواجب طاعته واستئذانه قبل القيام بأي عمل، فهو وحده صاحب القرار، لكن يجب على القائد أن يستمع للمشورة أيضا. إذن هي دعوة للوحدة لا للتنازع والتفرق. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل.
1: دكتور، تدخل الشرع الحنيف في العمل وآلياته وحدد له طرقا سليمة وأمر بها، وسنتكلم لاحقا في هذه العناوين، ولكن بداية، ما هي خصائص الاقتصاد الإسلامي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أريد أن أذكر بأننا دخلنا في المحطة السادسة.
1: نعم.
2: ذلك أن هذا البرنامج ينطلق من محطات أساسية في حياة الإنسان: محطة علاقته مع الله، ومحطة علاقته مع أهل بيته وأولاده، ومحطة علاقته مع من حوله من الناس، ومحطة علاقته بالشأن العام الدولي، ومحطة الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله كما بينا فرض عين على كل مسلم.
1: نعم.
2: والآن دخلنا في محطة العمل. الإنسان له عمل يرتزق منه، وسوف تلي محطة سابعة هي محطة العناية بالصحة.
1: نعم.
2: فنحن في المحطة السادسة، محطة العمل الذي يرتزق الإنسان منه. الآن الإجابة عن سؤالك اللطيف: الاقتصاد الإسلامي له خصائص. أولى خصائصه أن المال مال الله.
1: نعم.
2: وأن الإنسان مستخلف فيه، يعني يده عليه يد الأمانة. هو محاسب عن طريقة كسبه وعن طريقة إنفاقه. والاقتصاد الإسلامي هو يؤكد أن المال مهمته تقييم السلع وأداة للتبادل التجاري.
1: نعم.
2: ممنوع أن نتاجر بالمال. المال قيمة وليس سلعة، فلذلك العالم الغربي تاجر بالمال فنار النظام الغربي.
1: نعم.
2: الشيء الآخر أن الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، يعني العمل الصالح جزء من حياة المؤمن، والعمل الصالح جزء من الاقتصاد الإسلامي. مبادئ الإسلام، قيم الإسلام.
1: نعم.
2: مطبقة في هذا الاقتصاد. والاقتصاد الإسلامي تعبدي، بمعنى أن الحرفة التي يحترفها الإنسان والتي يرتزق منها.
1: نعم.
2: إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن فريضة أو واجب ديني، أستاذ جميل، انقلبت إلى عبادة
1: قربة.
2: فالإنسان وهو في متجره.
1: نعم.
2: وهو يستورد البضاعة للمؤمنين، وهو يبحث في حقله عن وسائل تنمية مزروعاته.
1: نعم.
2: هو في عبادة، لأن العمل الذي يحترفه الإنسان ما دام في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى منه كفاية أهله.
1: نعم.
2: ونفسه وخدمة الناس، وما شغلوا عن واجب ديني أو عن فرض، انقلب إلى عبادة. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات،
1: الحمد لله،
2: وعبادات المنافق سيئات. والاقتصاد الإسلامي قائم على الرقابة الذاتية، لأنه مهما كان الإنسان قويا لا يستطيع أن يراقب كل شيء. الإسلام عظمته أنه مبني على الوازع الداخلي، وهو معكم أينما كنتم ولا تخفى عليه خافية. وهذا النظام الاقتصادي أيضا في توازن بين المصلحة الفردية والجماعية. ففي مذاهب في الأرض اعتقدت أن الفرد هو كل شيء وسحقت المجموع، وفي مذاهب أخرى اقتصادية اعتقدت أن المجموعة هو كل شيء وسحقت الفرد. أما هذا الإسلام المتوازن الوسطي وافق وانسجمت المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية.
1: نعم.
2: شيء آخر أن هذا الاقتصاد اقتصاد وازن بين الروح والمادة. أنت حينما تقرض قرضا حسنا أنت ابتغيت به وجه الله، هذا أحد أعمالك الصالحة.
3: نعم.
2: ففي بالاقتصاد الإسلامي عمل صالح، فكأن هذا الاقتصاد عد المال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، والمال ليس سلعة يتاجر بها، وهذا الاقتصاد مرتبط بمبادئ الدين وقيمه.
3: نعم.
2: أشد الارتباط، وهذا اقتصاد تعبدي، حرفتك أحد أنواع عبادتك، وهذا الاقتصاد رقابته ذاتية، وهي أعظم ما فيه، يعامل الله عز وجل ولا يمنع أن يكون هناك رقابة من الدولة. أما في أساس رقابة ذاتية.
3: نعم.
2: نعم. وهذا الاقتصاد وازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، ووازن بين المادة والروح، وهذا الاقتصاد أخلاقي، بمعنى أن التاجر المسلم عنده سماحة، عنده رحمة، عنده لطف. هذه القيم الأخلاقية التي نشرت الإسلام في أندونيسيا، وهي الآن أكبر دولة إسلامية. هذه خصائص الاقتصاد الإسلامي.
1: نعم دكتور، إذن ما هي القواعد الاقتصادية والضوابط الشرعية التي تحكم الاقتصاد بشكل عام والتجارة بشكل خاص؟
2: الحقيقة هي القواعد دقيقة جدا. الآن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي حديث العالم كله، بعد انهيار النظام المالي الغربي، ووجدوا أن هذا النظام منيع عن أن ينهار. السبب بحثوا في خصائصه أو في قواعده. القاعدة الأولى، هذا النظام يؤمن بالمشاركة في المخاطر والمكاسب.
3: نعم.
2: ما في إنسان بيعمل قرض ربوي ماله محفوظ مع الفوائد والتالي تدمر. في مشاركة. القرض الربوي ممنوع، لأنه أصل هذا النظام مشاركة في المكاسب والمخاطر.
3: نعم.
2: نعم. في شيء ثاني، يؤمن بالملكية الخاصة هذا النظام.
3: نعم.
2: الملكية الخاصة عنده محترمة، لكن لها حدود تقف عندها، فإذا تحولت هذه الملكية إلى إيذاء للآخرين تتوقف. يعني ملكية خاصة مع الحرية، لكن ممنوع أن تحتكر.
3: نعم.
2: ممنوع أن تسلك سلوك في عدوان على الآخرين، بيع النجاش حرام، تلقي الركبان حرام. هذا النظام في معه نظام المواريث، والمواريث توزع الثروة بين أكبر شريحة من الورثة، فكلما تجمعت الأموال بأيد قليلة وزعت عن طريق المواريث إلى كثرة كثيرة.
3: نعم.
2: وهذا يمنع تجمع الأموال بأيد قليلة. وهذا النظام مبني على الصدقات والأوقاف، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي، فالصدقات والأوقاف تحقق التكافل الاجتماعي، ونظام المواريث يجمع الأموال في أيد كثيرة بعد أن كان في أيد قليلة. والنظام الاقتصادي الدقيق جدا أنه يؤمن بالملكية الخاصة والجماعية ويوازن بينهما، لكن أهم شيء في هذا الاقتصاد المشاركة.
3: نعم.
2: في المكاسب وفي المخاطر.
3: نعم.
2: أما النظام الربوي طرف آمن وطرف خاسر. نعم.
1: دكتور، ما هي المحرمات، ما هي الممنوعات في الاقتصاد بشكل عام والتعامل مع الناس من أصغر الأسواق إلى أسواق المال والأعمال؟
2: نعم. الحقيقة هذا النظام الآن موضع دراسة عميقة وجادة من مجلس الشيوخ الفرنسي والفاتيكان، وهو يرى أنه على الرغم من تحريم الربا كليا وتحريم الاحتكار وتحريم الإتجار بالقروض، أكبر بنك الذي عمره 155 عام أفلس على 700 مليار، هذا البنك اختصاصه بالمتاجرة بالقروض، وعندنا في الإسلام ممنوع أن تتاجر بالقروض. فتحريم بيع ما لا يملكه الإنسان، لا تبع ما ليس عندك، البورصة تتناقض مع هذا.
3: نعم.
2: وشيء آخر، تحريم بيع الغرر، إذا البضاعة غير واضحة ممنوع المتاجرة بها. وشيء أخير، تحريم الإتجار بالمحرمات، كل ما يتعلق بالخمر والزنا هناك تحريم قطعي في الإتجار به، فمن تحريم الربا إلى تحريم الاحتكار إلى تحريم الإتجار بالقروض إلى تحريم بيع ما لا يملكه الفرد إلى تحريم بيع الغرر إلى تحريم الإتجار في المحرمات، هذه المحظورات في الاقتصاد الإسلامي.
1: نعم دكتور، في الفقه الإسلامي باب المعاملات أنواع كثيرة لعمليات التبادل والبيع والشراء، قد تكون عناوينها تراثية قديمة ولكنها معاملة.
2: نعم.
1: ومضمونها يتعامل به في التبادلات التجارية، ما هي الأدوات الاستثمارية؟
2: يعني أنا لا أصدق أن حاجة ملحة يحتاجها الإنسان يغفلها الشرع.
1: نعم.
2: فهناك حاجة أساسية جدا إلى الاستثمار، يعني رجل متقاعد معه مبلغ من المال، إنسان لا يحسن التجارة، طفل ورث عن أبيه مالا.
1: نعم.
2: ففي حاجة أساسية في العالم كله إلى الاستثمار، فلأن الإسلام حرم الربا، حرم الاستثمار عن طريق الفائدة الثابتة، لكن ما البديل؟ المضاربة. المضاربة، النبي الكريم تاجر بمال السيدة خديجة.
1: نعم.
2: هو مضارب وهي ممولة.
1: نعم.
2: فالمضاربة من أحل طرق الاستثمار، يعني العبء مشترك والأرباح مشتركة. فالذي قدم المال له نصف الأرباح تقريبا، والذي قدم الجهد له نصف الأرباح، فما في العبء على واحد والثاني آمن ضامن رابح، في مشاركة بالأعباء وبالمكاسب. فالمضاربة هي الطريق الرائع لاستثمار المال، لكن بعض المسلمين حينما أساءوا، حينما جمعوا الأموال ولم يؤدوها إلى أصحابها، هم ارتكبوا جريمة بحق هذا الدين العظيم، لأنهم عطلوا القناة النظيفة الرائعة للاستثمار، وجاء البديل هو الاستثمار الربوي.
1: نعم.
2: فالمضاربة أحد أهم وسائل الاستثمار في النظام الإسلامي، والمرابحة أيضا، والآن تعتمدها البنوك الإسلامية، والمشاركة الشركات، ثم الإجارة، ثم بيع السلم.
1: نعم.
2: فهذه كلها وسائل من وسائل الاستثمار. وأنا أقول دائما، يعني لا يعقل أن يكون منهج الله إلا ويلبي كل حاجات البشر لنهاية الحياة. أما الوهم الفاضح أنه الإسلام ليس في نظام اقتصادي، بالعكس، هو قدم دقائق في نظام الاقتصاد مذهلة، والآن هو صامد أمام كل هذه الأزمات المالية، لأنه من عند خالق الكون، من عند الخبير، من عند العليم. فنحن إلى الآن هذه الأزمة الطاحنة تأثر بها المسلمون تأثرا طفيفا بسبب علاقتهم بالمصارف الأجنبية.
1: نعم.
2: فهذا كله من فضائل هذا الدين العظيم، وهذا المنهج الإسلامي منهج كامل. الإسلام قدم لك تصور صحيح للكون والحياة والإنسان، وقدم لك منهج تفصيلي لكل شؤون حياتك.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل ما أمر الله به، وكل ما أمر الله به جميل، وكل ما نهى الله عز وجل عنه قبيح. فلا يأمر ربنا جل في علاه إلا بالجميل والجمائل من العبادات والأخلاق والسلوكيات. من جميل ما أمر الله عز وجل به أداء الأمانات. قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وخير من يمتثل أمر الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من صفات الخير ما لم يجتمع في أحد سواه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الكمال البشري من الطبع والخلق والديانة والعبادة والتعامل. ومن هذه الأخلاق والخلال الحميدة له صلى الله عليه وسلم، وكل أخلاقه حميدة، حفظ الأمانات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب قبل البعثة بالأمين. وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على من يحب، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين حتى مع الخصوم. 13 سنة وهو يدعو الله عز وجل في مكة، أسلم من أسلم وأعرض من أعرض، حتى الكفار اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ أماناتهم ودائعهم عنده. تصور شيء عجيب، لم يوافقوه ولم يتبعوه في الرسالة، لكن إذا جاء البحث عن الأمين اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع عنده أموالهم ودائعهم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جعل علي رضي الله عنه مكانه من أجل أن يرجع الأمانات إلى أهلها. فظل علي بن أبي طالب 3 أيام، 3 أيام تدل على عظم هذه الودائع التي كانت محفوظة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما خان مثقال ذرة ولا أخذ درهم ولا دون ذلك لأمانته صلى الله عليه وسلم، وهم أعدائه وهم خصومه، والمال في بيته والوداع عند غرفته صلى الله عليه وسلم، لكنه حفظ الأمانة. والله حري بكل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ الأمانة. تحفظ الأمانة في عملك، تحفظ الأمانة في سلوكياتك وأخلاقك، تحفظ الأمانة في أسرار الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه، قال: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأرى تمرة في بيتي أو على فراشي. شوف، في بيته، في بيته الأصل، وعلى فراشه الوضع الطبيعي الأصل، هذه التمرة من حر ماله، مما يملكه هو. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذها لأكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. تمرة تمرة تمرة، ليس لها وزن مالي، تمرة تمرة. يخاف صلى الله عليه وسلم أن يأكل تمرة، هناك احتمال أن تكون من تمر الصدقة، احتمال أن تكون من تمر الصدقة. بالله عليكم، كيف الآن الذين يعملون يأخذون رواتب بلا عمل بلا حضور، ومع ذلك يأخذون هذه الأموال؟ أين الأمانة؟ أين الأمانة في أن لا تأخذ إلا حقك ولا تأخذ ما يزيد على حقك؟ أين الأمانة؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأمين. أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدين، أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدعوة. قال عز من قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. صعب الأمانة، حمل الأمانة مو سهل، خاصة أمانة الدين، أمانة التعليم، أمانة التربية، أمانة التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النصيحة، النصيحة لما يأتيك شخص يستنصحك، يطلب شورك ومشورتك، عد النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. يعني لو بغيت تنصحه لا تجي على هواه ولا تفكر مصلحتك، لكن أشر عليه كأنك تشير لنفسك. المستشار مؤتمن. ومن أشار على أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه
بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. أعظم أمانة هذه الأمانة، أمانة الرسالة، أمانة تبليغ الدين. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مو سهل، مو سهل الدين وتبليغه، مو سهل. وقال عز من قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كفار قريش حاولوا صد النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة بكل صورة من الصور، ترغيب، ترهيب، مساومة، كل صور صد الأمانة عنه صلى الله عليه وسلم فعلوها. قال الله عز وجل عنهم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني الكفار يتمنون ميل تنازل يسير، بس يسير،

في خطبه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هذه الجموع قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يخاطب الصحابة: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال الراوي: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن والله نشهد الله وملائكته وعباده الصالحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى لقي الله عز وجل. نموت على هذه الأمانة والشهادة ونحيا عليها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يو شو جابك عنا يا هدى؟ على العموم يلا هاتي صفية الصغيرة أشوف. هاتي تعالي يا ستو تعالي.
1: جيت أطمن عليكم.
0: تطمني ولا تشمتي؟
1: الله يسامحك، المرض والموت فش فيه شماتة، وربنا اللي بيعلم بمعزة عمي يا خالته.
0: اتكتريش حكي، أساساً أنا مش مشتاقلك، بس أحسن شغلة عملتيها إنك جبتي صفية الصغيرة خليني أشوفها وأشم ريحتها للغالي يا بنت الغالي.
2: هدى تعالي عندي على المطبخ شوي.

0: مش سامحي ماما هالمرة. المرة الماضية كانت كتير معصبة، وانتي والله انك طيبة وبنت اصول، ورغم كل هذا اجيتي، والله انها تحسب لك. يعني
1: انتو اهلي وناسي واهل بنتي، مش زعلانة من خالته، بتضلها ام وقلبها محروق برضو.

0: خلاص انتوا سبونا وانا بلحقكم ان شاء الله، بس يصل ابو الفهد وابو ماجد صرت واعد الجماعه.
1: اذا هيك على بركه الله هيني سابقكم انا وعادل.

0: آخ بس والله بابا تعبان كتير يا هدى، تعبان كتير، خايف نفقده زي ما فقدنا فارس.
1: شدة وبتزول، وبكرة برجع زي الأول وأحسن إن شاء الله.
0: يا رب يا هدى يا رب، والله ما نعرف إيش هالمصايب اللي نازلة تنزل على راسنا. الحمد لله الحمد لله. على كل حال ليش ما جبتي صفية معك؟ والله إني مشتاقة لها وشوفتها بتخفف عني شوي.
1: رح أجيبها بكرة إن شاء الله، أنا اليوم روحت من الجامعة عليكم عشان أشوفكم.
0: كيف محاضرة اليوم يا هدى كانت؟ أنا روحت وما حضرتها من كتر ما كنت تعبانة، حزينة كتير على اللي بصير فينا.
1: هيني رح أقول لك كل إشي، بس خليني أشرب مية بالأول.

0: يا دكتور أمان، أمان عليك، طمني على حالته.
1: إيه معلش سامحيني، أنا ما بخبي عليك، حالته كتير صعبة. ادعيله ادعيله أحسن لي.
0: طيب ما بينفع ناخده على مستشفى تاني ولا سفره برا؟
1: حتى لو نقلناه على أي مستشفى تاني رح يحكوكوا نفس الإشي. المعافى يا رب، الله عافيه
0: يا رب يا رب يا رب، انت أعلم بحالنا.

0: طلعتي من غير ما تحكي لي يا هدى، هاي رابع مرة تعمليها.
1: أنا حكيت لماما وبابا. لحقت وداد تحكي لك.
0: ملكيش دعوة بوداد، أنا عرفت لحالي، هم طردوك من الدار مش عارف كيف.
1: يخو هذا مرض، وإحنا بنضل أهل مهما يكون، وضلهم هدول أهل فارس.
0: فارس فارس فارس، لخمتينا فارس، استشهد فارس الله يرحمه.
1: فارس وصاني عليهم، ما بيصيرش المي دم، وانت سيد العارفين ما كنتش بعرف ان وداد رح تلحق تحكي لك كل اشي هيك.
2: هي شايف يا محمد كيف تتهمني؟
1: أبدك انت اللي تقاتل انا واخويا صح؟
2: هي شايف يا محمد كيف بتتهمني؟
0: روقوا عاد.
3: يا ابو محمد، وداد حاطه هدى براسها ومفارس كمان.
4: يا خوفي بعد ما نموت يا محمد ايش بدهم يعملوا فيها؟
3: الله يطول بعمرك، تحكيش هيك.
4: خايف على البنت كتير، ومحمد مهما يكون عنده مرته،
3: والزن مثل السحر، زنيت عليها لتوافق احسن إلها وإلنا، مش راضية.
4: إيه الله يهونها يا رب.
3: احضر لك العشاء؟
4: لا لا لا بلاش عشاء، اغلي لي كاسة ينسون وخلص.

0: مبارك مبارك يا هدى الامتياز، مبارك، رفعتي راسنا.
1: قصدك مبارك إلنا.
0: أنا أجيب امتياز؟ بالله عليك هذا وجه واحدة تجيب امتياز؟ الحمد لله طلعت جيد جدا، بس يشهد الله إني فرحت لك من كل قلبي. والله يا رب نعوضك يا عمري، أنا وياكي واحد، فرحتك فرحتي واسمك في مرتبة الشرف كأنه اسمي. الله يفرحك ويهنيك يا رب.
1: بكرة بتعوضيها إن شاء الله، ما تقلقيش.
0: إن شاء الله. شوفي شوفي يا هدى، شوفي هالطقم أحلى، اشتريته لصفية من مصروف الجامعة.
1: كل هذا؟ أوه والله بجنن.
0: كل عام وإنتي بألف خير يا هدى.
1: يسلموا هالإيدين، وش أنت كمان؟ راح عن بالي اليوم إنه هو عيد ميلاد صفية، ذكرتيني بفارس الله يرحمه، كان يجيب لي كيك بالفراولة وقتها.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: اليوم عيد ميلاد هدى، ومن أول ما فاتت البيت وهي بغرفتها.
3: معلش يا أبو محمد، سيبيها اليوم شوية، كانت في المقبرة زارت فارس الله يقولها معين.
2: صحيح، حكت لي موصلها محمد وراحت معها. لا
3: هيني قايمة أشوفها.

0: يا هدهد يا حبيبتي، كل عام وانت طيبة.
1: وانت بألف خير يا بابا.
0: صحيح، جبتلك كيكة بس مش زاكية زي اللي انت بتسويها.
1: والله كل اشي منك حلو.
0: لفيت السوق يابا عشان اجيب

0: يعني ألاء قلتي له هدى جابت امتياز؟ شو عليها؟
1: أنا مبسوطة إلها وكتير كمان،
0: بس برضو يعني أنت بذنبك، ظروفنا اللي مرينا فيها، مرض أبوك وبيع الأرض عشان يسد ديون، برضو مش قليل، كان الله في عونك.
1: والله إنها البنت بنت حلال وبتستاهل كل خير في الدنيا. آخ بس لو تشوفيها اليوم قديش بكت بيكي عند قبر فارس. والله إنها قطعت قلبي. الله يكون بعونك يا هدى، هذا غير مرت أخوها وداد منكدة عليها حياتها، وغير هيك أهلها بيضغطوا عليها يزوجوها.
0: آه قولي هيك من الأول، بدها

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالنصر عندها سيتحقق التمكين، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتمكين ماذا سيتحقق؟ ما هي النتائج التي نتوقعها أو نتمناها من النصر والتمكين؟ هذه النتائج حددها الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعطانا قواعد وسنن من خلالها نفهم كل هذه المعادلات. دعونا نتأمل في نتائج النصر والتمكين كما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: ما هي النتائج التي نتوقعها من النصر؟ يعني في بعض الناس يخطئ ويظن أن النصر هو النهاية. النصر ليس النهاية، النصر هو خطوة رئيسية في طريق طويل. النصر هو خطوة نحو التمكين. إذن النصر وسيلة وليس هدفا. وخلونا نشوف الترتيب القرآني لما وصف عليه المؤمنين من أحوال، ثم عندما يحدث النصر كيف ستتغير هذه الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا الآن نحن سنقرأ الآيات ونحللها. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، هجروا، نكبة أصابتهم فاضطروا لترك ديارهم، أجبروا على الانتقال من مكان إلى آخر بسبب إيمانهم ولأنهم لم يتبعوا أعداء الله عز وجل. هذا حالهم، حال الشتات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاحظوا الآية تتكلم أن ما في نصر دفعة واحدة، وإنما سيحدث شد وجذب وشد وجذب. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، إذن سينتصر علينا نهجم عليهم، ينتصر علينا نهجم عليهم، وهكذا. لولا هذا، لو كان فقط هجوم من جهة واحدة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ورأينا هذا الدمار، رأينا لما تكون قوة غاشمة لا يواجهها أحد ستدمر تدمير، تدمر كل شيء. لولا هذا الدفع، تخيلوا لو لم تكن هناك قوة تدفعهم، يعني هم ليس فقط سيدمروا ويشتتوا ويظلموا وينتهكوا الحرمات، ما في أحد يقف أمامهم. نحتاج هذا الدفع، بدونه سيحدث الدمار، وقد رأينا أشكال وألوان من هذا الدمار. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك فيقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. هذا كل سعة الشتات والدمار والمدافعة ستحدث، النتيجة إن نصرتم الله ثبتتم سينصركم، وهو القوي العزيز، من يقف أمامه سبحانه. إذن هذه هي المقدمات. لأن ما هي نتيجة أن نثبت وننصر الله عز وجل؟ ننظر آية أخرى، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قد نكون كثيرين على فكرة، وأيضا مستضعفون في الأرض مثل حال الأمة اليوم. نحن لسنا أقلة، المسلمين في بداية الإسلام كانوا قلة وكانوا مستضعفين، نحن اليوم كثرة ومستضعفين في الأرض. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ما تدري الضربة تأتيك من أين، ما تأتي الدمار القصف القتل يأتيك من أين، يتخطفكم الناس. نتيجة هذا كل ما هو إذا ثبتتم سيحدث النصر، إذا انتصرتم ماذا سيحدث؟ فآواكم بعد التشريد. إذن أول شيء سينتج أن الشتات هذا والتشريد سينتهي، فآواكم وأيدكم بنصره، ستنتصروا على أعدائكم، ورزقكم من الطيبات بعد الفقر والضعف والأذى الذي أنتم فيه، أنتم ستصبحوا في رخاء وفي نعمة كبيرة لعلكم تشكرون. إذن هذه هي نتائج النصر الرئيسية الكبرى، وهناك نتائج تفصيلية أكثر من ذلك سنتحدث عنها في حلقات أخرى بإذن الله.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخباره الطيبة المباركة، ولا بد لنا أن نتعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في عيون أعدائه، وماذا كانوا يقولون عنه. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وظني بالمستمعين الكرام وهم يستمعون إلى هذه الوثيقة العظيمة يتخيلون فيها عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظرون في كل كلمة كان يسأل الأعداء عن هذا النبي الكريم وعن مؤهلاته، وهي مؤهلات كل داعية ناجح، أن يتحلى وأن يتخلق وأن يتهيأ بها. حدث أبو سفيان عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما وقع الصلح، فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا اسمه دحية الكلبي، ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فوصل دحية الكلبي حتى جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل، فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. قال: فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي. واسمع إلى هذا المشهد. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، أي إن قال أبو سفيان في حق هذا النبي عما أسأله من أسئلة شيئا من الكذب، فأومئوا لي بإشارة أنه يكذب في قوله. فانظر. فقال أبو سفيان: وأيم الله، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم. أول سؤال. قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه مالك، يعني كان من آبائه رجل ملك فهو يطلب ملكه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. انظر، هذه كلمات وصفات لازمة لكل داعية ولكل من يتصدر في دعوة المسلمين، أن يتحلى بهذه الأخلاق وأن يكون صادقا حتى مع أعداء الله. فقال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ انظر إلى هذا السؤال. قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ سخطة له، أي لا يعجبه الأمر، وينظر في أحوال هذا الدين فيرى فيه من العجائب والغرائب. قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ انظر إلى هذه الكلمة ما أروعها. فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. أراد أن يضيف كلمة أبو سفيان وهو يقول والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. كان يحب هو أن يؤلب هرقل عليه وأن يستفز هرقل ليثبت أنهم ما قاتلوه من فراغ، إنما قاتلوه ومعه الدليل ومعهم الحجة. لكنه لا يغدر صلى الله عليه وسلم، وما كان من طبعه الخيانة ولا الغدر صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ زعم أنه نبي. قلت لا. ثم قال لترجمانه، واسمع تعقيب هؤلاء الملوك العظام على رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أوصافه الكريمة، إننا بحاجة إلى أن نتدبر ما يقوله أعداؤنا عنا، وبحاجة إلى أن نتفحص كل كلمة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعين الغير. فقال لترجمانه، قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. سبحان الله العظيم، وأي حسب أشرف وأعظم وأنبل من حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله اصطفى قريش، واصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، واصطفاني، فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. سبحان الله العظيم، هذه الدعوة ليست لكرسي وليست لمنصب، ولا إن أردت ملكا ملكناك، إنما هي دعوة لله. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه، اسمعه هذه الكلمة الطيبة، فعرفت، هذا هرقل، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. الله أكبر، الله أكبر. إننا بحاجة إلى وقفة تاريخية، أن نقف أعمارنا كلها عند هذه الكلمة، ما كان ليدع الكذب على الناس ثم ليكذب على الله. نحن في مشوارنا اليومي كم نكذب على الناس، وكم نكذب على الله، وكم نكذب في معاملاتنا اليومية وفي معاملاتنا الأخلاقية، وفي مساجدنا وفي بيوتنا وفي تجارتنا وفي أنظمة الربوية. إن حياتنا كلها معجونة بمثل هذا الخلق السيء إلا من رحم. انظروا إلى تشخيص هرقل إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا. انظر إلى هرقل ماذا يقول، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. الله أكبر، الله أكبر. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. انظروا إلى فهم هؤلاء الملوك، الإيمان إذا باشر ونزل في القلوب له بشاشة وله تأثر وله تزايد، ويزيد أصحابه وينتمون إليه ويتمسكون به ولا يرتدون. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث نحن بحاجة دائما إلى أن نجده أمامنا لنجد فيه صفات الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. الله أكبر، الله أكبر. روى الإمام أبو داود قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمن رجلا ألا يقتله ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. الله أكبر. المسلم لا يغدر لأنه يتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يغدر. لقد جاء حذيفة رضي الله عنه ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، ليلة معركة بدر، فلما رآهم المشركون وقد هاجروا إلى المدينة أمسكوا بهم وقالوا تذهبون لتقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمنعنكم من الخروج. فقال حذيفة لا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المشركون تعطونا عهد الله ألا تقاتلوا معه؟ فقال حذيفة في نفسه الحرب خدعة. قالوا نعطيكم عهود الله ألا نقاتل معه. فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له الأمر، وقالوا يا رسول الله إن الحرب خدعة وما قلنا لهم ذلك إلا لنستطيع الوصول إليك، فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل نوفي لهم بعهودهم ونسأل الله أن يعيننا عليهم. الله أكبر. التزام من العهد والتزام بالعهد وعدم الغدر حتى مع الكفرة. فكيف اليوم حالنا وأحوالنا كمسلمين؟ هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. هذا الرجل إنما يدعي مسألة ظهرت في من قبله فهو متبع له، وطالما أن ذلك لم يفعل فذلك دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، أنه يأتي من العرب. ولو أني، اسمعوا كلام هرقل، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. لو علمت أنني أتمكن من الإتيان إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. الله أكبر، الله أكبر، تعظيما لحقه صلى الله عليه وسلم. أي لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، شرب الماء من تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا واعترافا بنبوته وبقداسته. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. الله أكبر. انظر إلى رؤية هذه، إلى استشفاف هؤلاء الملوك، كيف يرون أن المستقبل آت لهذا الدين وأنه آت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين أي المزارعين الفلاحين، وقيل هم أتباع رجل من الأريسيين كانت تعظمه النصارى اسمه عبد الله بن أريس، ابتدع في دين النصارى أشياء وعظمته النصارى. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. الله أكبر. أبو سفيان يقول حتى ملك بني الأصفر هرقل يخاف من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. الله أكبر. إننا بحاجة عظيمة إلى أن نرى ما يقوله أعداؤنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءنا من الله نور وكتاب مبين. نسأل الله أن ينفعنا ببركة رسول الله، وأن يحقق إيماننا في قلوبنا به صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من سمعنا وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة كل واحد فينا يقدر يحصل عليها لو قلبه فيه رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. شوف،

0: شعر اليتيم حسنة تتحط في ميزان حسناتك، وتطيش قدامها وتضيع قدامها يوم القيامة في الميزان سيئات كتير بمية وعشرين ألف حسنة، إن حسناتي يذهبن السيئات. ليه يا رب؟ ليه يا رب العمل في لحظة والثواب أكني بقالي سنين عمري كلها بعمل حسنات؟ عارف ليه؟ ليه يا رب عمل صغير ما ياخدش ثواني بمسح على شعر يتيم أخد 120 ألف حسنة أكني بقالي عمري كله بعمل حسنات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيصحي جوانا حاجة اسمها الرحم الإنساني، كلنا أخوات في الإنسانية ولينا حقوق على بعض بسبب الأخوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الرحم مش بس رحم الدم الأسرة والعيلة، إنما رحم العائلة الكبيرة وهي عائلة الإنسانية. شوف لما الإنسان يشعر إن اليتيم ده هو ممكن يكون مش من بقية قرايبه، ويبقى ثواب مضاعف لو كمان من قرايبك بقت صلة رحم ورحمة يتيم في نفس الوقت عملين. لما الإنسان يمسح على شعر يتيم حتى لو كان مش من بقية قرايبه، كأنه بيقول إذا كنت أنت فقدت أبوك اللي من دمك ولحمك فأنا هكون مكانه، حتى لو كنت في سنك أنا هديك جزء من رحمة الأب اللي دايما بيحن ويمسح على شعر ابنه ويحضنه. إذا كان ركن من أركان الحنية مات من حياتك وهو أبوك، فالركن ده إحنا هنعوضه لك. لن تشعر باختفاء أبوك، على قد ما نقدر هنحاول إن إحنا نعوضك بالحنية. مسحة الرأس لليتيم كناية عن الرحمة والعطف والقلب اللي يشعر بواجبه تجاه إنسان فقد حنية ورحمة أبوه. يوم ما سيدنا جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، أول حاجة النبي عملها بعد ما بلغ وفاة ابن عمه جعفر، أم واخد عياله وراح المسجد وقال من يكفل أبناء جعفر وأنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى يعني الصباع اللي احنا بنشاور بيه واللي جنبه، يعني انت كأنك ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رحيم باليتيم. شوف انت عندك احتياج للحسنات، واليتيم عنده احتياج للعطف والرحمة، واحتياجك اللي هو الحسنات هتلاقيه عند اليتيم لو اديته احتياجه من العطف. لما ربنا في القرآن اتكلم عن الناس اللي قلوبها أسية اللي ما تعرفش ربنا، قال بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. مين ده يا رب اللي بيكذب بدينك؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أهو يدع دي عكس يمسح على شعره، يدع يعني يزقه، واللي بيمسح على شعره بيعطف عليه. عايز أوصيك وأوصي نفسي، دور في العيلة الأول على يتيم واعطف عليه من وقتك ومالك ومن لمستك الرقيقة، وعوضه عن غياب أبوه. لو ما لقيتش في العيلة ففي العائلة الإنسانية كثير من الأيتام اللي محتاجين واحد يعطف وياخد بكل شعر على راسه حسنة لو بس مسح على راسه هدية من الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي، والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس. والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول: فسددوا وقاربوا. نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا، فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه، هو رحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران، إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار، رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين، ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. هؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية؟ لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله. يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا، وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، مرة خطر ببالي أنني أقرأ في القرآن العظيم والله يحب المتقين، إن الله لا يحب الكافرين. يعني أحيانا أشعر بأن الله يحب بعض الأشخاص وبعض الصفات ولا يحب أشخاصا أو صفات من اتصف بصفات أخرى. فحصرت الصفات التي يحبها الله عز وجل والأشخاص الذين يحبهم، والصفات والأشخاص الذين لا يحبهم الله عز وجل. فعلت هذا لنفسي في يوم من الأيام من أكثر من 20 سنة، وما خطر ببالي سبحان الله أن أعرضها على الملأ هكذا، ولكني أقولها لكم عسى أن تستفيدوا منها. إن الله عز وجل ذكر لنا صفات وذكر لنا أشخاصا في القرآن العظيم يحبهم، فمن هؤلاء قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسن أيها الإخوة هو الذي يحسن إلى غيره، معنى هو إنسان إيجابي، إنسان خيره متعدي إلى الآخرين لأنه يحسن إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عن مرتبة من مراتب الدين هي أعلى المراتب، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك، فهي أعلى المراتب. والمحسن هو الشخص الإيجابي في المجتمع، فالله عز وجل يحبه. كذلك سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين بوزن جمع تواب، والتواب بوزن فعال، يعني كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. تاب يتوب، رجع يرجع، كثير الرجوع إلى الله. كلما أخطأ رجع مباشرة، لم يصر على الذنب. ويحب المتطهرين، المتطهرون هم الذين يتوضؤون ويغتسلون ويبقون على طهارة في أغلب أحوالهم. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. المتقين هم المتصفون بالتقوى، والتقوى كما ذكر علماؤنا هي فعل الواجبات وترك المنهيات. والله يحب الصابرين. الصابرون هم الذين يصبرون على ما يأتيهم من بلاء، ويصبرون نفسهم على طاعة الله عز وجل، ويصبرون نفسهم عن معصية الله عز وجل. ولعلنا نفرد لهذا حلقة في هذا البرنامج. إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين هم الذين يمارسون الأسباب ويعتمدون على مسبب الأسباب. وبعد أن يأخذ بالأسباب، مثلا الطالب يدرس ثم يقول توكلت على الله، التاجر يشتري البضاعة ويشحنها ثم يقول توكلت على الله، المزارع يزرع الأرض ويبذرها ثم يقول توكلت على الله. هذا هو التوكل. إن الله يحب المقسطين. المقسطين من القسط وهو العدل. نعم، أقسط يقسط فهو مقسط، والجمع مقسطون، يعني هم العادلون الذين يعدلون على أنفسهم ويعدلون على الآخرين، فلا يجعلون أنفسهم يظلمون غيرهم، هم مقسطون. والنوع السابع إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأن يجعلنا من المتقين ومن المحسنين ومن التوابين ومن المتطهرين. اللهم آمين. وفي حلقة قادمة نتكلم عن الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلنا من الذين لا تحبهم يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، سأخرج في هذه الحلقة عن نطاق الإنسان، وأتحدث عن الجماد والحيوان والنبات في طاعتها للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وشوقها له صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أستطيع في هذه الحلقة أن أوفي هذا الموضوع حقه، وقد أفردت له كتابا مستقلا، وهو شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت خلاصته في الباب الأول من محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. لكني أشير هنا إشارات لأصل إلى النتيجة، حتى يجري الإنسان مقارنة، الإنسان المسلم مقارنة بينه وبين الجماد والحيوان والنبات. هل يسبق الجماد في طاعته ومحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المفروض، أم يسبقه الجماد في محبته وطاعته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون الجماد خيرا من الإنسان، خيرا من الإنسان. من جملة الأمور التي ذكرتها في ذلك الكتاب ما تواتر من قصة سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجود الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا أن يسجدوا هم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فرفض صلى الله عليه وسلم. وورد هنا حديثان في هذا الموضوع، يعني لفظان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لفظ

0: موجود
1: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك ذكر في القرآن الكريم كما أوضحت ذلك في الإدراك عند الجمادات، كيف هذه الجمادات عابدة ومطيعة ومسبحة ومحبة وإلى آخره. فسأذكر نماذج من هذه الجمادات وتعلقها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولا الجبال، في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد، فاهتز الجبل فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سكت. وجاء ذلك مثله من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على جبل حراء في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير على جبل حراء، فاهتزت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. فسكن. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه على جبل ثور أثبير في مكة، ومثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فحديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز أيها الإخوة ليس اضطرابا، إنما هو هزة الطرب، الانتعاش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذه الأجبل معاملة العقلاء لما ضرب الجبل برجله ثم خاطبه: أسكن حراء، أثبت أحد. فسكن، طاع، امتثل. إذا كان الجبل وهو أصم صخر صلد يستجيب للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، فما موقفك يا أيها المسلم؟ هذا القمر الذي نراه في السماء، كفار قريش كما جاء في حديث أنس بن مالك المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، والحديث متواتر، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان في منى في الليل، القمر ساطع، أشار إليه عليه الصلاة والسلام بيده فانفلق القمر إلى فلقتين، نزلت واحدة هنا وواحدة هنا ثم التحمتا. أنت تقرأ قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في حديث أنس: اشهدوا اشهدوا، في ابن مسعود ثلاث مرات، أشهدهم على هذه الآية الربانية السماوية. وقد ثبت أثبت العلم الحديث مؤخرا هذا الانشقاق، وأخذت الصور

0: الصور
1: إلى هذا الصدع الموجود في القمر. لما رجع الشق الثاني إلى الأول لم يعود كما كان أملس، السطح أملس، لا، نزل واحد على واحد صار هكذا، والصدع موجود الآن في القمر. والصور التي نشرتها وكالة ناسا واضحة صريحة في هذا الموضوع. قارن ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لفتح مكة، الكعبة المشرفة وجدت لتكون رمزا للتوحيد، لكن الشيطان الذي دخل على عمرو بن لحي الخزاعي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجعل الناس يعبدون الأصنام، لم يكن قبل عمرو بن لحي الخزاعي لم يكن أصنام موجودة في جزيرة العرب، فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجعل كفار قريش الكعبة المشرفة موئلا ومحطا ومركزا للأصنام. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى المتفق عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة وما حولها كان 600 و300 نصب صنم موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الكعبة المشرفة وبيده القوس، كان يشير بسية القوس ويقول: وقد جاء الحق وزهق الباطل. الأصنام تتساقط على أقفائها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، مع أن الشيطان قد ثبت أرجل الأصنام بالرصاص في الأرض حتى لا تتزعزع، ولكن لما يشير عليه الصلاة والسلام بيده وقل جاء الحق وزهق الباطل يقع الصنم. كيف تستجيب؟ كيف تستجيب؟ من الأولى بالاستجابة يا أيها المسلم، أنت أم الصنم؟ أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب الحق.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل ما أمر الله به، وكل ما أمر الله به جميل، وكل ما نهى الله عز وجل عنه قبيح. فلا يأمر ربنا جل في علاه إلا بالجميل والجمائل من العبادات والأخلاق والسلوكيات. من جميل ما أمر الله عز وجل به أداء الأمانات. قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وخير من يمتثل أمر الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من صفات الخير ما لم يجتمع في أحد سواه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الكمال البشري من الطبع والخلق والديانة والعبادة والتعامل. ومن هذه الأخلاق والخلال الحميدة له صلى الله عليه وسلم، وكل أخلاقه حميدة، حفظ الأمانات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب قبل البعثة بالأمين. وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على من يحب، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين حتى مع الخصوم. 13 سنة وهو يدعو الله عز وجل في مكة، أسلم من أسلم وأعرض من أعرض، حتى الكفار اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ أماناتهم ودائعهم عنده. تصور شيء عجيب، لم يوافقوه ولم يتبعوه في الرسالة، لكن إذا جاء البحث عن الأمين اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع عنده أموالهم ودائعهم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جعل علي رضي الله عنه مكانه من أجل أن يرجع الأمانات إلى أهلها. فظل علي بن أبي طالب 3 أيام، 3 أيام تدل على عظم هذه الودائع التي كانت محفوظة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما خان مثقال ذرة ولا أخذ درهم ولا دون ذلك لأمانته صلى الله عليه وسلم، وهم أعدائه وهم خصومه، والمال في بيته والوداع عند غرفته صلى الله عليه وسلم، لكنه حفظ الأمانة. والله حري بكل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ الأمانة. تحفظ الأمانة في عملك، تحفظ الأمانة في سلوكياتك وأخلاقك، تحفظ الأمانة في أسرار الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه، قال: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأرى تمرة في بيتي أو على فراشي. شوف، في بيته، في بيته الأصل وعلى فراشه، الوضع الطبيعي الأصل، هذه التمرة من حر ماله، مما يملكه هو. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذها لآكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. تمرة تمرة تمرة، ليس لها وزن مالي، تمرة تمرة. يخاف صلى الله عليه وسلم أن يأكل تمرة، هناك احتمال أن تكون من تمر الصدقة، احتمال أن تكون من تمر الصدقة. بالله عليكم، كيف الآن الذين يعملون يأخذون رواتب بلا عمل بلا حضور، ومع ذلك يأخذون هذه الأموال؟ أين الأمانة؟ أين الأمانة في أن لا تأخذ إلا حقك ولا تأخذ ما يزيد على حقك؟ أين الأمانة؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأمين. أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدين، أعظم الأمانة أمانة تبليغ الدعوة. قال عز من قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. صعب الأمانة، حمل الأمانة مو سهل، خاصة أمانة الدين، أمانة التعليم، أمانة التربية، أمانة التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النصيحة، النصيحة لما يأتيك شخص يستنصحك يطلب شورك ومشورتك، عد النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. يعني لو بغيت تنصحه لا تجي على هواه ولا تفكر مصلحتك، لكن أشر عليه كأنك تشير لنفسك: المستشار مؤتمن. ومن أشار على أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه
بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. أعظم أمانة هذه الأمانة، أمانة الرسالة، أمانة تبليغ الدين. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مو سهل، مو سهل الدين وتبليغه، مو سهل. وقال عز من قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كفار قريش حاولوا صد النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة بكل صورة من الصور، ترغيب، ترهيب، مساومة، كل صور صد الأمانة عنه صلى الله عليه وسلم فعلوها. قال الله عز وجل عنهم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني الكفار يتمنون ميل تنازل يسير، بس يسير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، ما خان الأمانة، ساوموه بالترغيب، مال، نساء، يجعلون ملك أمير عليهم، لم يقبل صلى الله عليه وسلم. قالوا عنه ساحر، كذاب، آذوه في جسده الشريف. أدى الأمانة لآخر رمق من حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أكثر مجمع اجتمع له في حياته في حجة الوداع، أكثر حضور راه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما اجتمع له الآلاف، عشرات الآلاف من الصحابة، قال لهم في خطبه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هذه الجموع قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. خاطب الصحابة: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال الراوي: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ونحن والله نشهد الله وملائكته وعباده الصالحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى لقي الله عز وجل. نموت على هذه الأمانة والشهادة ونحيا عليها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا ذكر الناس بالأمانة، فقال: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. نبينا عليه الصلاة والسلام كان معروفا قبل بعثته بأنه الأمين، كانوا يسمونه الأمين. لما اختلفت قريش من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، واتفقوا على أن يحكموا أول داخل، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القوم: جاء الأمين، جاء الأمين. ولما بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وبدأت قريش تتهمه بذلك الإفك المختلق الذي اختلفوا فيه، فتارة يقولون ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مجنون، وتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصيلا. قال النضر بن الحارث، وقد كان كافرا لكن قال كلمة حق، قال: يا معشر قريش، قد كان محمد فيكم أرضاكم، أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا دب الشيب في صدغيه وأتاكم بما لا تعرفون قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. هذا الرجل في لحظة من لحظات صحو الضمير كما يقال شهد بهذه الشهادة، قال: ما هو بساحر. من أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أن كفار مكة رغم مخالفتهم له وعنادهم إياه، إلا أنهم كانوا يأمنونه على ودائعهم. لما أراد أن يخرج صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا إلى ربه، استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. ومن أمانته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما فتح الله له مكة وطلب مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الشيبي، ودخل عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المشرفة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضوان الله عليهما، جاءه عمه العباس فقال له: يا رسول الله، اجمع لنا بين السدانة والسقاية، يعني نكون سدنة للكعبة كما أننا القائمون على أمر زمزم. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أين عثمان بن طلحة؟ فلما جيء به قال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، على ألا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به ساعة من ليل أو نهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الأمانة إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه. إخوتي وأخواتي، كثير من الناس يظنون أن التدين مجرد مظاهر وأشكال أو مجرد شعائر للتعبد، فإذا خلا أحدهم بحرمة لله انتهكها، ولربما تمتد يده إلى ما لا يحل له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الأمانة وأن يجنبنا الخيانة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن رجوعهم من الخائبين عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ما أسلم طبعا، والآخر خائبين، وقلنا إنهم كيف الأذى اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا وقفنا في قصة وحكاية. بس الحكاية دي هنوقف عندها شوية لأنه في حدثين عظيمين حصلوا، نقولها وبعدين نحكي لكم الحكاية اللي توقفنا فيها أمس. أول شيء من الحدث العظيم إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أحباب، أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا العباس وحمزة، هدول اللي كانوا موجودين. أبو لهب ما أسلم، أبو طالب حنتكلم عنها في الأخير لمن بعد المقاطعة هل هو أسلم أو لا، بعدين نتكلم عنها. الباقين كانوا قدهم ماتوا. طيب حمزة ما كان على الإسلام، لكن فاكرين في البدايات لما كنا بنقول إنه في العصبية والحمية لأهلهم، هذا من مزايا العرب اللي موجودة عندهم. حمزة رضي الله عنه كان في الصيد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، فجاء أبو جهل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فطبعا تألم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. من شاهد هذا الموقف؟ جارية لابن جدعان. لما رجع حمزة بن عبد المطلب من الصيد، فجاءت قالت له انت بتروح بتصيد وابن اخيك بيتلقى من ابو جهل الاذى وسب وسب قبيح جدا. فطبعا هنا الحمية اخذت، والحمية اخذت حمزة رضي الله عنه، فراح ولسه ما خلع ثياب الصيد ومعاه القوس حقه، وكان أبو جهل جالس في الحجر مع مجموعة من قريش في عند الكعبة. فجاء حمزة وضرب أبو جهل أبا جهل ضربة على رأسه، شج به رأسه، يعني احنا بنقول انه جرحه وصار الدم ينزل. فقال له أتسب ابن أخي، وسبوا سب قبيحة شوية كده، أقرأوها في الكتب. طيب وأنا على دينه أقول ما يقول. هنا قاموا الناس، أبو جهل من بني مخزوم وعبد المطلب من بني هاشم بني عبد مناف، فقاموا بدهم يهجموا على مين؟ على حمزة رضي الله عنه. فقام قال لهم أبو جهل دعوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا. فإذا لأنه عارف نفسه أنه هو غلط على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب حمزة قال الكلمة اللي هي أنه أنا على دينه أقول ما يقول، معناته أنه أسلم. رجع بيته فجلس يفكر حتى شرح الله صدره للإسلام وذهب وأسلم حقيقة. كان في البداية أسلم حمية، ثم بعد ذلك أسلم حقيقة على مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا سبحان الله العظيم، هذا كانت من الأمور من الحوادث العظيمة التي حدثت مع وكانت قوة للمسلمين. الحادثة الثانية وهي من إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يا أحباب كان شديد جدا على المسلمين، كان أكثر من يؤذيهم وأكثر من يعذبهم. طبعا عمر بن الخطاب سبحان عظيم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، وشدته كانت في الجاهلية أيضا شدته في الإسلام، وكان رجل طوال، يعني كان رجل طويل من طوله. عمر بن الخطاب كان لمن يركب على الخيل قدميه تصل للأرض، كان كده، وكان شديد جدا. طيب انتوا كلكم عارفين قصة عمر بن الخطاب، احنا حنقولها، لكن هل تتوقعوا ان هي دي كانت في البداية؟ لا، في حادثتين حدثت قبل البداية اللي احنا نعرفها كلنا في كتب التاريخ. الحادثتين، الحادثة الاولى انه مرة عمر بن الخطاب لجأ انه يبات برا البيت، يعني تأخر، فقال خليني اسمع ايش يقول محمد. فجاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة،
طيب بأقول لكم شيء كده معلومة عرفوها على جنب شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وفضلت القبلة لبيت المقدس حتى بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة ونصف، وعند ذلك نزلت آيات تحول المسلمين إلى الكعبة. يعني في البداية ما كان يصلوا للكعبة، كانت قبلتهم بيت المقدس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كيف كان يصلي؟ كان يحط الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي دائما صلى الله عليه وسلم بين الركنين، الركن اليماني والركن الحجر الأسعد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فجاء عمر بن الخطاب بده يستمع لقراءته، فوقف قال لو جيت قربت منه حيراع حينفجع. فإيش سوى؟ دخل من تحت يعني توب الكعبة وبدأ يمشي يمشي شوية ألين يوصل لفين؟ لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمعه يقرأ فقال هذا قول كاهن. فسبحان الله العظيم، يريد الله إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ يقول وما هو بقول كاهن. طيب فقال قول شاعر، ونزل وكان بيقرأ وما هو بقول شاعر. فكان طبعا سورة الحاقة كان إيش بيقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعجب منه، فقام استغرب من القراءة، وله قول شاعر وله قول كاهن، لأنه إيه لما قال شاعر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولما قال كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فوقع بداية الإسلام في قلب مين؟ أول نواة في قلب عمر بن الخطاب. مو هي القصة اللي احنا نعرفها في التاريخ هذيك. طيب في حكاية تانية؟ ايوه في حكاية تانية. لما جاء المسلمين يهاجروا للحبشة الهجرة التانية، فكان في واحد من الصحابة اسمه أبو عمارة أو أبو عبد الله، الاسم كده راح عن بالي. المهم فكانت أمه بتنتظره وهو راح علشان يجيب أشياء. مر بيهم عمر بن الخطاب فقال لها أنتم مهاجرين؟ تخيلوا عمر بن الخطاب يقول لها كده برقة، وهو الشديد اللي كان طبعه حاد ويعادي المسلمين. فقالت له ايوه، مو انتوا خرجتونا من بلدنا والجأتونا انه احنا نترك بلدنا. ايش قال لها؟ يعني اللي يعرف عمر بن الخطاب يقول اتوقع انه يقوم يضربها يقتلها. قال لها صاحبتكم السلامة. استغربت، راح عمر تركها، جاء ولدها فقالت له إنه عمر بن الخطاب عمل كده. فقال لها أتطمعين أن يسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب حيسلم هذا الرجل. سبحان الله العظيم، يعني شوفوا كيف الرقة اللي كان فيه. نروح الآن للقصة اللي أنتوا تعرفوها في التاريخ اللي كانت خاتمة إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما سمع إنه الناس بيدخلوا في الإسلام قرر أنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفه وراح يبقى يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قابل واحد كان مسلم ويخفي إسلامه. إيش اللي حصل؟ لما شافه عازم أنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له طب بدل ما تروح تقتل محمد روح شوف ختنك وأختك. ختنك مين؟ فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب أسلمت، زوجها من؟ سعيد بن زيد. الاثنين أسلموا كلهم. مين كان يعلمهم القرآن؟ خباب بن الأرت. خباب بن الأرت كان بيعلمهم سورة طه. فعمر بن الخطاب لما سمع أنه أخته أسلمت وختنه اللي هو زوج أخته قرر أنه يروح يقتلهم هم. غدا إن شاء الله نتعرف إيش اللي حصل مع قصة عمر بن الخطاب وأخته وختنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: قلت لك أعطني الدراهم وإلا أخذتها عنوة، فأنا لا يهمني بكاؤك، هيا هاتها.
1: يا ولدي هداك الله، لقد أخذت كل ما نملك ولم يتبقى معنا إلا ما يكفينا قوت يوم واحد. صدقني يا عاصم يا ولدي، أرجوك لا تأخذها، أرجوك.
0: أنت كاذبة.
1: ماذا يا عاصم؟ أتقول لأمك أنها كاذبة؟
0: أعرف أين تخبئين الدراهم وسأخذها غصبا عنك.

0: أرجوك يا عاصم أن تدع لنا درهما واحدا، درهما واحدا فقط كي نشتري قوتنا يا عاصم.
1: قلت لك دعي ثوبي، هيا دعي ثوبي.
0: يا عاصم يا عاصم أرجوك أرجوك يا عاصم أرجوك.

يا لك يا عاصم، أدعو الله أن يهديك وأن يعيدك إلى رشدك.

0: مر مع عجوزين خريفين مثلكما.
1: هكذا إذن يا أم عاصم، أخذ كل ما لدينا ودفعك بيديه. هذا أمر لا يطاق، سأبلغ عنه قاضي البلدة ليوقفه عند حده.
2: لا لا تفعل يا أبو عاصم، وادعو له بالهداية، إنه ولدنا الوحيد.
1: إنه ولد عاق وجاحد، لا يستحق أن أدعو له بخير، وأنا غاضب عليه إلى يوم الدين.
2: هون عليك يا أبا عاصم، هون عليك يا أبا عاصم، فلعله يعود في الغد وقد ندم على ما بدر منه، ويخزي الشيطان الذي أغواه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، معك حق يا أم عاصم، سآوي إلى فراشي لعلي أستطيع النوم حتى لا تفوتني صلاة الفجر في المسجد. تصبحين على خير.

0: منكم صالح الأعمال وكدأبنا بعد صلاة الفجر، فإننا سنستمع اليوم إلى درس في عقوق الوالدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، صدق الله العظيم.
1: هذا أنا يا شيخ عبد الرحيم، أرجوك أرجوك أغثني.
0: عاصم، ماذا حدث يا بني؟ ومن أوثقك بالحبال هكذا وألقاك على باب المسجد؟
1: سأروي لك كل شيء يا عم الشيخ، خذني الآن إلى والدي. قبل كل شيء، فقد سمعت بعضا من الدرس الذي كنت تتحدث فيه عندما ألقاني رفاق السوء عند باب المسجد، وقد ندمت على كل شيء بحق والدي.
0: فهمت فهمت يا بني، هيا هيا إلى دارك، فقد افتقدت أباك في صلاة الفجر، أرجو ألا يكون قد أصابه مكروه.

0: الشيطان الرجيم. يبدو أننا غفونا عن صلاة الفجر. من الطارق في هذا الوقت يا ترى؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عاصم، لقد افتقدتك في المسجد وجئت للإطمئنان عليك، ومعي شخص عزيز على قلبك.
0: سامحني يا أبي، سامحيني يا أمي، لقد شغلني رفاق السوء عن بركما وطاعتكما. يا ليتني استمعت لنصحكما، سامحاني سامحاني.
1: لا بأس عليك يا بني، لا بأس عليك يا عاصم، أعلم أنهما قد سامحاك، فقد كانا يدعوان لك بالهداية وقد هداك الله والحمد لله، ولكن لا تعد لغيرها، فإن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ومن وقر والديه أمد الله في عمره ووهب له ولدا يبره، ومن عق والديه قصر الله في عمره ووهب له ولدا يعقه. وتذكر قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام، كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، ننطلق في هذا البرنامج مع حلقة جديدة لنتحدث عن التناصر والعمل الاجتماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الناصر المعين، والتخلق باسم الله تعالى الناصر هو بأن تنصر الحق وتتناصر مع إخوانك بعمل جماعي تحققون به من الخير وتدفعون به من الضر، وتقومون بأشياء لا يمكن للفرد أن يقوم بها وحده، فيد الله مع الجماعة، والبركة في التناصر. والتخلق باسم الله المعين هو بأن تكون عونا لإخوانك وأحبابك ومن استطعت من الناس في قضاء حوائجهم، ولا تنسى فضيلة التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: ما لكم لا تناصرون، آية عظيمة تشعل في داخلنا ضرورة مساندة إخواننا وإظهار الحق. والتناصر هو التعاون على النصر والنجاح، والتأييد والإعانة والنجدة، ومد يد العون لمن يحتاج إلى دعم مادي أو معنوي. وقد جعل الله تعالى البركة في الجماعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. ووفق قوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العمل الجماعي ضرورة بشرية، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه أيضا. فالعمل الجماعي هو العمل الذي تؤديه مجموعة من الأشخاص معا، حيث يقوم كل واحد منهم بإنجاز جانب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، إن التناصر والعمل الجماعي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كلها أخلاق تعالج الأنا وحب الذات. فالنفس الطيبة تفرح بالجماعة لأنها تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وهذا حالها مع الأمة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بهذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي يجعل كل مسلم في أي مكان في الأرض مرفوع الهامة، رابط الجأش، واثقا من النصر، لأن إخوانا له يقدمون العون والإغاثة من منطلق إسلامي لا منة فيه ولا مطمع من ورائه، فإن فعلوا نجوا، وإلا فلينتظروا زوال النعمة عنهم. ولنا في غزة الجريحة خير مثال وشاهد. ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي انصر أخاك المظلوم، وقف معه ودافع عنه، وانصر الظالم في أن تمنعه عن الظلم، وبأن تكون عونا له على الخروج من دائرة المعصية إلى رحاب الطاعة، وفي هذا انتصار له لا هزيمة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحد، لأننا باتحادنا وتناصرنا ولو كنا قلة نصبح قوة لا يستهان بها. والأعمال التي يمكننا القيام بها ونحن في جماعة قد لا يمكننا القيام بها ونحن بمفردنا. ومن أسس العمل الجماعي تعيين قائد،
فإذا ما عين بطريقة شرعية فالواجب طاعته واستئذانه قبل القيام بأي عمل، فهو وحده صاحب القرار، لكن يجب على القائد أن يستمع للمشورة أيضا. إذن هي دعوة للوحدة لا للتنازع والتفرق. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيب أبو محمد الفارسي، يقولون كان الحسن يعني البصري يجلس في مجلسه الذي يذكر فيه في كل يوم، وكان حبيب أبو محمد يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار، وكان غافلا عما فيه الحسن، لا يلتفت إلى شيء من مقالته. والشغول بالدنيا هذا الذي نترجم له وهو من الأولياء، قال: إلى أن التفت إليه يوما الحسن البصري فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. سبحان الله يا أخوان، مرات جلسة مع رجل صالح بتكون سبب في تغيير مسيرة حياتك. يعني الرجل حبيب أبو محمد الفارسي كان ماله ملتفت للإقبال على الله، مشغول بيع وشراء وأكل وشرب وزواج وطلاق وشهادات وخبرات وبيت وسيارة، واشتريت بوت جديد، واشتريت جاكيت جديد، واشتريت ساعة جديدة، وغيرت جوالي، واشتريت بيت، واشترينا مزرعة، وهلا عم صميت بدي وفي عليه ديون. هيك مشغول يعني في الحياة الدنيا، ما له ملتفت يعني للإقبال على الله. الحسن البصري كمان مشغول في التدريس والتعليم والذكر. يوم من الأيام الحسن البصري راح لعنده، أو هو جاء إلى الحسن، التفت إليه يوما قال: فذكره الحسن بالجنة وخوفه من النار، فانصرف من عنده وسار في طريق القوم. خلص، شو يعني سار في طريق القوم؟ يعني هو عم يبيع ويشتري ويتزوج، بس صار ملتفتا إلى أمر الله تعالى، كمان بده يجمع مع بناءه للدنيا بناءه للآخرة. فمرات جلسة مع رجل صالح بتغير لك مسيرة حياتك، ونسأل الله السلامة بالعكس، مرات جلسة مع رجل فاجر يخشى أن يأخذك إلى مكان غير جيد، خاصة إذا كان الإنسان فارغ. هلأ الإنسان يلي له التزام، يلي له شيخ، له مربي، له أصحاب صالحين، لو قعد معه إنسان غير جيد يعني هو بيأثر، بس تأثير ضعيف، لأنه هذا الرجل له مرجعية، له أصحاب، له شيخ، له يعني له جلسات أخرى. بس هلأ إذا واحد فارغ ما له سيء وما له شرير، بس كمان ما له كتير خير، عادي. أم أجا قعد مع واحد بعيد من هون من أهل الفجور، يخشى بجلسة واحدة ياخده بطريق غير جيدة. وأنتم تعلمون وتشاهدون وتأتيكم قصص، يعني الذين يقعون في المحرمات أكثرهم هو ما كان خاوي الذهن من هذا الحرام، لكن جالس واحد مرتكب لهذا الحرام فأخبره، علمه، أسر له، تركه ومشي. أما ذاك بدأ يمشي بهذا الطريق، أنه أخي بجرب شوف شو بيصير. يعني نسأل الله السلامة، حتى الذين وقعوا في المخدرات، حتى الذين وقعوا في الفحش، كيف هيك؟ يعني هو في جلسة مع إنسان، ولعلها جلسة واحدة، يعني قاعد معه بعدين مشي، بس بقيت وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تأخذ هذا الكلام وتعيده وتبدئه إلى أن أوقعته في السوء. فاجتهدوا يا أخوان أن يعني تزوروا الصالحين، وأن تجالسوا الصالحين، وأن تكونوا مع الصالحين. عشان هيك الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد باب زيارة أهل الخير، وله تتمة يعني العنوان زيارة أهل الخير أو أهل الفضل. كثير منيح أنت تزور أهل الفضل، تجالس أهل الفضل. هلأ مجرد زيارتهم منيحة، مجرد عيادتهم منيحة، بس هو المطلوب أنك تلتزم، أنت تلتزم، خلاص تلتزم مع أهل الخير وأهل الفضل إلى أن يتوفاك الله تعالى معهم. كلما نظر الله تعالى إليك نظر إليك معهم، مع أهل الخير.
فهذا حبيب أبو محمد الفارسي نحن الآن مدون اسمه في كتب الأولياء. قال هو ما كان لا بالأولياء ما له ملتفت له الأمر، بس جالس الحسن البصري هالجلسة سبحان الله، الله ألقى الهداية في قلبه ومشى في هذا الطريق واستمر. هلأ حنقرأ شيء من ترجمته إلى أن يعني آخر حياته. قال وكان حبيب أبو محمد الفارسي مجاب الدعوة. سبحان الله، هي موهبة كمان. هو لا ريب بأن الله عز وجل يجيب دعاء العباد، بس الله يختص برحمته من يشاء كمان. يعني هلأ واحد، نحن كلاتنا بنعود نقرأ صفحة قرآن، واحد بيحفظها بأول خمس دقائق. إذا قلنا يلا يا جماعة وزعوا مصاحف بدنا نحفظ قرآن، هلأ واحد بيناتنا بخمس دقائق بيقول أستاذ أنا حفظتها، واحد ربع ساعة، واحد نص ساعة، واحد ساعة، واحد بيقول لك والله صلي ساعة بعيد فيها وأبدأ ما انحفظ، حفظ سطر. الله بيختص يعني العباد. سبحان الله، في واحد عنده يعني ذاكرته جيدة. قلت لكم مرة حتى بالأكل، في ناس ما شاء الله بالأكل هيك بيقطع. يعني مرة كنا في رحلة أخذين يعني كل أخوة في دورات القرآن، أخذينه الرحلة وكانوا أساتذة، كل أستاذ معه 20-30 واحد. فأذكر يعني الشباب عم يلعبوا أو يسبحوا، فقاعدين الأساتذة مع بعض، ففي واحد من الأساتذة قال في معنا أخ بيحضر معنا بياكل 13 رغيف. الله أكبر، 13 رغيف؟ قال إيه، نالو موجود هون؟ قال إيه. نالو والله معلش تناديله، شو هالرجل اللي بياكل 13 رغيف؟ والله جاء به، ندهله يعني إجا، ما يعني صحته عادي، ما ليس لا سمين ولا نحيف، يعني عادي طويل بس البركة. نالو كم رغيف تاكل على الوجبة؟ قال يعني 12-13. نالو شو بتشتغل حضرتك؟ قال عتال حمال. نالو قديش بتحمل؟ قال يعني مثلا إذا في برميل 200 كيلو بدف شو هيك بندفش يعني 200 كيلو. الله أكبر، بجوز نحن 10 بيناتنا ما بنقدر. يعني الله عز وجل بيعطي ناس مواهب. في ناس فعلا عنده قدرة بدنية عالية، واحد قدرة ذهنية عالية، واحد قدرة روحية عالية، واحد الله بيختصه بإجابة الدعاء. هو لا ريب بأن الله يجيب كل من سأله، بس في واحد الله بيعطيه أكثر من العباد، يختص برحمته من يشاء. فكان مجاب الدعوة. هلا هون في فائدة يا أخوان، أنه أنت مرات تدعو إنسان إلى الله بيصير هذا أحسن منك في طريق الالتزام. طبعا كله بروح بصحيفتك، شغلة كثير منيحة. يصير الله بيعطيه يعني أمر أحسن من أمرك في شيء معين. شو عليه؟ شو عليه؟ أنت افرح أنك كنت سببا في إيصال الخير لهذا العبد. وقال جعفر كان حبيب أبو محمد رقيقا من أكثر الناس بكاء، بكى ذات ليلة كثيرا، فقالت زوجته لم تبكي يا أبا محمد؟ فقال لها حبيب دعيني، فإني أريد أن أسلك طريقا لم أسلكه قبل. يريد طريق الموت، بده يعني خايف أن يموت. ألا ترى أنا رايح مشوار بعمري ما رحته. وكان حبيب يقول والله إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. نوع من أنواع اللعب يلعبوا الأولاد الصغار. قال الشيطان يلعب بالقراء، يعني قراء القرآن وقراء الحديث والمدرسين والمشايخ. ولو أن الله دعاني يوم القيامة فقال يا حبيب، فقلت لبيك، فقال جئني بصلاة يوم أو صوم يوم أو ركعة أو سجدة أو تسبيحة اتقيت عليها من إبليس أن يكون طعن فيها طعنة فأفسدها، ما استطعت. قال الله وكيلك يا زوجتي أخويا أيها الأخ، أنا خايف على حالي، يمكن إذا الله بيقول لي جيب لي ركعة واحدة ما كان فيها وسوسة إبليس. عجب، رياء، كبر، تباهي، اعتداد بالنفس. قال ترى الشيطان يلعب بالعلماء بالقراء من هذا الباب. مرات واحد بتعلم عالم بيصير بقى أنا أحسن منكم كلكم، مو شرط يقول، بس هو فعلا بقلبه هيك أنه مين هاد عم يحكي معي، مين هاد يعني جاي يناقشني، شي بيخوف.
آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. شيء بيخوف الواحد يا أخوان، كل ما طلع أكثر بيخاف أكثر، لأنه السقوط بيصير في هاوية وفي ردى. فأنت إذا الله فتح عليك في الذكر فدير بالك، إذا دخل ترى إبليس لإلك من باب الذكر أنك أنت شغلة كثير منيحة، لعلك تهلك بسبب هذا الأمر. وأنين المذنبين خير عند الله تعالى من إعجاب الطائعين. ولأن أبيت نائما خير من أن أبيت قائما مدلا، يعني طول الليل قائم الليل بس شو أنا شايف حالي بقى، أنا كنت قائم الليل أنتوا كلكم نايمين، لا يا ريتك نمت أحسن من كل القيام تبعك. فحبيب بيقول والله ترى أنا بخاف، يمكن إذا الله اللي يجيب ركعة أو صيام يوم أو شيء بس خالص من أي يعني دخيلة من دخائل الشيطان، قال ما قدرت. وكان حبيب يقول لا تقعدوا فارغين فإن الموت يليكم. في حدا وراك عم يستنى، يعني لا تقعد فارغ. شوف الأولياء يستفيدون من وقتهم، ما عندهم وقت ضائع، يعملون أعمال كثيرة صالحة بس قلوبهم لا يعجبون بأعمالهم.